FM.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزاي كفم معاك في اللوتوغوت. موزاي كفم الأولى في تونس.

كبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزايك اف ام الأولى في تونس.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا اليوم لحد 31 ماي 2026، وتوا 6 نتاع الصباح وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكند. نبداوها بميادة الحناوي الفنانة الكبيرة. انا بعشقك كما احنا نحبوكم. يلا نهاركم طيب، نهاركم اسعد ليالي.

0: 28 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا. يا سيدي بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 31 مايو 2026، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، البحر قليل الاضطراب، الحرارة في استقرار. في أخرى كالعادة والعوية تنكلم المعهد الوطني للرصد الجوي يعطيو لك كل تفاصيل وتطورات طقسنا.
1: صباح الخير ويكند.

0: Heal the World غنيها مايكل جاكسون. يصبح الخير يصبح الأنوار. توا 6:58 دقيقة تسمع في صبح الخير ويكاند. الوقت ديما يجري معاكم لف لف كما يقولوا. يلا خلطنا ساعتنا الثانية باش نكلموا فيها المعهد الوطني للرصد الجوي. سيه دخلنا في فصل الصيف, ناخذوا فكرة هكا على حوال الطقسنا باش نعرفوا احنا كيفاش نتعاملوا مع الصيف هذايا. برشا عباد بدات تعوم, شوفوا بدل الطقس هذايا يسمح لنا اليوم باش نعوموا والا ما نعوموش. زاد عندنا دقيقة حد نسمعوها من عند زميلتنا فاطمة. نجيو للموسيقى الديفا أمينة فخ تغني لنا كل اللي بيشوفك.
1: كل اللي بيشوفك
0: أيوة هكا هي تنطقها خير مني. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهني في الخبار وإحنا نرجعوا لكم.
2: نهار لحد 31 ماي 2026, تونس تعيش على وقع النهائي. من جرجيس للعاصمة الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي, الترجي الرياضي التونسي, نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حماد العقربي بيرادس. موزايك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل. نقل مباشر, تحاليل فنية, تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على موزايك فام.
3: الأولى في تونس, راديو موزايك فام تونس. الأخبار
4: مستمعي إذاعة موزايك فام, صباح الخير. معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية يستقر عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي من سنة 2026, وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الأحصائية الصادرة أمس عن البنك المركزي التونسي. شركة النقل بتونس تعلن في بلاغ موجه لمستعملي خط الحافلة رقم 28 وتحديدا القاطنين بمنطقة حدائق قرطاج أنه على إثر القيام بدراسة ميدانية تمت الاستجابة لطلبهم المتمثل في القيام بتغيير جزئي لهذا الخط الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم, وذلك على سبيل التجربة بداية من يوم غد الاثنين الموافق لغرة جوان 2026. ويشمل هذا التغيير إضافة مسافة 5.5 كيلومتر في كل اتجاه ليصبح طول الخط 19.5 كيلومترا مع المحافظة على محطة الانطلاق والمحطة النهائية مرورا بمناطق البحيرة وحدائق قرطاج. في الشأن الدولي, موقع ولا الإسرائيلي ينقل عن مصدر مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين من لواء الرفعات بنيران مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. وفي ضوء ذلك أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي إلى 13 شخصا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي, مضيفا في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أنهم قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران, وإذا لم يكن منصفا فإن الولايات المتحدة ستلجأ من جديد إلى وزارة الحرب. من جهتها صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل تعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها, مشيرة نقلا عن مصدر إلى أن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. ختاما, شرطة باريس تستخدم الغاز المسيل للدموع وتعتقل العشرات عقب فوز نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمس. وأظهرت لقطات تلفزيونية مشاهد توتر واشتباكات حول ملعب بارك دي برانس في غرب باريس, حيث شاهد أكثر من 40,000 شخص فوز النادي باللقب للعام الثاني على التوالي على شاشات عملاقة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري, قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام فونات, والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس, صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند, كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: 7:19 دقيقة. يصبح الخير، يصبح النور. نسلم على كل مستمعينا ونسلم اليوم على كل أمهات. اليوم عيد الأمهات، فقولوا إن شاء الله أمهاتنا كل عام هم حيين بألف خير. نترحم وزادة على الأمهات اللي فارقوا الحياة. نقول لكم كلمونا اليوم وصبوا أصواتكم، سجلوا أصواتكم على 71-113-13. سلموا على أمهاتكم، احنا نعديهم لكم إن شاء الله على طول الصبحية. يلا توقلنا 27 دقيقة ناخذ فكرة لحول طقسنا.
1: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. من اكتشفوها على موقعنا عزيزة توانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
2: ميتيو
0: معنا سيسلين بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير، يصبح الأنوار.
3: صباح خير ميرا، وصباح خير كيف مسابعيدات مزيك.
0: مرحبا بيك، نحبوا ناخذ فكرة طقسنا هذية. دخلنا صيف الصيف احنا هكا ولي
3: صحيح البارح. أيوة. كان أول نهار في فصل الصيف. وكما كان متوقع ظهورة الخلايا العدية هذه. أي. في هذه الفترة الانتقالية هذية. تكون وضعيات كلاسيكية، تظهر خلايا العدية العشية. كما البارح، البارح ظهرت خلايا العدية تكون كانت مصحوبة بعض الأمطار. وتساقط البرد بدأت بالمناطق الغربية تحديدا جهة الكيف القاسرين وقرصة، ثم شمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية الوسط، مرورا بالقيروان سيدي بوزيد وزغوان. وسجلنا في قائمة أولية في ولاية سيدي بوزيد، وصلنا حتى 36 ملم في أولاد حفوز. في القيروان في الشراردة 30 ملم، في ولاية سليانة في عين بوسعدية 26 ملم، في ولاية قفصة 16 ملم في أم العرايس، وفي ولاية كيف 15 ملم في الدهماني. هذا شنو عامل انتو في قائمة أولية، وقاعدين نجمع في المعطيات. وتو نزلوا قائمة مفصلة على الصفحة الرسمية المعهد. كيف زاد اليوم الصباح يكون طقس مغيم جزئيين، أما العشية تظهر خلايا عادية.
0: تقعد الخلايا العادية هذه
3: أي موجودة. تقعد اليوم زادة بتبدأ بالمناطق الغربية وتكون مصحوبة بالأمطار، وتشمل بعض المناطق الشرقية. إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار
0: إن شاء الله. هاي
3: بالنسبة للرياح تتواصل من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، بينما الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة بسجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لأواخر شهر ماي. بالنسبة للغدوة كيف زاد الصباح يكون مغيم جزئين، والعشية تظهر خلايا عادية. بالمناطق الغربية الوسط تكون مصحوبة بعض الأمطار المتفرقة، ماهيش باش تكون في فاعلية كبيرة، الفاعلية قاعدة تنقص بشوية بشوية، والحرارة في ارتفاع نسبي. بينما نهار الثلاث يكون طقس مغيم جزئيا، والحرارة نحسوا بارتفاع في درجات الحرارة بداية نهار الاثنين العشية آخر النهار. ارتفاع 3 و4 إن شاء الله
0: ندخلوا للصيف
3: هكا هو.
0: عادي. نشكرك برشا سيسين بن ميلاد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. 27 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
2: ميتيو
1: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. من اكتشفوها على موقعنا عزيزة توانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
2: صباح الخير ويكاند.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، يلا نسمع فاطمة في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الموجات الإيجابية، الأخبار السعيدة لليوم 31 ماي، آخر يوم خلينا نقوله من الشهر الخامس من عام 2026. غدوة يدخل علينا الشهر الجديد، الشهر الهوائيين، كيف كيف زادة نحكيه على المائيين، الشهر اللي مع أوله. نكملوا مع أعياد ميلاد الجوزاء، ومع آخر 10 أيام ندخلوا في موسم أعياد ميلاد برج السرطان. راهو أنتم الأفضل، أنتم الطاقة، أنتم زادة اللي عندكم برشا أخبار حلوة. أول أخبارنا للحمل، الطاقة العامة تميل للاستقرار والفرص الجديدة. الثور فرصة باش تحسن وضعك، ممكن هوني نحكيه على عرض وإلا فكرة تربح منها. الجوزاء كانك مرتبط راهو فما تقارب، كانك لي راهو فما فرصة تعارف جديد ونحكيه على حب جديد. الجوزاء كيف كيف زيدة عنا برج السرطان، يميرة تعيش الراحة، فترة ممتازة على الصعيد المالي والمهني. الأسد انت اللي لازمك تسيس ورد بالك من التعب والإرهاق النفسي، حتى عذراء ميسيلش راهو في الفلوس، نظم روحك، علاش ما فهم علاش هالمصاريف الزايدة. الميزان فما أخبار حلوة على أفكار جديدة على تغيير إيجابي السنة فيكم. كيف كيف زايدة عن العقرب، ما تستعجلش القرارات، ميسيلش راهو كان تخمم قبل أي خطوة ناوي عليها مع أول أسبوع من الشهر الجاي. والقوس مطالب باش يراجع روحه شوية، يرتب مصاريف ويبعد زايدة على القرارات المتسرعة. الجديش قولك كان تركز على حاجة تنفعك على المدى الطويل، وتخمم زيدة في خدمة جديدة يكون مدخول أخير برشا من توا. الدلو أهم حاجة أنك تختار هدف واحد، الهدف هذا يكون واضح وتمشي فيه للآخر، ما تحاولش تعمل كل شيء في نفس الوقت. وينكملوا مع برج الحوت، حاول تكون واضح في مشاعرك، راهو البرود والغموض ينجم يبعدك الناس العزيزة عليك اللي كانت في حياتك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
0: كانت هذه دقيقة حظ سمعناها من عند فاطمة، توا 47 دقيقة. نذكر مستمعينا أنه اليوم باش نعملوا ونحاولوا نحتفلوا بعيد الأمهات، وقلكم كلمونا على 71 113 013 وسجلوا تهانيكم لأمهاتكم. زاد يشبيه معناها نترحموا على كل الأمهات اللي فارقوا وغادروا الحياة، ألف رحمة يا ربي عليهم. إن شاء الله صبحيا نعديها مع بعضنا بالموسيقى وبتهانيكم. يلا نرجعوا لكم.
3: يا أمي كل عام وانتي حيا بخير.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: السبعة وثمانية وخمسين دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور, مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. واليوم نهارنا باش يكون فيه الإهداءات لأمهاتنا, إن شاء الله ربي يفضلهم وصلى ربي يرحم كل الأمهات اللي غادروا الحياة. نقول لكم أن كلمونا وسجلوا أصواتكم على 71 113 013. يلا احنا خلطنا لساعتنا الثالثة, يلتحق بنا زميلنا حيدر الشيري نسمعه في سبور إكسبريس يعطينا كل أخبار الرياضة. عنا زادة فقرتنا إيه كوناتيغ, واليوم باش نحكيوا على التوقعات اللي تقول انه يبدو انه معناها المستويات درجات الحراره باش تطلع برشا ما بين سنه 2026 2030. الحكايه هذوما نتاكدوا منهم وناخذوا كل المعلومات من بعد في فقرتنا ايكوناتور. نجيو للموسيقى, محلاك يا امي غنيها الفنان التونسي شكري بوزيان. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
2: نهار لحد 31 ماي 2026, تونس تعيش على وقع النهائي. من جرجيس للعاصمة الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي, الترجي الرياضي التونسي, نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حماد العقربي بيرادس. موزايك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل, نقل مباشر, تحاليل فنية, تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على موزايك فام.
3: الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فم, صباح الخير من جديد. 4500 مهاجر غير نظامي من دول جنوب الصحراء تمت إعادتهم طوعيا إلى بلدانهم, وذلك منذ انطلاق العمل بمشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية منذ جويليا من سنة 2025 بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي ومع مختلف السلطات المعنية والجهوية والمحلية. ووفق مراسلنا بصفاقس فتح بجناح, فقد شهد مخيم العودة الطوعية بالكيلومتر 21 من معتمدية العامرة من ولاية صفاقس أمس مغادرة 52 عائدا طوعيا من دول جنوب الصحراء في حافلة خاصة نحو مطار تونس قرطاج استعدادا للعودة جوا إلى بلدانهما. وزارة الداخلية تقرر بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم 2026 والتي ستقام اليوم الأحد تحجير وقوف جولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوش ترادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من منتصف النهار إلى حدود الساعة 9 ليلا, ما عدا القاصدين ملعب حماد العقربي برادس والحاملين لدعوات وتذاكر الدخول. ووزارة الداخلية تعلن في بلاغ أنه سيتم فتح أبواب الملعب بداية من الساعة 1 بعد الظهر مع دعوة الجماهير للحضور المبكر لتفادي الاكتظاظ واحترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة. في الشأن الدولي, جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان المناطق الواقعة جنوبي نهر الزهراني في جنوب لبنان قبيل هجمات محتملة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق سيطرته على قلعة شقيف التي تحتل موقعا استراتيجيا وجيوسياسيا مهما ظل حاضرا في مختلف المواجهات الكبرى منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنهم قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران, مؤكدا أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي. وفي الختام, الكولومبيون يصوتون اليوم الأحد لانتخاب رئيسهم, وسيكون عليهم الاختيار بين حزب يساري يسعى للاحتفاظ بالسلطة بعد فوزه غير المسبوق قبل 4 سنوات وحزب يميني متشدد يعد بتوفير الأمن في مواجهة تصاعد عنف الجماعات المسلحة. ويحضر الدستور ولاية ثانية لأول رئيس يساري في تاريخ البلاد غوستافو بيترو الذي فشلت استراتيجيته السلام الشامل في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع مع الجماعات المسلحة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. للقاء. الأولى في تونس.

0: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك. سبور
2: إكسبرس. صباح النور، شرنا لكم زين الناس الكل. بعد شوية نحكيه على فينال الكوب اليوم بترجي الجيس والترجي الرياضي التونسي، نحكيه على صعود حمام لام في آخر أخبار الكيب ناسيونال من فيان، وبكل تأكيد رابط الأبطال الأوروبية، لكن البداية من الهوند وتتويج الترجي البارحة. ترجي اللي كان ضم الكاس للبطولة بعد انتصاره في الفينال البارح على نادي ساقيت الزيت بنتيجة 32-25، وهكا يحقق الكاس هذا ويكون الثنائي الرابع على التوالي، ويكون الثنائي رقم 24 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي. أرقام كبيرة بالنسبة للترجي في هذا الفرع. هذا أوفر لنادي ساقيت الزيت اللي الحقيقة أعطانوك خاصة للبطولة للكوب أكثر إمكانياتي، نجم يكون زادة يراهن أكثر على الألقاب في كرة اليد. جيت أول الفوت اليوم انطلاقا من الأربعة، استاد حمادي العقربي برادس يحتضن نهائي كاس تونس بين ترجي الرجيس والترجي الرياضي التونسي. ترجي اللي كان ترشح للفينال على حساب شبيبة العمران، والأوبجكتيف متاعه التتويج رقم 17. ترجي الرجيس كان ترشح على حساب CSS ويهدف إلى تحقيق اللقب الثاني بعد لقب 2005 مقابلة منقولة على الوطنية الأولى، يزفرها نضال الطيف ويكون مجدي بلاغة في غرفة الفار. ألف مبروك لحمام لنف تحقيق الصعود بعد انتصاره على المتراهن الثاني من أجل صعود الملعب الجابسي بنتيجة 3-0، أهداف كل من بيرم نويسر في 17 ومحمد بن طيبة كان سجل دوبلي الثاني والثالث 22 و52. هكا حمام لنف يضمن رسميا عودته إلى الرابطة المحترفة الأولى، إلى جانب كل من تقدم ساقيت الدير وأمل حمام سوسة. نجيو توا للميركاتو، وزكريا لعايب متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي صحح عقد لمدة 2 مواسم مع الملعب التونسي. زكريا لعايب 23 سنة ولد الترجي، متكون في الترجي، كان فقد مكانه في الليكيب آ وانتهى عقده وبالتالي انتقل إلى الملعب التونسي. الملعب التونسي اللي صحح زادة للاعب مالك شويخ اللي كان في نادي أبو سليم الليبي. نمشي توا لليكيب ناسيونال والمنتخب الوطني. وفد المنتخب البارح في العاصمة النمساوية فيان غدوة مقابلة ضد المنتخب النمساوي، تكون واحدة من 2 مقابلات قبل المونديال الثانية، تكون نهار 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي. بي اس جي يحتفظ بلقب رابطة الأبطال الأوروبية بعد انتصاره البارح على أرسنال في الفينال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد ما كانوا في الوقت المبدئي 90 دقيقة و120 بالتعادل 1-1. كان سجل هافيرتس لأرسنال وعدل عثمان ديمبيلي من ضرب الجزاء. دونك كما قلنا 90-120-1-1 ركلات الترجيح عطت الأفضلية لبي اس جي ويكون اللقب الثاني على التوالي. تتويج ما تعداش اين بيرسو في فرنسا، لكن خاصة في العاصمة باريس تقريبا 22 ألف شرطي تم نشرهم في مختلف أنحاء فرنسا، منهم 8000 في العاصمة باريس. ورغم ذلك شهدت منطقة الشانزليزي البارح أحداث عنف، تم اعتقال 45 شخص، احتجاز 13 منهم، وتم ضبط نحو 24 شعلة نارية ونحو 100 لعبة نارية. كيف كيف الأمور هذه كل ممنوع بالنسبة للبوليس الفرنسي، وتم زادة المحاولة خلع وفتح عديد المتاجر في نفس المنطقة. فرحة أحب البي اس جي بالتتويج بهذا اللقب. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بوانت. شكرا لكم زينة.
0: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك.
3: الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: رجعنا لكم توا 28 دقيقة. يلا خلصنا فقرتنا إيكو ناتور. ومعنا بالتليفون سي حمدي حشاد, مهندس بيئي ومختص في الشأن المناخي. يصبح الخير, يصبح النور.
1: مسير مين أنا بيك, ومرحبا بكل مستمعين زي كيف.
0: مرحبا بيك أستاذ. إحنا باش نسألوك معناها هكا بعض الأسئلة توضح لنا أنت, خطر برشا حذية أخبار دور على مواقع التواصل الاجتماعي ويبدو أنه معناها هي جاية من مصادر موثوقة. مثلا التوقع اللي صدر عن منظمة الأرصاد الجوية الدولية تابعة للأمم المتحدة مفادوا أنه معناها درجات الحرارة باش ترتفع ارتفاع ملحوظ من سنة 2026, يعني من سنة حتى سنة 2030. فحبيت معناها نسألك أنت ونأخذ من عندك المعلومة كخبير, يعني كقولوا إحنا ارتفاع في درجات الحرارة يحب يقول قديش تطلع السخانة؟
1: هو صحيح ميرا ذكرت, وأنا ثم التقرير اللي نشرت المنظمة بها, المنظمة العالمية للأرصاد الجوية World Meteorological Organization, حطت في توقعات العشرية القادمة من 2026 2035. معناها أكيد فيه اللي ممكن نسجل أرقام سياسية جديدة بدرجة الحرارة العالمية, وهذا يعني الاحترار المناخي ما عادش مجرد توقع مستقبلي, أصبح واقع ممكن من سرعة. المنطقة المتوسطة متعنا, المنطقة اللي تعنينا مذكورة مليح في الواقع الشبيب الكامل في التقرير هذا, معناها بما فيها تونس ومالسيطة تعتبر ممكن من أكثر النقاط الساخنة شاشة أمام الاحترار العالمي. المعدل ارتفاع الحرارة معناها أسرع من المعدلات العالمية في بعض الفترات. معناها المشكلة هنا ارتفاع الحرارة ما عادش يعني فقط سيف سبون, لا ممكن يعني معناها التمدد فترات الحرارية ولات أطول, الضغط وهذا بالتالي شنو باش نجر عليه؟ شوالي الضغط أكبر على الموارد المائية, بالطبع معناها هذا باش يأثر على الإنتاج الزراعي, وكيف كيف باش يزيد في استهلاك الطاقة والتبريد وارتفاع المخاطر الممكن مرتبطة بالحرارة في الجفاف.
0: صحيح.
1: وهذا ما نزل كيف كيف يحل حاجة أخرى ميرا, لأنه لما الحرارة ترتفع القديم كما البارح والتبارح فتو ثم معناها صورة نشرتها نظمة الأرصاد الإسبانية, معناها درجة حرارة بعض من المتوسط في هذا الوقت من السنة اللي وصلت معناها جازة 22 درجة, معناها البحر هنا البحر نحكيوا معناها الوسط في البر في إسبانيا معناها حطموا رقم قياس جديد معناها في شهر مايو 40 درجة في شهر مايو. المشكلة هنا معناها المحيطات والبحار قاعدة تتحول إلى حزام حراري, وهذا اللي معناها ممكن يغذي دوائر جوية أو المناخية المتطرفة. طبعا معناها درجات الحرارة ميرا نحكيه معناها على جوزنا نحن عتبة 1.5 درجة في 2024, معناها الأرقام هنا مجموش نقوله بشدي درجة درجتين ولا ثلاثة إجابة على سؤالك, لكن فما أنماط حرارية قاعدين نواجهوا فيها اللي ممكن معناها تترجم في دوائر, يعني نقول مش وصلت في درجات حرارة سجلنا وصلت في بعض الأحيان في تونس معناها فوق 50 درجة في العديد من البلدات.
0: صحيح.
1: فوق 40 ولات معناها ذاك اليوم نتاعنا في الصيف.
0: صحيح.
1: ولينا معناها كان سجلوا تحت ال 40 من 38 نقولوا شاه هاي برود اليوم.
0: أيوة.
1: لأن السنة اللي قاعد يصير التقرير سلط عليه الضوء اللي الفترات اللي نحن السلاح في المخوم الشعب نتاعنا وكل شيء بما انك لينا درجة حرارة تجاوز 95 قاعدة تزيد تكبر. هذا معنى اللي قلق, والحاجة الأخرى ممكن يسلط على التقرير الضوء لارتفاع درجات الحرارة الليلية, خاطر في الليل ميرا اللي يصير اللي الناس دي وضلة حرارية نبدأ يرتاح فيها شوي.
0: صحيح.
1: تيح درجة حرارة حتى 12 درجة أقل من العام. المشكلة توا درجات الحرارة الليلية نحكيهم فهم بعض الأحيان جيهم 30 درجة, يعني فما الإجهاد الحراري اللي ممكن تعرض له جسم الإنسان مع درجة الحرارة الليلية اللي كنا نعتبرها فترة هدنة, يعني فترة اللي بدلنا على الأقل البيولوجيا اللي ارتاح فيها توا ولينا نحكيو على برشا الليل من 30 درجة في هذا المقلق أكثر في الموضوع. طبعا التقرير هذا جاء معنا باش يسلط الضوء يحمل حزمة بالتوصيات معناها للصناع القرار بالأخص على المستوى الصحي المستوى الفلوحي على مستوى إدارة الموارد الطبيعية والطاقة والماء, وطبعا معناها جات في معناها مجموعة من النقاط اللي يجب أخذ بعين الاعتبار في خلينا نقول الواقع جديد معناها كيفاش قاعدين نعيشوا فيه كيفاش نجم نجم. طبعا هذا وضع مش يخوف مش نفرجوا فيه ما غير حلول, بالطبع عندنا مجموعة من الحلول اللي لازم نطبقوها, ولكن تطبيقها بالطبيعة لازم يكون فما مرونة من مستوى الإدارة وصناع القرار في تطبيقها.
0: أيه.
1: وهذاك علاش مش الأمور معناها تتعدى فترة ديما نذكر جدودنا.
0: أيه.
1: واجهوا هذا كل تعديوا بهذا كل ما كانش عندهم لا تكنولوجيا لا بحث علمي لا ثقة.
0: سامحني أستاذ سامحني قصدك. أيه. هي ظاهرة طبيعية يعني عادي أنه هكا كل مرة تجي فترة فيها حرارة مرتفعة وإلا هي يكون احنا اليوم نحكيو على التلوث يعني نحكيو على حتى احنا البشر إيش قاعدين نعملوا معناها في الأرض هي حاجة
1: طبيعية. التغير المناخي حاجة طبيعية تتعدى بها العالم فترات وفترات حال حارة وفترات بيضاء مش كشنية صار توا المرحلة اللي نحن فيها.
0: أي.
1: الإنسان سرع مك الظهر هذيك
0: أيوة راح زيد قويها زيد
1: عاونها خليها أخليها أقوى وخليها معناها كلي معناها كل يوم نحن كل يوم مع عملنا وكرهبنا وطياراتنا وبتواتنا والطاقة اللي نسالكو فيها تخرج مليارات الأطنان متاع غازات الاحتباس الحراري نسيبوا فيها في الغلاف الجو الكوكب الأرض.
0: صحيح.
1: الغازات هذيك عندها قدرة اللي باش معناها تمتص الحرارة وتخزنها معنا في الكوكب. وهذا يعني اللي يخلي الغازات الاحتباس الحراري كظاهرة طبيعية.
0: أي.
1: راهي مفيدة معناها مش هي كمش دائما الاحتباس الحراري ما يكونوش موجودين على الكوكب.
0: أيوه أيوه
1: أما المشكل اللي صار معناها تقول لك تحكي عليها بالبي ما هو نسمع عليها كالخايب. المشكل الإنسان دخلها بعضها. أيه. هذا اللي صار.
0: ما خليناش الامور تمشي على طبيعتها احنا. ايوه نشكرك برشا برشا على كل التوضيحات.
1: شكرا
0: يعيشك سي حمدي حشيد مهندس بيئي ومختص في الـ في في الـ المناخ المناخ. نشكرك برشا يلا نرجعوا لكم.
2: ايكو ناتور ايكو ناتور
3: نهار لحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حماد العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل. نقل مباشر تحاليل فنية تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على مزيك فم
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند

0: 58 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، نسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم. نشكركم برشا على الاستماع، ونشكركم زادة برشا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايك فام، والباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك فام. يلا خلطنا ساعتنا الرابعة، عنا فيها موعدنا مع الطبيب البيطري وجيه قدور، نسمعوا في أنيمال وورد، وعنا زادة موعدنا مع أصواتكم اليوم باش يكون إن شاء الله صندوق عجب، يعني كله حب ومحبة الأمهاتنا، ربي يفضلهم، وزاد ربي يرحم اللي توفيت. كلمتونا برشا برشا برشا، هنا قاعدين ناخذوا في يعني أصواتكم سجلتوها إن شاء الله بقدرة ربي تسمعوها شوية آخر. ساعتنا جاية نبدوها باش نبدأ بست الحبايب، يغنيها الراحل النهر الخالد محمد عبد الوهاب.
1: ست الحبايب يا حبيبي،
0: يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجعوا لكم.
2: يا أمي كل عام وانتي حيا بخير.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
5: عندك أورانج.
6: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
7: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز، بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
9: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. بلدية تونس تدرس إمكانية تعزيز الرصيد الحيواني لحديقة البلفيدير، سواء من خلال استخدام أصناف تونسية أصيلة للتعريف بالتنوع البيولوجي الوطني أو عبر جلب بعض الأنواع من الخارج وفق الإمكانيات المتاحة والشروط الفنية والمالية المطلوبة، وفق ما أكده مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس الدكتور عمر النيفر. والمصدر ذاته يكشف في تصريح لزميلة بشرى السلامي أن الحديقة التي عادت أمس فتح أبوابها للزوار بعد أشغال صيانة تضم حاليا نحو 1000 حيوان، مؤكدا أن العمل متواصل لاستكمال بعض المجموعات الحيوانية.
10: بالنسبة للحيوانات فما الفضاءات وقاع تهيئتها وتحسينها، بالنسبة لجلب حيوانات هذا مشروع يتطلب دراسة ونقاشات مع مختلف الأطراف بما فيهم مع الأطراف التونسية، كان نجم نتحصلوا على حيوانات أصيلة تونس، وزاد جلب حيوانات من الخارج وحسب ما هو ممكن حسب المبالغ اللي يطلبوها هما، خاطر تعرفوا الحيوانات البرية راهو تكلفتها كبيرة برشا، وعملية الشحن والجلب نتاعها أكثر وأكثر. العملية التنظيف تصير بصفة يومية، راهو معناتها فما العوان سواء داخل حديقة حيوانات ولا في منتزه البلفيدير، فما نداء هنية هو للمواطنين باش يحافظوا على النظافة سواء متاع الممرات ولا الأحواض على الحيوانات. راهو الأحواض ما تستحقش باش تطيشوا فيهم لا أوساخ ولا مواد غذائية، الحيوانات متاع الحديقة كلهم عندهم نظام غذائي مدروس، البلدية توفر لهم المواد غذائية ضرورية، معناتها ما نستحقوش باش تقدموا لهم ولا والله ساعات تضر بصحة الحيوانات. الأعداد فما تقريبا 1000 حيوان بصفة عامة، منقسمين على 120 صنف حيواني بين طيور وثدييات وبعض الزواحف.
9: اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة تقرر افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم 2 جوان القادم، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعة الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد. في شأن دولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن إيران تواجه وضعا حساسا للغاية وتحديات عدة، مضيفا أنه يجب أن لا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانعي القرار. موقع إكسيوس الأمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق المحتمل مع إيران خلال اجتماع استمر نحو ساعتين في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، ما أدى إلى جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين. والموقع يضيف أن ترامب لا يزال يرغب في إبرام الاتفاق ويتوقع استكماله قريبا، لكنه يسعى إلى تجديد بنود تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز، فيما أكدت مصادر إيرانية أنها لم توافق بعد على النص النهائي. ختاما، جماعات حقوقية ترفع دعوى قضائية بشأن ما تقول أنها انتهاكات لحقوق الإنسان في أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين بالولايات المتحدة في الباسو بولاية تكساس، حيث لقي 3 أشخاص حتفهم خلال الأشهر 9 التي تلت افتتاحها. ورفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى جانب منظمات أخرى دعوى نيابة عن 4 أشخاص محتجزين حاليا في كامب إيست مونتانا، وهو مخيم مترامي الأطراف أقيم في إطار استراتيجية الترحيل الجماعية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. تصبح الخير، ويكند، إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس. تصبح الخير، ويكند. صباح الخير، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير، ويكند. ميرا.

0: رجعنا لكم توا 29 دقيقة. يسبح الخير يسبح الأنوار. يلا خلطنا لفقرتنا Animal World.
1: Animal World مع الدكتور البيطري وجيه قدور.
0: يصبح الخير يصبح النور. شحويلك يا وجيه؟
2: الحمد لله صح. شحويلكم انتم؟
0: مرحبا بيك.
2: عايشك
0: به اليوم وجيه. قلنا نحكيه في موضوع لادوبسيون. برش عباد يحبوا مثلا يقول لك انا يا ناخذ انا كلب ولا ناخذ قطوس. فما اسئله لازم نعرفوها قبل
2: بالضبط.
0: ساعه وقتاش العبد يعرف روحه هو حاضر للادوبسيون؟
2: اكزاكتومون. دونك الموضوع نتاع لادوبسيون موضوع معناها ماهوش ساهل. خاطر انت باش تاخذ حيوان باش تاخذ حيوان كومبانيون تاع حيات. دونك ماهيش لعبه. دونك لازمني نعرف اهم حاجه. ديما نقول لهم ماهمش الفلوس اهم حاجه. ماهيش الفلوس وماهوش الاسباس وماهوش كل شيء. اهم حاجه الوقت. كان انت تعرف روحك عندك الوقت راهو وقتها تعرف روحك اللي راهو سيلو مومون. عندك وقت وتنجم تتلهي بحيوان غير معناها الاشغال نتاعك اليوميه. راهو وقتها سيلو مومون تعرف روحك تنجم تكون حاضر باش تاخذ كلب ولا قطوس. جينيرالمون هذوما هما الاسئله اللي معناها هذوما هما الحيوانات اللي جينيرالمون يسالون عليهم العباد. وزاد راهو لازمك تكون حاضر زاد فينانسيغمون شويه. لازم فما معناك كاي حيوان
0: فما لهوة
2: يستحق ماكله يستحق طبيب بيطري يستحق معناها يستحق حاجات.
0: يستحق حاجات فما مينيموم كما قلت انت. بي كيفاش شنو خير معناها بالنسبه للانسان يتبنى كلب ولا قطوس؟
2: والله هوني كلب ولا قطوس جينيرالمون نقولوا لهم انتم تو ديبون انت والنوعيه نتاع العبد وانت النوعيه نتاع معناها معني كان عبد ما انت والنوعيه نتاع النشاط نتاع العبد. كانوا عبد سبورتيف ويخرج برشا ويتحرك برشا وينجم يخرج الحيوان معني ينجم يخرج الحيوان نتاعو دو بريفيرونس ينجم ياخذ كلب. ينجم ياخذ كلب خاطر الكلب راهو مش كيما القطوس. الكلب يستحق انه يخرج انه يحوس يعمل دي برومناد ومعناها ويستحق لهوة اكثر من القطوس.
0: اكثر من القطوس
2: اكزاكتومون. جينيرالمون كيبدا عبد بخلي والا عنده ما يخدمته ديما في الدار ولا كذا وقتها ننصحهم ياخذوا قطوس اكثر.
0: قطوس بناء على روحه هو
2: على روحه ديما يقول لك القطوس انديبوندون.
0: كيفاش نختار الغاز مثلا تاع الغاز تاع الحيوان؟
2: الغاز تاع الحيوان جينيرالمون كيف ما نبداش انا مثلا ما عنديش ما نخرجش برشا ولا ما نحبش برشا معناها الخروج وناخذ غاز كيما مثلا ناخذ برجا مالينوا ولا ناخذ جاك روسيل اللي هما نعيطوا لهم نحن فوشيكا ما يلكحش.
0: فوشيكا
2: اي ما يلكحش معناها يبدا كي الزربوط ها وتحرك ها ومنها معناها يستحق برشا خروج. اكزاكتومون يستحق برشا خروج ويستحق برشا معناها بخمناد طويل ويستحق انك تلعبوا اكثر من لازم. وفما ديغاس كالم كيما مثلا فما ديغاس اللي التومبيرامون تاعهم كالم يخرج يبدا يمشي معاك بشويه بشويه.
0: كيما شنو مثلا؟
2: كيما الكلب الكبار كيما لي كالكورسو كيما لي سان برنار هذوكم يحبوا يلعبوا مش ما يحبوش اما سي التومبيرامون تاعهم كالم اكثر. كيف القطاطس كيف القطاطس معناها ديما نقولوا نحن ما نحكيوش على ديغاس في القطاطس ديما نشجعوا العباد انهم يدوبتيو ما حتى القطاطس نتاع الشارع راهو كيف كيف فما التومبيرامون فما اللي يحبوا صغار يحبوا يلعبوا بعد شوي بشوية يوليوا معناها عقلين.
0: أنا ما عندي كان قطاطس وكلاب الشارع الحقيقة معنا بي ناخذوا أنثى وإلا ذكر يعني سولون شنو
2: سولون شنو هو الحقيقة هنايا سؤال ديما يتطرح أما ما فماش فرق خاطر بعد التعقيم متاع الحيوان ما عادش باش تلاحظ ما عادش فما فرق كبير في الكومبورتمون. باش الزوز يلعبوا الزوز كي معناها الزوز يستحقوا اتونسيون الزوز يلعبوا الزوز كي لازمهم ستيمولاسيون لازمهم اهتمام. الزوز كيف كيف أنثى ولا ذكر بالنسبة لنا نحن كيف كيف.
0: أيوا باهي توا كي عبد يخمم مثلا يقول أنا نحب ناخو قطوس ولا ناخو كلب فما ناس زاد ما يتجرأش باش يهزم الشارع يخاف يقول لك داش مريض يخبشنيش يقدمنيش يعني فين يمشي وحد ما يحبش يشري.
2: السؤال باهي جينيرالمون برك الله تو لي اسوسياسيون في تونس ولي ريفوج معبين بالقطاطس
0: والكلاب. ايوا يعطيك الصحه والله. هي
2: معناها ديما نقولوا نحن ادوبت دون شوب معناها تنجم تتبنى ما تشريش. تنجم تمشي لاي بيطري بحذاك في الحومه تنجم تسال وتقول له عندك شي قطوس صغير فماشي كلب صغير للتبني راهو يبدا. جينيرالمون عندنا برشا حيوانات برشا كلاب وبرشا قطاطس موجودين في العيادات نتاعنا موجودين في لي ريفوج حتى كان هو ما عندوش يبعثك له شكون عنده. جينيرالمون نحن لي زانونس نتاعنا هالكل نحن نهبطوا دي شاتون ولا دي شا كاستري ولا دي فيميل كاستري بوغ ادوبسيون.
0: باهي كي واحد ياخذ كلب صغير ما نعمر نبدا نخمم ونقول باش نعملو دريساج مثلا حب نربيه.
2: اكزاكتومون مثلا هنا نحكيو الاكثريه خاطر انك تحكيو على الكلاب خاطر القطاطس تبارك الله عليهم سيئناه هذاك فطريه فيهم اللي تير وكل شيء متربين. الكلاب جينيرالمون نقولو لهم ملي تاخذو ملي هو صغير تحاول تبدا تعلمو بشويه بشويه وتحاول تسنسو بال معناها بالحاجه اللي تتعاود. خاطر اذا ديما نقول لهم راه اذا انت مستانس تخرجوا النهار السبعة متاع الصباح لازمك تواظب على سورتو كي بدا صغير.
0: أي.
2: بعد ما تجيش ما تخرجوش سبت واحد خاطرك انت تقوم مأخر. ما تخرجوش السبعة متاع الصباح باش يعمل لي بيزوان نتاعو لبرا وتقول أي. اه والله شبيه يعملهم لداخل وشبيه شبيه هكا. راهو الكلب معناها راهم تبارك الله عليهم كي المونجيلا يتنظموا ويتربوا معناها جوست كإذا اخترت الوقت إذا وليت تخرجوا في الوقت هذاك راهو هو بيدو باش يولي كونديسيوني في مخه اللي سي جاي الوقت للخروج نتاعو ويشد روحه مسكين ويعبش يوسخ البرا
0: باش يوسخ البرا. فما حاجة أخرى حبيت نقولها أنا المستمعين راهو معناها بالحق خما فيها بالكدا الكلب راهو يهبهب يعني ما تجيش تقولوا ما تهبهبش باش سمحت باش يهبهب يعني وقتها حتى هذا يدخل في الاختيار تحبش الحس خوف قطوس تحب تربي حيوان ولا راهو الكلب معناها راهو يهبهب
2: يسمع أي حفلة صغيرة في القدم راهو باش
0: يعمل شو يعمل حس. بآخر سؤال هكا شنو هو النصيحة اللي تعطيها أنت لأي إنسان تقول لازم تكون يعرفها وموجودة عنده وحاضرة؟
2: أنا نقول لهم راهو
0: قبل ما يخو معناها حيوان
2: مسؤولية. أيوة. راهو راك باش تختار عشير متاع حيات عشير متاع حيات معناها راهو ماكش تاخو حيوان باش يقعد معاك عام واثنين راك باش تاخو معناها راهو حيوانات نقطاطسنا وكلابنا تبارك الله توا اللي بيعيشوا بالكدا بتطور العلم والمتيمة اللي كان هناك في تونس واللي يوصلوا 18 و20 سنة يعيشوا معانا
0: ما شاء الله.
2: دونك خمم فيه مليح راك باش تاخو ان كومبانيون دو في قبل ما تاخو اي ديسيزيون خمم مليح ماهيش لعبة واخي بحاجة اخي بحاجة تصير نحن عندنا لي فيتيرينير وحتى لي زوغوفوج وكل انه كلب يمشي العائلة ومن بعد يرجع
0: تعرف
2: ما تصورش قديش ديسيبسيون بالنسبة لنا نحن وبالنسبة للحيوان
0: اي صحيح كما قلت انت راه الكلب ماهوش كادو لولادك
2: حتى
0: القدوس ماهوش كادو ما تحب تهدي لصغيرك حاجه ما تهديلوش شي حاجه كائن حي امشي اشتري له عروسه اشتري له كروسه اشتري له بسكليت اشتري له اي حاجه
2: هذه
0: ريسبونسابيلتي كبيره وزاد حتى ربي حاسبنا عليها هذيك هي شبكمة معناها احنا هكا تربينا
2: هكا أيوة. ونحاولوا نربيه حتى صغارنا
0: صغارنا على هالشيء هذه
2: على انها مسؤوليه وراهو راهو الصغار كي يعيشوا مع الحيوانات راهو حاجه اخرى
0: يطلع الطف الصغير يطلع نشكرك برشا احلى دكتور ربي يفضلك قبل الجمعه الجايه
2: ان شاء الله.
1: انيمال وورلد مع الدكتور البيطري وجي قدور صباح الخير ويكند.

0: نهار لحد 31 ماي 2026، تونس تعيش على وقع النهائي. من جرجيس للعاصمة الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. موزايك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من 2 ل 8 متاع الليل، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على موزايك فام.
1: الأولى في تونس.
2: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
1: صباح الخير ويكند.

0: حياتي.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: صباح الخير ويكند.

0: التسعة تسعة وأربعين دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح الأنوار، نسلموا على كل مستمعينا. نفكركم اللي اليوم حدث كروي هام، نهائي كأس تونس مع الأربعة على العشية بملعب رادس بين ترجي الجرجيسي والترجي الرياضي. كالعادة ما تفلتوا حتى شيء، يدخلوا معنا على الأولى موزايك فام، برنامج خاص من مدى ساعتين حتى الثمانية متاع الليل، مواكبات تصريحات كواليس تحليلات على إذاعتنا، ودخلوا زادة على الويب تبعوا معنا نهائي الكأس وعيشوا كل اللحظات الحلوة. يلا شقلنا، قلنا توا 59 دقيقة، هو اسمه صندوق عجب، ما اليوم في الحقيقة اسمه صندوق الحب.
1: صندوق عجب

0: في الدنيا يا ربي يا ماما، ربي يخليك لي يا ربح بنقريش، ربي يطول في عمرك، يا تاج راسي يا فرحة عمري، يا عمارة الدار يا ماما، ربي يخليك لينا وربي إن شاء الله يطول في عمرك، وديما فرحانين وملمومين بحذاك. وأنا زادة ماما، أنا زادة نتمنى روحي ربي يطول في عمري ويفرحني، وإن شاء الله نشوف أحفادي، أمنيتي نشوف أحفادي ونفرح بصغاري يا رب، وإن شاء الله يا ربي يرحم جميع الأمهات جنات الخلد إن شاء الله اللي توفاه وربي يرحمهم. وبالله استحفظوا على ماماتكم، استحفظوا عليها، هذيك ضو العينين ضو البصر كيف يقولوا، هذيك راهي تاج الراس، هذيك فرحة الدار، هذيك ربي يخلي جميع الأمهات ويفرحهم إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله يسامحونا على قلة وسع بيننا، وإن شاء الله يسامحونا على تعبهم، وإن شاء الله يسامحونا يا ربي ديما إن شاء الله ديما عاملة بيهم الدنيا هذه وديما فرحانة بيهم.
1: أخير موزايك، اليوم عيد الأمهات، نتمنى الأمي شلبية بنورة كل عام وهي حية بألف خير، وإن شاء الله يا ربي في صحة جيدة، وإن شاء الله يا ربي طول في عمرها في الخير، بنتك الغالية حنان إن شاء الله يا ربي يرحم كل أم متوفية وربي يخلي كل أم.
2: صباح الدور وزيك، صباح الدور ديرة، أنا فهد من بالزرط، نحب تقول لأبوتي نحبها يا روح قلبي، أنتي جيدة يا أحلى حاجة في العالم الكل، أنتي أحلى حاجة في العالم الكل.
3: عسلامة صندوق عجب، أنا ليلى، نحب نقدم تحية لأمي نعيمة وقال لك العام أنت حي بألف ألف خير وماتي لحنينة وربي يخليك لينا أنت وبابا. صندوق عجب.

0: نحن إلى خبز أمي غنهن مرسي الخليفة. يسبح النور يسبح الخير. نسلم على كل مستمعينا. نشكركم برشا على الاستماع على التفاعل متاعكم معنا. يسبح الخير ويكند على الأولى مزيكة فام توا 59 دقيقة. يحب يقول خلاتنا لساعتنا الخامسة يا سيدي. عنا فيها إعادة لدقيقة حد من عند فاطومة. عنا فيها نوتري بلوس تجي شويخ المختصة في التغذية أميرة العسكري. وعنا فيها أصواتكم اليوم مش نسمعوها في صندوق الحب. هكا نحبوا نسميوه اليوم. هوش صندوق عجب إن شاء الله يا ربي بالمحبة. وإن شاء الله تهنينا لكل الأمهات. وإن شاء الله أي أم مريضة ربي يشفيها يا ربي يفرج عليها. وإن شاء الله ربي يرحم كل أمهاتنا. يلا باش نبدأها ساعتنا الجاية. نبدأها بإلى حضني أمي يا حنو في إيد. ملا ذكرى محمد لا يرحمها الزهية. ذكرى محمد نبدأ بها ساعتنا الخامسة. نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم. يا أمي كل عام وانتي حياة بخير.
1: نحبك فايق يا هديك بالشيخ كورة. لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسحب لعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة. صور البلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت أحسن فار. جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا توتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودر إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. ولاية سيدي بوزيد تسجل خلال 24 ساعة الماضية على كميات من الأمطار حيث بلغت 36 مليمترا في ولاية حفوز، فيما سجلت منطقة الشراردة من ولاية القاروانة تهاطل 30 مليمترا، كما شهدت منطقة الدهماني من ولاية الكاف نزول أكثر من 20 مليمترا من الأمطار. التفاصيل في تصريح المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد لموزايكا.
7: سجلنا في قائمة أولية في ولاية سيدي بوزيد وصلنا حتى 36 مليمتر في أولاد حفوز، في القيروان في الشراردة 30 مليمتر، في سيدي ولاية سليانة في عين بوسعدية 26 مليمتر، في ولاية قفصة 16 مليمتر في أم العرايس، وفي ولاية كيف 15 مليمتر في الدهماني. كيف زاد اليوم الصباح يكون طقس مغيم جزئياً، أما العشية تظهر خرير عادية بتبدأ بالمناطق الغربية وتكون مصحوبة بالأمطار وتشمل بعض المناطق الشرقية. بالنسبة للرياح تتواصل من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، بينما الحرارة تنخفض طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة ساحلية ومرتفعات وبين 29 و 34 درجة بقية الجهات.
6: التصريح بالضريبة على الثروة يتصدر أهم موعد جبائي خلال شهر جوان 2026 وتحديدا يوم 30 منه، إذ يتعين على المعنيين بهذا الإجراء القيام بالإجراءات اللازمة لخلاص الضريبة على الثروة التي أقرها قانون المالية لهذه السنة، وذلك في إطار مزيد تعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد. وتنطلق المواعيد الجبائية المحددة للشهر القادم يوم 15 من جوان 2026 الموافق لآخر أجل الأقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتم تحديد يوم 22 من جوان 2026 كآخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. كما ضبطت الإدارة العامة للأداءات موعدين جبائيين اثنين ليوم 25 من جوان القادم، ويتعلق الأول بالأجل الأقصى لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية. أما الموعد الثاني فسيتم خلاله إيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات. في أشان الدولي، الجيش الإسرائيلي يقول أنه يهاجم بنا تحتية تابعة لحزب الله في سور ومناطق أخرى بجنوب لبنان. وجيش الاحتلال يعلن في ذات الوقت اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان وعبر إلى شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسائل إعلام إيرانية تفيد نقلا عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. ختاما، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول اليوم إن بلاده استلمت أمس منصة أطلاق جديدة لمنظومة الدفاع الجوي إيرستي من ألمانيا وطلب المزيد من ذخائر الدفاع الجوية. وزيلنسكي يقول عبر تطبيق تيليجرام: نحتاج أيضا إلى صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي حتى تتوفر لدى أوكرانيا قدرات كافية لصد الهجمات الروسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير ويكند، إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الموجات الإيجابية. الأخبار السعيدة لليوم 31 ماي، آخر يوم خلينا نقوله من الشهر الخامس من عام 2026. غدوة يدخل علينا الشهر الجديد، الشهر الهوائيين، كيف كيف زادة نحكيه على المائيين، الشهر اللي مع أوله. نكملوا مع أعياد ميلاد الجوزاء، ومع آخر 10 أيام ندخلوا في موسم أعياد ميلاد برج السرطان. راهو أنتم الأفضل، أنتم الطاقة، أنتم زادة اللي عندكم برشا أخبار حلوة. أول أخبارنا للحمل، الطاقة العامة تميل للاستقرار والفرص الجديدة. الثور فرصة باش تحسن وضعك، ممكن هوني نحكيه على عرض وإلا فكرة تربح منها. إلي جوزي كانك مرتبط راهو فما تقارب، كانك لي راهو فما فرصة تعارف جديد ونحكيه على حب جديد. إلي جوزي كيف كيف زيدة عنا برج السرطان، يا ميرا تعيش الراحة، فترة ممتازة على الصعيد المالي والمهني. إلى أسد انت اللي لازمك تسيس ورد بالك من التعب والإرهاق النفسي، حتى العذراء ميسالش راهو في الفلوس، نظم روحك. علاش ما فهم علاش هالمصاريف الزايدة. الميزان فما أخبار حلوة على أفكار جديدة على تغيير إيجابي السنة فيكم. كيف كيف زايدة عنا العقرب، ما تستعجلش القرارات، ميسالش راهو كان تخمم قبل أي خطوة ناوي عليها مع أول أسبوع من الشهر الجاي. والقوس مطالب باش يراجع روحه شوية، يرتب مصاريف ويبعد زايدة على القرارات المتسرعة. إلي جديش قولك كان تركز على حاجة تنفعك على المدى الطويل، وتخمم زيادة في خدمة جديدة يكون مدخول أخير برشا من توا. الدلو أهم حاجة أنك تختار هدف واحد، الهدف هذا يكون واضح وتمشي فيه للآخر، ما تحاولش تعمل كل شيء في نفس الوقت. وينكملوا مع برج الحوت، حاول تكون واضح في مشاعرك، راهو البرود والغموض ينجم يبعدك الناس العزيزة عليك اللي كانت في حياتك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: بوبليسيتي.
1: نهار الأحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع النهائي. من جرجيس للعاصمة الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حماد العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على مزيك فم.
2: الأولى في تونس.
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بنا.
4: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
5: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
6: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
7: صباح الخير ويكند.

0: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة جعنا لكم يا صبح الخير يا صبح النور. يلا خلطنا الفقرتنا نوتري بلس.
1: نوتري بلس مع أميرة عسكري.
0: يا أمورة صباح الخير.
2: بونجور صباح الورد يا للا.
0: كل عام أنت حية بالخير.
2: كل عام أنت حية بخير.
0: يا عايشك زيدة يا عايشك.
2: ونميت الكل.
0: أمين يا
2: ربي. ربي. إن شاء الله جي ما نشوفوا المرأة التونسية ناجحة ومتألقة.
0: إن شاء الله يا ربي. يا ربي. إن شاء الله يا ربي. أميرة اليوم باش نحكيو على فترة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة. يذولي اسمها بيغي مينوبوز ولا سميوها يذولي زادة بخي مينوبوز. يذولي هكا زود. شعلينا. المفيد عرفنا على شنو نحكيو. برشا حاجات يصيروا في بدن المرأة. معناها حتى المرأة ساعات ما عادش تعقل روحها. تقول مثلا ولا تاكل ياسر تولي.
2: يتبدل يتبدل.
0: اللوحك ما كانش تسمن.
2: بدل بدل.
0: فقعدنا هكا نحكي وقلنا شنو علاقة التغذية زيدة وشنو الحاجة كيفاش نعاون روحنا.
2: صحيح. دونك هي الفترة ثم الفترة متاع المينوبوز سي بون انقطعت الدورة الشهرية تماما. ولكن ثم الفترة اللي قبلها اللي هي تنجم تقعد حتى 10 سنين. معناتها تنجم حتى مثلا من 35 سنة لل 45 سنة وانت عندك اضطرابات هرمونية وتغيرات ترى فيها في البدن متاعك. تغيرات هذية من بينهم تلاحظ انه الدورة الشهرية متاعك ما عادش منظمة. تلاحظ انه مثلا تلقى جفاف في الجلد متاعك. تلاحظ انه المزاج متاعك ولا يتبدل. تلاحظ هك اللي بوفيت شالور كل هبيت متاع سخانة تبدأ قاعدة في عز الشتاء وتجيك هبة السخانة اللي هي مكثرها يحسوها أكثر في الليل. تلاحظ اللي أنت ساعات تجيك فترات هكا متاع اكتئاب صغيرة تحس روحك ماكش في صحنك ومتقلق وما تعرفش علاش. تحس أنه بدنك تبدل عليك. نجم أنت حياتك الكل ماقغ ضعيفة. تقول لك أنا راني 45-50 كيلو جيمة. جي في الفترة هذيك وتزيد في الميزان. دونك البدن يولي يزيد في الدهون سورتو في الكرش. تقول لك راني قاعدة نسمين كان من كرشي. الكتلة العضلية نلاحظوا أنها قاعدة تنقص والكتلة الدهنية قاعدة تزيد. هذا الكل مربوط بك الاستروجين. هل الهرمون هذية اللي قد ما ينقص في الجسم عند المرأة قد ما يعطيها التغيرات اللي تنجم هي تلاحظهم. هي فترة طبيعية عادية تقبلوها بيان سور كلنا معناتها. كل مرأة نقولها راهي فترة عادية تتغير من مرأة لمرأة. مش نفسها راه مش نسال الكل يحكيوا لك نفس الحاجة. ثم اللي تقول لك ما حسيت حتى شيء تفا معناتها شوية قلق ولكن عادي. وثم مسكينة اللي فريما تقول لك راني متعذبة. دونك التغير هذا يصير من المرأة كما قلت. هذيك علاش اليوم باش نحكيو كيفاش نجمو نعاونوا الهرمون هذيك بالحاجات الطبيعية بالماكلة متاعنا بالتغذية متاعنا وإلا بعادات نجمو ندخلوهم معناتها لحياتنا باش نتعديو المرحلة هذيك في أمان. ثم المرحلة اللي هي ما قبل انقطاع الدورة الشهرية تكون لهم أصعب من المرحلة متاع انقطاع الدورة الشهرية. معناتها إيل سوفي سي بون خلطت للمينوبوز تحس روحها سافا. ولكن المرحلة معناتها البوست مينوبوز سهلة. البخي مينوبوز هي اللي تحسها صعيبة.
0: صعيبة. صعيبة.
2: وثم اللي راهي ثم حتى العامل النفسي يدخل. ثم اللي تحسها وكأنها مثلا كي هي دخلت في المرحلة هذيك وكأنه معناتها كبرت وهو ما عندوش علاقة جملة. دوك تنجم ثم حتى صغار في العمر معناتها حتى في 30 معناتها جيها المرحلة هذيك. دوك ما عندوش علاقة بالعمر وما عندوش علاقة بكبرت وإلا لا. دايوغ ولاو يسميوها سن الأمل. علاش سن الأمل؟ خاطر في المرحلة هذيك تحديدا يلزمنا نتلاقيو برواحنا أكثر. وقت اللي نخلطوا المرحلة هذيك كان انت حياتك الكل ما تعملش في سبا خمم وقتها باش تبدا في سبا.
0: صحيح. هي وتشوف توا معناها هكا نسى معناها تلقاهم تلقاها سبورتيفه. تاع فما دي فيديو بالحق راه وتخرج تفرج على اليوتيوب خاطر حتى معناها تعطي برشا امل. تلقى نسى 90 سنة مسكولاسيون وجري وكل تقول انت في الاخر بالكل يكون هالبدن اللي ربعته هنا كان نستحفظوا عليه شد. مفيد واحد يعني نحب نعيشه ونحب نعيشه في صحه جيده.
2: البدن يحب
0: لهوة وكل.
2: اما تعرف ان علاش انا نقول سن الامل بالحق خاطر برشا نسيب دي وسبور في الاربعين او ما شاء الله وتبارك الله
0: وحتى أكثر هو... نحكي لك أنا على 90 معناتها 50 و60 و70
2: ثم اللي تقول لك جملة أنا عمري ما ترينيت وعمري ما كان أنا معناتها عندي دي باسيون بسم الله ما شاء الله راو كيدخلوا لي قسما بالله خير ألف مرة من طفل عمرها 20 سنة وتبدأ حياتها كل ما كانتش تعمل سبور بعد في 40 و50 و60 و70 تبارك الله تغرمت بروحها وليت تحب روحها أكثر تقول لك راني وليت لاقية وقت الروحي كنت نجري بين العائلة والصغار والراجل تقول لك سي بون هنا توا فك العمر تشعل عندها كلامبوبة المزيانة ذيك متاع الوعي عرفت هنا توا يزمني نتلهي بروحي ألوغ هذا هو دونك هي هو سن الأمل هو السن اللي فريمون باش تقول يلزمني توا نتلهي
0: دونك السبور
2: والسبور هوني راهو يلزمنا مش كان المارش كهو حتى الغونفورسمون المسكولاسيون بيان سور راهو كل انسان حسب الحاله الصحيه نتاعو دونك نسيسر وحنا في الموضوع ذا ولكن الكتله العضليه قاعده تنقص فهون يلزمنا نبداو في بناء الكتله العضليه الحاجه الثانيه نتاعنا كيفاش باش نطلعوا هاك الاستروجين هذاك الاستروجين جينيرالمون يحب لي غرين عندك الكتان من اكثر الحاجات اللي تطلع الاستروجين في الجسم نتاعنا نحكيوا على مغرفتين تاع قهوه صغيره مش لازم الكميات الكبيره مش معناتها انت كي تاكل اكثر كتان دونك انت عندك اكثر استروجين لا دونك نحكيوا على الكتان نحكيوا على الجلجلان نحكيوا على الفاكهه بنواحها من هوني ديما نقولوا اكل لي بوليفينول اكل اللي هما لي زونتي اوكسيدون اللي يعزوا انتاج الاستروجين في الجسم نتاعك ويعاونوا باش ينقصوا الالتهابات خاطر هوني وقت اللي ينقص الاستروجين الالتهابات تزيد في الجسم نتاعنا دونك انت في سن الامل ما عادش باش تاكل كيما جاجي ما عادش باش تبدا تبلبس كيما يخطر لك لي باش تولي تنتبه للنوعيه نتاع الماكله اللي تاكل فيها الحاجه اللي لازمنا نحطوها في بالنا بالقدا انه فما زياده باش تصير في الجسم بمعدل خمسة كيلو ميرا فما خمسة كيلو براتيكمون تقول لك المراه راني زدتهم وانا ناكل بنفس الطريقه
0: صحيح
2: ما غير ما تدخل بعضك معناتها كيما نقول راهي معناتها مرحلة عادية ولكن تنجم انت هوني تبدأ تنقص فيهم اما اصبر وخذ وقتك شو معناتها اذا انسان حيته كل وزنه متوازن وما عنده حتى اشكال وزيد الخمسة كيلو ما يعمل ما يزموش يقتل روحه متاع طوى يزمني نحيهم لا خاطر ذيك اغمان باش تتعارك انت شوية باش تطلع خاسر خذ وقتك طوى يبدو ينقصوا بشوية بشوية الليسانسيال تحكي كم في الزيادة ما تزيدش أكثر منهم إذا فهمك الخمسة ولا ستة ولا سبعة كيلو تنقصش في الشهر رطل
0: دي ما خير
2: راهو يعطيك الصحة ويكثر خيرك
0: أي.
2: اللي تنقصوا تربحوا دو أن البدن في العمر هذيك ولا في المرحلة هذيك هي تنقول يطيح ميوسكل أكثر من اللي يطيح غاس معناتها تنجم أنت تضغط عليه تلقى روحك تخسر في اكثر كتله عضليه والغريس مش معناتها المنطقه نتاع البطن هذيك السفلى ماهيش قاعده تنقص ففي المرحله هذيك بالذات نقولوا معدل كيلو في شهر يزي ما تضغطش على بدنك وقت اللي تبدا كيف تنقص في الميزان نتاعك خلي ماكلتك متوازنه ومعتدله وفيها كل شيء خاطر هوني بدنك مستحق لك الفيتامينات والمعادن الكالسيوم لازمنا الفيتامين دي لازمنا الفير لازمنا البيدوز لازمنا باش ما نأثروش على حوايج اخرين في الجسم نتاعنا الوغ ماكله متوازنه على شنو تقوم الماكله هذه الماكله هذه تقوم على الحبوب الكامله نحكيو برغل كسكسي قمح نحكيو الشوفان تقوم على الدبابش الفول
0: الشعير
2: به بيان سور الفول الدبابش فول حمص عدس لي غرين كيما كنت نحكي كتان وشيا دونك اكل توسكيك الدهون النباتيه معناتها قلوب لقرع هذوك كل حاجات لازمين تقوم على الخضره بيان سور الالياف كو سوا نيه ولا طايبه وكل انسان حسب الجهاز الهضمي نتاعو حتى مع بيت تتقلق راهم الخضره النيه دونك يمشيو اكثر للخضره الطايبه تقوم على الاوميغا 3 معناتها حوت معناتها تنجم راه تستغنى على الحم الازرق واللو سورتو نجم تستغنى على اللحم الاحمر وعلى اللحم الابيض وتكتفي بالسردينه فوالا دونك دبابش سردينه دي غرين زيوت نباتية صحية زيت زيتونة قلنا الحبوب الكاملة
0: هذا هو ال... هذا هو لو ريجيم ميديتيرانيا.
2: برافو عليك.
0: هذا ريجيم معناها
2: راهو شو
0: ماكلتنا في الاخر بكل معناها
2: راهو الانسان اللي يحب ولا قلناها ونعودوها اللي يحب يعيش في صحه جيده عليه بريجيم البحر الابيض المتوسط اللي هو قايم على اللي نحكيو فيه. جست نقعدوا هوني وتفرج في البدن كيفاش يتحسن بطريقه كبيره. بعد ثم ملاحظه بشنو فيها ثم اللي تحسن بالقد في نوعيه الماكله لكن تقول لك ميزاني باقي قاعد يزيد. هوني راهو ثم السعرات الحراريه زاده.
0: أيوة.
2: بدنك ما عادش يحرق برشا.
0: أيوة.
2: انك تاكل ماكله صحيه انت عندك جسم صحي مش بالضرورة الميزان يكون سبب.
0: أيوة.
2: باهي دونك هوني ديما حتى في النوعية هذه متاع الماكلة يزم تكون الكمية معتدلة حسب الحركة متاعك انت جسمك ياكل باش يحرق باش يستهلكها طاقة. دونك إذا انت إنسانة ما تتحركش برشا فهوني يزمنا نقصه من السعرات الحرارية ونستحفظوا على النوايا. خاطر نسمعها برشا الجملة هذه تقول لي راني منحي السكر وراني ما ناكلش المقلي وراني الفرينة البيضة ما ندورش بها وراني اللي هي بروحي وعليش الميزان قاعد يطلع على خاطر الاستروجين كينقص في البدن الشهية تزيد. دوك تلقى روحك عندك فريمون هاك مثلا باش تاكل سلطه تاكلش صحن عادي تلقى روحك بال عبيها فهمت. هو صحه وبشفيه خاطر صحيا جسمك لبس عليه صحيا جسمك بعيد على الامراض ولكن هذا ما يعنيش انه باش نقص في الميزان. فهوني نقراو حساب انه البدن ما عادش يحرق برشا نقراو حساب اللي ثم اغمان باش نسيسوه بشويه بشويه ما عندناش باقيت ماجيك راهو فهمت متاع نسيسو رواحنا نسيسو رواحنا نقصوا الميزان بطريقه معتدله وبشويه بشويه وتقعد الحركه والنشاط الرياضي هو مهم. اهم حاجه في المرحله هذه.
0: يعطيك الف صحه يا اموره نشكرك برشا ان شاء الله نتقابلوا الجمعه الجايه نورنا يا لاله. يلا نرجعوا لكم
1: نوتري بلس مع أميرة عسكري. صباح الخير ويكند.

0: صندوق عجب.
1: ست الحبايب يا حبيبة.
2: أخي صندوق عجب بحب نهني لأمهات الكل متاع تونس الكل، ونحب نهني دوسي نقول لها إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، وأمي الله يرحمها نقول لها أنت في قبرك الله يرحمك وعيد ميلاد سعيد، وانت غادرتنا عندك تو 3 سنين الله يرحمك، وراك كنت تيش على روسنا يا أمي، والله يرحمكم وعيد ميلاد سعيد لكل أمهات في تونس، وربي يفضلكم وزيك.
3: صباح الخير مزيك، صباح الخير نهاركم فيه. أنا أمي يرحمها الله يرحمها وينعمها، نحب نعيد عليها نقولها كل عام وانت بالجنة يا ربي، ونحب نقولها توحشتك برشا الله يرحمها وينعمها.
4: ألو صباح الخير مزيك، صباح الخير أخت ميرا، إن شاء الله كل أم بخير، وإن شاء الله أم هاي عيد سعيد كما يقولوا فيها بالحق معناها بقول وفعل، وإن شاء الله كل أم محليها بالحق، أي واحد معناها يكتب تهاني لأمه بالحق، معناها كل أم مهما كان بس برشا حاجات معناها لأم تبقى سي لأم ويبقى سي لأم بالحق، إن شاء الله كل أم بخير وربي يفضل كل أم.
5: صباح الخير مزيك، أنا بشير يحيى من زرق، قدم بمناسبة عيد الأمهات قدم أمي أحلى تحية، وقلت يا أمي ربي فضلك ليا وعلى راسي إن شاء الله، وربي يحفظك وربي يخليك، كل عام والأمهات تونس كله بخير وأمهات المسلمين يا ربي تحفظهم جميعا يا حي ويا قيوم.
6: عسلامة، أنا اسمي نور هدي، نحب نقول لأمي إن شاء الله كل عام وأنت حي بقلب خير، وراني نحبك برشا.
7: بخير يا مزيك، أنا صوصي من برجوزي، أتمنى لأمي الغالي عيد أمهات سعيد ليلوتة، ربي خليك ليا يا ربي ويجعلك تاج فوق ريوسنا، يا أحن وأعز ليلوتة في الدنيا، ميرسي والله يرحم كل أم توفية، نهاركم زين.
0: صندوق عجب. صباح الخير ويكند.

0: رجعنا لكم العشرة 59 دقيقة يسبح الأنوار، نسلموا على كل مستمعينا. خلطنا لساعتنا السادسة وهي ساعتنا الأخيرة، نبدأها مع أركان بالفضل في توتوبسيون، وبعد عنا دبارت الشيف مع الشيف وفيق. نجيو للموزيكا، الفنان الشعبي سمير لوسيف المحبوب برشا يغنينا يا ميمتي الغالية. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك.
3: عندك Orange. Yves Rocher, enfant, c'est notre maman qui nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rappeler l'essentiel, prendre soin d'elle. Chez Yves Rocher, pour la fête des mères, retrouvez coffret cadeau, composition personnalisée et rituel bien-être. Parce que nos mamans sont exceptionnelles, rendez-vous en magasin ou sur yvesrocher.fr pour trouver le cadeau adapté à toutes les envies et tous les prix.
4: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا غرة جوان 2026 جلسة استماع لممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة، وينتظر أن يقدم وفد كونفدرالية كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. مدير العالمية ببلدية تونس مراد حمزاوي يفيد بأن مشروع رقمنة الخدمات بحديقة البلفدار يندرج ضمن جهود تحديث المرفق العمومية وتحسين جودة الخدمات المزداة للزوار، وذلك على هامش افتتاح الحديقة أمس بعد انتهاء عملية تأهيلها. والمصدر ذاته يوضح في تصريح لموزايك أنه تم تطوير منظومة رقمية متكاملة تتيح للزوار اقتناء تذاكر الدخول إلكترونيا سواء عبر منصة رقمية أو من خلال تطبيق محمول يمكن تحميله على الهواتف الذكية، بما يسهل عملية الولوج إلى الحديقة ويختصر الوقت والجهد.
7: البروجي نتاعنا ثم اون تاش برينسيبال بالنسبه للاداره العالميه اللي هي رقمنه الخدمات البلديه في المرفق هذا، المرفق عمومي. احنا قيمنا التجربه السابقه اللي هي كانت تجربه مانيوال فيها برشا نقائص، فيها برشا تعب، وفيها برشا يعني مصاريف اللي هي بالديجيتاليزاسيون باش نتفاداوها. عندنا ان بروجي ا لون تيرم باش نعملوا ان اكسي اوتوماتيك للحديقه. الاكسي اوتوماتيك شي يمكن هذا يمكن انه يكون تذاكر بالنسبه للحديقه، المصدر نتاعهم باش يكون دي كيس سور بلاس لهنا، كيما نجم يكون المصدر نتاعهم تطبيق محموله في التليفون. بالنسبه للاكسي اوتوماتيك سي في اجال نتاع 3 أشهر ان شاء الله باش تتركز معدات في الباب، المعدات هذه باش تقرا طريقة آلية لي بيي اللي باش يجيو من التليفون ولا يجيو من لي كيس اوتوماتيك. جهزنا المدخل بكاميرات مراقبة تغطي المدخل نتاع بلا نتاع حديقة الحيوانات على ان بيريمتر دو 360 دغري.
6: في الشأن الدولي، حزب الله اللبناني يعلن استهدافه بصواريخ بنا تحتية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة نهاريا. وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة يؤكد تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف قلعة شقيف بشكل مباشر قبل احتلالها. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق احتلال موقع قلعة شقيف الاستراتيجي ووضع العلم الإسرائيلي فوق القلعة، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار القائم شمال نهر الليطاني في النبطية جنوبي لبنان. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن العدو يسعى لممارسة ضغوط اقتصادية وحرب إعلامية لإثارة الخلافات وزعزعة التماسك الوطنية. وفي الختام، الجيش الأوكراني يقول اليوم إنه شن هجوما على مصفات ساراتوف الروسية للنفط خلال الليلة، مما تسبب في اندلاع حريق كبير في المنشأة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: 11 و12 دقيقة. يلا خلطنا موعدنا مع أركان بالفضل إكسبير أون أوتوموبيل جاما أوتو تونيزي. نسمعوه توا في توت أوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
2: توت أوبسيون مع أركان.
0: اهلا اهلا وسهلا باركين. شنو احوالك؟
3: نهارك زين يا ميرا.
0: نهارك اسعد الايام. عشان باش تحكيوا لي ماركين؟
3: باش نحكيوا على الكراه بيان سور. أيوة. نحبوا نعيدوا على ميماتنا ونقولوا لهم كل عام وانتم بخير.
0: اييه
3: امي العزيزه.
0: أيه.
3: امهاتنا الكل
0: سلموا عليهم.
3: أيه. الحيين واللي انتقلوا الكل نسلموا عليهم.
0: ربي يرحمهم
3: من عامهم. ربي يرحمهم وربي يفضلكم. أيه. ميماتكم.
0: أيه.
3: اون ريان سون نو بارون نقولوا احنا. وميماتنا راهو بالحق يمثلوا حاجة كبيرة
0: عزيزة علينا. نرجعوا للكرهب.
3: الكرهب قال حكينا على المصنع الصيني.
0: أي.
3: كيفاش في عقر دارهم الألمان إلى باتو معناها لو ريكور نتاع سيركوي نوربرغرينغ. اليوم نرجعوا للألمان شوية.
0: أي
3: وأصدقاء الألمان. بالنسبة لي أنا راني نحب برشا السيارات الألمانية ميرا. عشق كبير
0: كما برشا توينس.
3: هاي توينس ماركة ميرا ما يعرفوش برشا عبيد. وتنجم تولي حاجه كبيره في المستقبل معناها خاطر مزيد كي بدات في البرودوي فيني نقولوا احنا في السياره الحاضره اللي بيعوها. اسمها كابريكورن الماركه. سي بوات الموند في دوسلدورف. ماهيش شركه جديده لكن جديده في البرودوي فيني انها تصنع سياره كامله وتبيعها. الماركه هذه عندها اعوام وهي تخدم في الانجينيوري اولترا بريسيز سبور اوتوموبيل الفيبر دو كربون دو تري او دو جام. تصنع دي برودوي للماركه تاع الهايبر كارز براتيكمون الكل. ماهيش كيما فيراري ولا كيما رامبورغيني ولا كيما بوغاتي. كابريكورن ماهيش جايه من البلينغ بلينغ ولا الماركتينغ اوتوموبيل العادي. لي الماركه هذه جايه ديسكريتمون من لي كوليس. جايه من الديفلوبمون تاع لي بيس دو كورس. جايه معناها من الانجينيوري موتور سبورت بيور اي دور. معناها تخدم لا تكنولوجي دو بوينت لي كومبوزونت كربون كيما قلت لك ميرا. للكراهب معناها الالترا بيرفورمانت الاغلى سيارات نقولوا احنا في الاندستري اوتوموبيل العالميه مش كان الالمانيه. دونك هذا اللي رد البروجي هذا ياسر مزيان والناس الكل تبع فيه. دونك في عوض ما الهايبر كار الكتريك هذه تكون معبيه بالليزيكرون وتكون معبيه بالليزاسيستانس كيما يعملوا فيها اليوم معناها الصينيين ولا يعملوا فيها حتى الالمانيين. لي كابريكورن جاتك قالت لك انا راني باش نخدم لانفيرس ليكسترابولاسيون نتاع الشيء هذا الكل وباش نرجع للسونساسيون الحقانيه نتاع الكوندويت نتاع لي بيوريست اللي حبوا لي هايبر كارز. وراني البروجي نتاعي راهو باش يكون اسوسي مع زاغاتو لو فامو كونستركتور نتاع الاندستري اوتوموبيل. سي ان كاروسيي هو ايطاليان اللي يخدم الحاجات المزيانين لي فواتور ايطاليان المزيانين. من عام 1919 زاغاتو تخدم في الشيء هذايا. خدموا لاستون مارتن لالفا روميو المازيراتي خدموا حتى الفيراري. دونك اليوم عرف انا بيبي دق كابريكورن. والنتيجه جات اسمها كابريكورن 01 زاغاتو هايبر كار اولترا غار. 19 سياره فقط في العالم.
0: قال لك احنا
3: رانا باش نبيعوا كان للناس بالحق معناها اللي يحبوا برشا برشا الهايبر كارز ويحبوا على حاجه مختلفه لكوليكسيونور نقولوا احنا. دونك لهنا باش نحكيوا على بوبليك بيورمون خليجي بوبليك بيورمون معناها باش يكون امريكاني. باش راهو الكرهبه هذوما معناها كان رينا كريبه باش راهوها في موناكو في دبي في الاي ماكش تراها في البلايص الكل. نحكيوا نقولوا احنا على ليليت نتاع لو موند اوتوموبيل العباد اللي يحبوا الكرهبه واللي يعشقوا الكرهبه واللي يكوليكسيون الكرهبه. سيد المستمع نحبك بالحق تي تومبورت معايا وتشوف العالم هذايا
0: نتفرج احنا منبهرين مالا ليه
3: تحت الكابوت. فما ميرا قلنا سي دي بيوريست في 8 سوبر شارجد والبوات مانويل سي رابور. قالك ما نعملوش بوات اوتوماتيك نحبوا بوات مانويل ونحبوا ان في 8 سوبر شارجد ونحبوا اون ترانسميسيون ا بروبولسيون. الكهرباء ماهيش رباعي الدفع ماهيش كادرو موتريس. الكهرباء راهي دز بالعجيري تيلانين سي اون بروبولسيون بيور اي دور افيك اون بوات مانويل. هذا اللي يخليها 800 حصان هذوما يبداو سيد المستمع بين يديك وساقيك.
0: ايوه اي
3: 800 حصان بوات مانويل 6 سي رابور وعندك ان في 8 سوبر شارج 800 زايله. دونك اليوم نحكيو على حاجه بالحق ان روبيليون عملته الماركه في عالم السيارات. تمردت على كل ما هو موجود اليوم وخدمت حاجه مختلفه توري بها في الهويه نتاعها اللي هي ترجع معناها لسنوات قديمه وقديمه برشا. لاندستري اوتوموبيل ناقصه الشيء هذايا، الشيء هذايا ما عاش الراو فيه موجود برشا. ستركتور كلها اون كربون، ديزاين ياسر مزيان. سيد المستمع ادخل شوف الكهرباء هذيا في الكابسول نتاعنا على الصفحه نتاعنا موزايكا فام، وشوف الزين اللي في الكهرباء هذيا، وشوف لاغريسيفيتي اللي في الكهرباء هذيا، وستيل ارتيزانال ايطاليان. انا الكهرباء الوحيده اللي ذكرني بالستيل وبالخدمه هذيا هي باغاني. دونك اليوم نحكيوا على ليفل قوي برشا. واليوم كابريكورن عارفه وين قاعده تضرب بالضبط. السوم 3.4 مليون دولار. نحكيوا على اكثر من 10 مليارات توانسه.
0: كي قلت لي عاملين اربع كعبات
3: هذا نادي مسكر سيركل فيرمي نتاع الهايبر كارز كوليكسيون. نحكي ولا حاجة معناها جنونية الحقيقة. الديزاين جنوني، المظهر متاع السيارة جنوني، الكونستركتور من أقوى ما فما معناها ينجم يكون موجود في العالم، وعامل ديبوندانس البرشة ماركات قوية برشة روا حاجة كبيرة ال ديبوند معناها من كابريكورن. وجاب لك حاجة معناها مختلفة عن الناس الكل. فما فيرسيون أخرى بلوز اكستريم بشوفوا تصورها معنا اسمها توتو روسو. دونك ما اكتفيوش ب 19 الموديل العادي، يمشي يعملوا كعيبه حمراء كلها حمراء. الكليون ما حبوش يقولوا عليه شكون
0: سان كليون
3: في اي بي، قالوا نحبها اون فور ريد. دونك باش يخلص هذا تقريبا مرتين ونص او ثلاثه مرات السعر العادي، باش يخليها كلها حمراء. كهرباء 95% منها احمر ميرا. الكروسه لي جونت لي زيليمون اون كربون، الكل كربون احمر. لي روتروفيزور حتى لي سوي غلاس سنترال الوحيد اللي جاي في الوسط كما تعرفوه في لي هايبر كارز لونه احمر. دونك حاجه حلوه برشا. الكريسي احمر، تابلو احمر، فولون احمر، لا كونسول كلها حمراء كما قلت لك، لوفي دي فيتيس كله احمر. توتو روسو اكثر معناها احمرارا من فيراري سياره هذيا. حاجه حلوه برشا. لي بيوريست باش تشوفوا حاجه بالحق مزيانه برشا، وماهيش باش تقف في الاكسبيريونس، ماهيش باش تقف في 19 سياره هذيا. اليوم نحكيوا على ماركه بديت الفوق، هايبر كارز اولترا لوكسيو للليليت نتاع العالم، للي ملياردير كوليكسيونور. من بعد الماركه هذيا باش تعرف كيفاش تفرع امورها، وباش تعرف كيفاش باش تتجه لان بوبليك معناها بلو لارج بشوي بشوي.
0: يعطيك الف صحه يا ركين، نشكرك برشا، نتقابل الجمعه الجايه ان شاء الله.
3: الجمعه الجايه ان شاء الله
0: تنورنا. يلا نرجعوا لكم
1: توت اوبسيون مع ركين. شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
2: صباح الخير ويكند.

0: نهار الأحد 31 ماي 2026، تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على مزيك FM.
1: الأولى في تونس.

0: لحديش و23 دقيقة. يسبح الخير يسبح النور. يلا خلطنا موعدنا دبارت الشيف.
1: دبارت الشيف.
2: دبارت الشيف.
0: أهلا أهلا وسهلا
3: بشيف وفيق. أهلين وسهلين. شحوالك صباح.
0: ليه اليوم قلنا نعملوها دبارت الشيف؟
3: ليه
0: يا أخي ترايف ديتوكس.
3: صحيت
0: ترايف عطينا داخلين على فصل
3: الصيف. وين تخون تقع علوش خرج لك؟
0: اي هو بوك مش
3: لحقه
0: مش ياسر
3: سنين. لا لا تبارك الله ما نحن
0: ما مش ياسر سنين لحقه.
3: كلينا كلاو العلوش وكلينا العلوش صحة وفرحة اللي خلطت عليه وباهي.
0: وإحنا تو ديتوكس.
3: صحيت
0: يا خويا دخلنا للصيف نحبوا الماكلة للصيف.
3: نفهموا روحنا أخويا.
0: يعطينا حاجة.
3: نحن أخويا في العيد خدمنا المشوار بتاعنا. المشوار تخدمت باللحم.
0: صحة وفرحة.
3: تخدمت مسكيلاسيون تعملت. اللي طيب ومازال ماهوش مشمع واللي طيب ومازال بدمه ديريكت. ما حاسين ورينا الأنواع الكل. يعطيهم الصحة اللي يشاركوا معنا في ال في ال في ال في المحفل هذا الكل وكل شيء. ونتعديو للفتره اللي من بعد العيد اللي هي فتره مهمه برشا برشا على خاطر سابيرمي للبدن يرجع للعاده نتاعو هو صحيت من بعد من بعد النهارين ثلاثه مروا برشا على البدن توت لي بروتيين هذوك كل اللي موجودين في البدن. دونك نتعديو الفتره زاده كيف كيف نتاع ديتوكس باهي باهي ونعملوا شويه سلايت ونعملوا شويه ديغرياد ونخرجوا شويه من البرودوي دو لا تير نمشيو شويه البرودوي تاع البحريه شويه الحوت الأزرق زاد كيف كيف مش نحكيه عليه ومش نحكيه على الغلة متاعنا كيفاش نجمو نعملوها كسلايت. أول حاجة مش نبدأ سلايت الأولانية مش نعمل سلايتة تتعمل بالبطيخ. البطيخ متاعنا نخذوه بطيخ نقصوه جويد نعناع البصل نصب عليه شوية ملح نحطوه على جنب مش يعطيك البصل لك المخلل نزيدوا عليه شويه ولد القمره بلونت بولي ناخذوا الزر نتاع الدجاج نطيبوه في الماء مش لازم نعملوا لا مشوي لا حتى شيء نطيبوه في الماء نفتفتوه هكا شويه نجيو الكميه نقولوا نحن بار بيرسون سي دومي صدر شطر صدر نتاع الدجاج اوكي مع الكميه نتاع الخضره ونتاع الغله نتاعك تعطيك اون فينيغريت في الاخر بكل تحط شويه قارص وشويه زيت زيتونه وريقه نعناع هذه السلطه نتاعك تكون فريشكه وبنينه أيوة. برشا نتعدوا للسلطه الثانيه نعملوا سلطه بالدلاع كيف كيف
0: بالدلاع
3: ناخذوا البارتي اللي هي تبدا فما البارتي اللي تبدا طبي ذا هكا شويه مش لازم تكون حلوه برشا برشا خاطر سافا بيرميتر هذيك منها تعمل لك لوغو سكري وتعطيك الجو اسيد نتاع نتاع السلطه نتاعك تزيد عليها تزيد عليها شويه جبن اي جبن تستوري نتاعنا نحن جبن فريشك نتاعنا نحن كيف كيف نقصوه مربعات يبدا مازال بالماء نتاعو طري وكل يتخلط مع نتخلط مع الدلاع شنو نزيدو معاه زاد كيف كيف مره هذه في عود نحطو ولد القمره نحطو عليه شويه سفناري ناخذو كيركو كاروت نعملو كاروت سفناري رابي
0: اوكي
3: مازال خاطر اياماتها الاخرانيه خاطر السفناري في الصيف تولي شارفه دونك نكملو الايامات الاخرانيه فما كعبات باهين مازالو نتاع السفناري دونك سفناري الدلاع نتاعنا جبن التستوري وفي الاخر بكل تحب تحط شويه قلوب تاع قراع ولا نيمبورت كال جرين قلوب تاع قراع قلوب تاع عباد الشمس هذوك اللي موجودين شويه كاكاويه تكون توريفي شويه لوز زاد كيف كيف نجمو نعملوها في السلايت نتاعنا نحن. عندي سلطه اخرى نعملها زاد ديما في بعد رمضان وقت بعد رمضان بعد العيد مسميه اسمها هي اوتنتيك اسمها الاوتنتيك معناها الفاه لي برودوي نتاع الكوجينه التونسيه الكل.
0: هذه اختراعك انت؟
3: هذه هي سهله ما فيها حتى شيء.
0: هي هتنا
3: دقله
0: دقله
3: دقله تنحي لها تنحي لها القلب نتاعها تحطها هي على جنب وتزيد معاها على شويه بصل وتزيد عليها شويه الجبن.
0: البصل
3: نتاعنا كالعاده مقصوص جويد غاديكا ناي باش يتحط ديريكتومون مش نزيدوا عليه طماطم الشايحه مش نزيدوا عليه شويه الزيتون نتاعنا التميري كي يبدا شايح شويه دونك زيتون التميري والطماطم الشايحه والدقله اللي هي زاد الفورمه نتاعها يقول لك الدقله ساعات كي تبدا شارفه تولي التميري زاد هي تولي فيها الجلد هذيك شويه ويبسط نقصوهم الكل هكاك جويدين نزيدوا عليهم سيترون كونفي اوكي الليمون والنعناع ونزيدوا عليه شويه طماطم هذه تخلطها الكل مع بعضها وتحطها فيها بوكيت سلاد في سلطه الخضره ذيك رومان راهي بنينه ياسر ما بيلات الدقله والليمون والطماطم الشايحه والزيتون راهي حاجه بنينه على الاخر وتخليك نجم تحطها في بوكس هكا صغير كان غدو مقرر باش تاول اليوم باش تعمل بحبيحه صغيره حطهم في دي كومبارتيمون هكا صغار ما غير ما تقص الطماطم خليها طماطم كعبه كامله قصها في الاخر بكل معناها ما تقصهاش فينيغريت تحطها وحدها كي فينيغريت ما تسحقش تعمل حاجه كبيره لي برودوي كل فيهم جوهم ورونق نتاعهم توما زيت زيتونه وطرف قارص يوفى الموضوع هذا بالنسبه للسلايد
0: هذا
3: نعملوا حاجه مشويه نعملوا حاجه مشويه اون فيت مشويه مش في الفاسون نتاع العيد دونك مشويه نقولوا نحن بوالي بلوتو في البوال الاخير اوكي دونك باش ناخذوا الدجاج ومش ناخذوا الماكرو داخل الماكرو الحوت الازرق اللي هو بنين ياسر ياسر يعاون ياسر ياسر ديما بعد العيد باش ناخذوا الكعبة الحاويات نتاع السردين نتاعنا مش نحيلوهم نعملو لهم الفيلي نعملو دي فيلي الحاويات نتاعنا يعمل لنا فيلي ولا وحدنا نحيهم هما ما فيهم حتى شيء. ناخذوا القلب نتاع ناخذوا كعبتين سردينه نقصوهم هاشي كيما هكا هاشي مليح مليح نزيدوا عليهم شويه معدنوس نزيدوا عليهم شويه بصل نزيدوا عليهم شويه زيتون نزيدوا عليهم شويه كبار نزيدوا عليهم شويه ليمون نحار نخلطوهم الكل مع بعضهم وهو ني معهم كي بعضهم نجيو لك نجيو لك البارتي نتاع السردينه نتاعنا نحنا البارتي نلصقوا فيها ونحطوها هي البارتي اللي فيها الفارس هي اللي نحطوها على المقله ديريكتومون بلاش فرينا لا حتى شيء خليها تعمل لك الاحمرار خليها تعمل اون كوش برونزاج باهي كل شيء جست تقلب كعبة السردينة انتهى الموضوع طب زي ما تشم ريحة السردينة كهو ما تتحقش برشا وقت بعدش نعملو نعملو فما صلصة القرقنية متاعنا نحنا شوية طماطم وشوية زيت زيتونة وشوية قارص وشوية معدنوس نحطوهم جويدة مش برشا زيت وذيك نصبوها فوق السردينة متاعنا نحنا تعطي حاجة بنينة على
0: بنينة برشا بنينة برشا
3: الماكرو الماكرو زي كيف كيف الماكرو نحيوه الفيلي متاعه ونعملوهم بابيوت بربي من لا هم بابيوت ناخذوا البابي كويسون متاعنا نحنا نحط فيهم الكعبتين الماكرو ونحينا لهم الفيلي متاعهم ضربة زيت زيتونة صغيرة عصرة قارص شوية بصل المقصوص جويد على الاخر على الاخر على الاخر والبطاطا زادة كيف كيف تقصها كأنك تقص في الشيبس ريتك اللي تبدأ ترانسبارانت الشيبس متاع الصفصافة هذيك هي تتحط باللوطة في الـ في الـ في الـ تحت البابي كويسون اوكي تبدأ فوقها الملح في الفلاح حلو كل شيء زوز الفيليات متاع الماكرو كيبة البصل الرنداليات متاع القارص تسكرها الكل مليح مليح تعمل لها كيما البونبون اوكي وتحطها في الفور ديريكت صحيت فور الفور بتاعك قوي نقولوا نحن 280 علاش حسيتنا بالفور قوي مش يعمل لك الفابور مش يعمل لك الفابور باش يطيب لك البطاطا والبصل باش يسيب الماء نتاعو باش يطيب لك زاد الماكرو نتاعك تخرجوا بربي تاكل سخون هذا معناها ما فماش عرفتك اللي تبدا محروق في صوابعك بشويه بشويه تاكل فيها اي فوكس اسواكم
0: صحيح
3: صحيت لازم تكون عمليه دونك هذا عملنا روسيت بالسردينه عملناها كيما مكفنه شويه ومقليه مش مقليه سوتي بلوتو شويه زيت ثاني عملنا بابيوت معناها هيلثي 100%
0: بالماكرو
3: ما هوش من عادات والتقاليد متاعي معناها
0: ايوه
3: اما حاجه من حاجه
0: انا قاعده بيتها فيك انا تبدل دراج
3: صار ما تحبش
0: دراج صار له
3: اكثر اميره الشمس الشمس تبدل راك
0: يعطيك الصحه يا شيف
3: الغله الغله في الاخر بكل نحب نعملو ساهل ياسر نحب
0: ديسير
3: اعطينا ديسير خذوا كعبه يا غرت بربي ناتور اوكي وخذوا شويه توت التوت اوكي تاو البريود نتاعو التوت نتاعو تصب عليه شويه سكر مش لازم قد التوت قد السكر خاطر لي روسيت يقولوا هو قد الغله قد السكر ما معش معش
0: حلوه برشا
3: انتهى الموضوع هذاك
0: واللي باز هذوكم
3: تاو حتى عشر بتاع السكر يزيد دز زين حاشتنا بالسكر باش ينقب لي فيبر بتاع كعبة التوت وسايبك الجو نتاعها هي من بعد اش تعمل انت تجيك الجو هذاك تخلطه مع كعبة اليغورت وتحطه على جنب اوكي ومن بعدك اللي قعد موجودك التوت هذاك الموجود كان قعدك الدشي نتاع التوت نقولوا احنا 50 غرام هذوكم اللي 50 غرام توت عليهم 50 غرام فرين عليهم 50 غرام زبده اوكي تخلطهم الكل مع بعضهم بيدك هكا كانك مش تعمل لان كرامبل تحطهم في الفرن نتاعك 180 تخرجهم باش تبدا عندك كرامبل موجود بالتوت نتاعك
0: بالتوت
3: تجي لك كايبه الياغورت نتاعك تحطها في صحفه من لوطه في صحن كبير هكا مش ابارتاجي كيما اللبنه يعملوها اللبنانيين وكل شيء تحط الياغورت نتاعك اللي هو بارفيومي بالتوت شويه كرامبل التوت من فوقها كعبه التوت ال الاصحاح الحلوين الحمراء وكل كحله وكل شيء وتزيد عليهم في الاخر وريقات نعناع السلام عليكم بنا كان عندك
0: وعليكم
3: السلام كان عندك لوز اخضر توت ولوز اخضر وياغورت ناتور
0: والاحتفالات وقتها
3: حكايه كبيره حكايه
0: كبيره ماشي وتصعد انت راك قاعد
3: الطقس جميل شحبنا نعم
0: يا سيدي مرحبا بيك ونورتنا نتقابلوا الجمعه الجايه ان شاء الله مرحبا بيك يلا نرجعوا لكم
1: دبارد الشيف دبارد الشيف صباح الخير ويكند

0: حوتي في الدار، برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت أحسن فان، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد، برافا توتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
1: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
2: صباح الخير ويكاند

عليكم نبدأ بشاكر في استقبال التليفونات أشواخ المجري زميلتنا في الإخراج الرقمي فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حبة معدة البرنامج مروان بن عمار مخرج البرنامج سيف الدين الميري زميلنا من قسم الأخبار حيدر الشابني زميلنا من قسم الرياضة وجيه قدور سمعناه في أنيمال وورد أمير العسكري سمعناها في نوتري بلوس أركان بن فضل سمعناه في توتوبسيون والشيف وفيق كان معنا اليوم في دبارة الشيف أنا أقول لكم شوي آخر تسمعوا موزايك موند على الأولى موزايك فا مع زميلنا الياس الغربي وكامل الفريق البرنامج نفكركم اللي اليوم الحدث هو حدث كروي فما نهائي كاس تونس مع لعبة العشية بملعب رادس بين ترجي الجرجيسي وترجي الرياضي وكل عادة ما تفلتوا حتى شيء يقعدوا معنا على موزايك فام برنامج خاص اليوم باش يكون مع ماضي ساعتين بعد موزايك موند باش يقعد حتى الثمانية متاع الليل كل المواكبات التصريحات الكواليس والتحليلات على الإذاعة وكان تحبوا زادة تتبعوا على الويب تبعوا معنا نهائي الكاس وعيشوا كل اللحظات الحلوة يلا هنا نقول لكم صباح الخير بيكا صباح الخير بيكا نقابلوا جمعة جاية جمعة جاية كي العادة والعويد ستة تاع الصباح على الأولى موزايك فام باي باي

0: promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيك فام تحية طيبة. من المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج إلى تونس يوم غد الاثنين الموافق لغرة جوان 2026 على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من 1 وحتى 14 من جوان 2026، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية وبدعوة من نظيره الكوري في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية، والذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول يومي 1 و2 جوان 2026. ويتنزل هذا الاجتماع وفق بلاغ نظرته وزارة الخارجية اليوم في إطار متابعة مخرجات القمة الأولى الإفريقية الكورية التي انعقدت يومي 4 و5 من جوان 2024، واستعرض تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي القائم بين الجانبين والآليات والبرامج الكفيلة بمواصلة تنفيذها. في الشأن الدولي، وسائل إعلام رسمية تنقل عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف قولها اليوم إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. وقليباف يضيف بعد أداء اليمين مع إعادة اختياره رئيسا لمجلس الشورى الإسلامية: لا ثقة في أقوال العدو ووعوده، معيارنا الوحيد هو تحقيق نتائج ملموسة قبل أن نفي بالتزاماتنا في المقابل، وفق تعبيره. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أنه أوعز بتوسيع وتعميق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معاقل حزب الله شمالي نهر الليطاني. ووزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو يؤكد أنه طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان، مشددا على أنه لا مبرر لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikefm.net، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك مونت. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك موند. كنا رحد من نصف النهار الماضي ساعتين. إلياس الغربي. موزايك موند.
3: العالم أحداثه أخباره أرقامه وكواليسه. عسلامة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. الموعد مع موزايك موند من نص النهار الماضي ساعتين على موزايك فام من كل نهار أحد. الموعد معكم كما قلت لكم، والموعد خاصة مع فريقنا الكل اللي موجود معايا. مرحبا محمد علي في الإخراج، مرحبا بلبنى في الإخراج الرقمي، خليل عمري شوي آخر معايا سيرانتين، ومعاه نمشي لمواضيع متعدة على امتداد ساعتين من زمان، محطة أولى في إيران، محطة ثانية في غزة، وحديث على توسع ميداني كبير في غزة. هذا الموضوع اللي نرجعه له شوي آخر. العالم على موعد مع درجات حرارة قياسية جديدة، وأوروبا تحت موجة حر غير مسبوقة. ضيفنا عامر بحبة، أستاذ المبرز باحث في علم المناخ، تاخذوا معايا بالهاتف شوي آخر ونحكيو على الطقس هذايا المنتظر في صيفية 2026، يولي عليه برشا برشا كلام. من اليابان إلى فنلندا، كيف تبنى العقول داخل الفصول الدراسية وإحنا مع نهاية سنة دراسية؟ خلينا نشوفوا شوية تجارب المقارنة في العالم مع خيارات يعملوا فيها دول أخرى، مع العلم اللي إحنا إصلاح التعليم هذا اللي ننتظروا فيه، واللي إلى حد الآن ما زالت الانتظارات كبيرة جدا. اقعدوا معايا، نقترح عليكم موزايك مونت ساعتين من زمان، معكم ياس الغربي من نص النهار الماضي ساعتين، ومعكم خاصة زاد كذلك كل فريق الرياضة اليوم في موزايك فام من ماضي ساعتين حتى الثمانية متاع الليل. مواكبة لنهائي كأس تونس اليوم الأربعاء متاع العشية ما بين ترجي جرزيس والترجي الرياضي التونسي. كل شيء تلقاوه لنا، المواكبات، التحاليل، التصريحات، الكواليس. ألو تابعوها الكوب دو تونيزي لهنا على موزايكا فام، تو نص نهار وأربعة دقائق. إلى كل أمهات العالم، إلى كل أمهات العالم أجمل تحية في عيد الأمهات. عيد الأمهات هو فرصة نذكروا فيها أنه الأم ترافق، تآزر. الأم ساعات مش بالكلمة، روا أخزروا مليح العينيها، ساعات الكلام ما يخرج، أما شوفوا مليح كيفاش الأم ترافق وترد بالها، تتحير. إلى كل أمهات العالم وأمهات تونس، إن شاء الله كل عام ومحين بألف خير.

0: شكرا شكري بارك الله فيك. شكري مزين الموعد معه في موزيك كافيه مع نص نهار ودرجين. رجوع ان شاء الله ممتاز ومبروك لكل الحجاجنا الميامين وزاد كذلك الامهات اللي نغنيوا عليهم اللي حاضرين معنا. ربي يطول في اعمارهم وبارك الله فيهم ويعطيهم الصحه والغنية هذه لهم هما بطبيعه الحال في العيد في الاعياد في كل يوم نحتفيه بالام واللي غيبهم علينا اللي توفى واللي بعد علينا زاد كذلك الفرحمة عليهم على خاطر يخليوا بلاصة كبيرة وما يغركمش الكلام كبير صغير اللي هو وقت اللي العبد يفقد أمه ويفقد سند كبير كبير ياسر ولذا نخموا فيهم هما زاد نص نهار 11 دقيقة. مرحبا بكم موزايك موند الموعد مع خليل العمري.
1: موزايك العالم
0: خليل مرحبا عيدك مبارك سعيد مرحبا بك. الآن من اتفاق وشيك إلى شروط مشددة كيف قلب ترامب مسار المفاوضات مع إيران في الوقت اللي ينتظر فيه الجميع أعلن ترامب على التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب مع إيران. قرر الرئيس الأمريكي أمس إرسال مقترح جديد إلى طهران شدد من خلاله شروط الإطار المحتمل للاتفاق.
2: جميع الأخبار والمصادر الرسمية وحتى تدوينات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تتحدث عن قرب الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلا أن ترامب تقريبا أعاد البارح المفاوضات إلى نقطة متأخرة من خلال إرسال مقترح جديد لطهران يتضمن تعديلات شدد من خلالها على شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران. ووفق وسائل إعلام أمريكية فإن التعديلات تهم بالأساس ثلاثة نقاط وهي فتح مضيق هرمز واليورانيوم الإيراني عالي التخصيب وبدرجة أقل الأموال الإيرانية لتخضع تحت طائلة العقوبات الأمريكية. في المقابل قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي البارح السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان الدبلوماسية مجددا وذلك بسبب المطالب المفرطة التي يريدها من طهران من خلال استمرار الحصار البحري على إيران. نسمع مراسل الجزيرة في واشنطن.
3: الحديث عن تشديد هذه المطالب يتعلق بأمور تعتقد الإدارة الأمريكية أنه لا يمكن أن يتم تجاوزها خلال هذا الاتفاق بشكله المؤقت ضمن مذكرة التفاهم ويجب أن تتم معالجتها، والأمر يرتبط بجانبين وفقا لموقع أكسيوس. أولا بالتزام الإيرانيين بالتخلي عن مخزونهم من اليورانيوم المخصب ضمن اتفاق أشمل وأعم ونهائي يتلو هذه الفترة المؤقتة، وتحديدا كيفية التخلص من هذا المخزون من اليورانيوم المخصب. وفقا للموقع فإن الرئيس دونالد ترامب حقيقة طلب من المسؤولين بأن يتم تحديد بعض التفاصيل المتعلقة بمتى وكيف والآلية التي سيتم بها الأمر. النقطة الأخرى تتعلق بجزئية مرتبطة بالاتفاق المؤقت وتحديدا بالصياغة المرتبطة بفتح مضيق هرمز، لأن ما تسرب للإعلام يتحدث عن فتح متناسق ومتناسب مع رفع للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وهذا بطبيعة الحال بالنسبة للأمريكيين ورقة مهمة في المفاوضات، والتخلي عنها مباشرة في بداية الاتفاق قد لا يبدو أمرا مرجحا على الأقل حتى هذه المرحلة. الرئيس دونالد ترامب وفقا لهذه المصادر أبلغ بأن الرد سيأتيه من الإيرانيين ربما خلال 3 أيام. الآن المرحلة المقبلة هي رد إيراني، وبانتظار هذا الرد ربما بعدها سيقرر الرئيس ما الذي سيحدث لاحقا.
0: بيه خليل توا أصبح من الواضح ومن الجمعة اللي فات وإحنا نحكيه في الموضوع أنه مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب يمثل مصدر قلق للرئيس الأمريكي وهو العائق الأول أمام التوصل إلى اتفاق مع إيران.
2: هو أقل من نصف طن بنسبة تخصيب 60% من اليورانيوم تحولت اليوم إلى أهم أوراق إيران التفاوضية. الولايات المتحدة غير مستعدة للتنازل في هذا الملف خشية امتلاك طهران سلاح نووي، والرئيس الأمريكي متشبث بضرورة استخراجها وتدميرها كليا وهو ما ترفض إيران إلى حد اللحظة. والقلق الأمريكي نابع أساسا من خطورة المادة هذه. اليورانيوم عالي التخصيب هو واحد من بين زوز مواد انشطارية إلى جانب البلاتينيوم يمكن استخدامها لصنع قلب قنبلة نووية. وفق عدد المحللين فإن القلق الأمريكي الكبير نابع أيضا من السلوك الإيراني في الملف هذا. فطهران لم تبلغ وكالة الطاقة الذرية بمصير اليورانيوم المخصب لديها منذ الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ولم تسمح لمفتشيها بالعودة إلى المواقع التي كان مخزن فيها. نسمع تقرير لقناة الغد.
1: اليورانيوم الإيراني على التخصيب مصدر قلق الولايات المتحدة والعائق الأول أمام التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. أقل من نصف طن بنسبة تخصيب 60% من اليورانيوم تحولت إلى أهم أوراق إيران التفاوضية. الولايات المتحدة غير مستعدة للتنازل في هذا الملف خشية امتلاك طهران سلاحا نوويا، ويرى رئيسها دونالد ترامب أن تلك الكمية يجب استخراجها وتدميرها كليا. القلق الأمريكي نابع أساسا من خطورة تلك المادة، فاليورانيوم عالي التخصيب أحد مادتين انشطاريتين إلى جانب البلوتينيوم يمكن استخدامهما لصنع قلب قنبلة نووية. تخصيب اليورانيوم عملية لا تتطلب سوى أجهزة طرد مركزي تشغل مساحة صغيرة، والقلق الأمريكي الكبير نابع أيضا من السلوك الإيراني في هذا الملف. فطهران لم تبلغ وكالة الطاقة الذرية بمصير اليورانيوم المخصب لديها منذ هجمات يونيو الماضي، ولم تسمح لمفتشيها بالعودة إلى المواقع التي كان مخزنا فيها. ووفقا لأحدث تقديرات، فإن إيران كانت تمتلك 440 كيلوغراما من يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60%، تمثل الخطر الأكبر، ونحو 184 كيلوغراما بنسبة 20%، بالإضافة إلى كميات أكبر بنسبة تخصيب تصل إلى 5% على الأكثر. وكالة الطاقة الذرية تحذر من أن الكمية المخصبة بنسبة 60% كافية في حالة زيادة مستوى تخصيبها لصنع 10 أسلحة نووية. أما المخزون المخصب بنسبة 20% فسيكون كافيا لصنع سلاح واحد. قلق الولايات المتحدة ينصب على المواد المخصبة بنسبة 60% لأنها ستكون أيسر وأسرع في صنع قنبلة. ومع ارتفاع مستوى تخصيب اليورانيوم يصبح الانتقال من 60% إلى 90% أسهل، خطوة قد تعجل بوصول إيران إلى مستوى إنتاج قنبلة ذرية.
0: الموعد بالهاتف مع الدكتور ميخائيل ماهر الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية. والدكتور ميخائيل الحقيقة شكرا لي، شكرا جزيلا لي على خاطر موجود معنا الآن للأسبوع يمكن الثالث على التوالي، وفما متابعة معاه للأوضاع من متابعة لسيقة ومتابعة الحقيقة قيمة، لكن في نفس الوقت معاه نجم يكون عنا خيط رابط نجم نفهم منه الأحداث. دكتور مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية مزيكة فامة.
4: مرحبا حضرتك والمستمعين الكرام.
0: شكرا جزيلا لك دكتور ميخائيل ماهر. هل تركز الآن الموضوع حيث كان من المفروض أن يرتكز منذ البداية، الملف النووي؟
4: مبدئيا الملف النووي هو الأخطر في كل الحرب الدائرة الآن والحروب السابقة، لأن النووي بالنسبة لإيران هو يعني خط ثابت، لأن في حالة تخلي النظام الحالي عن ملف النووي سيسقط فورا، لأن وجوده ووجود الرؤساء السابقين، يعني خلينا نقول أن الرؤساء بمعناها رئيس الدولة أو المرشد، فكلا الرئيسين موجودين على رأس النظام بهدف النووي. وده يعني من خلال عقيدة نووية، يعني ان ايران النووي بالنسبة لها ليس مجرد سلاح ولكن عقيدة، فبالتالي التخلي عن هذا الملف سينهي النظام فورا. وده يمكن احد المناورات الامريكية تهدف الى الانقلاب الداخلي بسبب الملف النووي.
0: كيف ذلك؟ يعني فكرة أنه إذا تخلى النظام عن البرنامج النووي يعني تقريبا هو زوال النظام، كيف ذلك؟
4: هقول لحضرتك حاجة، في دعامتين بيحاول، أو طالما ثبت النظام الإيراني حكمه على هذه الدعامات. الأولى هي الملف النووي، بمعنى أن احنا لدينا عقيدة نووية، وبالتالي نتيجة العقيدة النووية إيران تملك عدد كبير من المهندسين في الطاقة، يعني ربما تكون الدولة التي تعقب الصين في العدد ده. واحد. اثنين، حتى في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوي تدرس مواد المفاعلات النووية، فبالتالي أعتقد أن إيران مسألة النووي هي عقيدة، وإذا تخلت عن هذا العقيدة سيحرج النظام الحالي أمام شعبه، فبالتالي ستقوم انقلابات داخل النظام، داخل الدولة لإنهاء النظام، لأن الدعامة الأولى قد سقط، الدعامة الثانية هي الميليشيات أو الأزرع في المنطقة. فإذا تخلى النظام الحالي عن أحد هذه الدعامات فورا سيسقط، فربما تكون هي أحد الحيل الأمريكية للزج بالنظام إلى السقوط.
0: أوكي، لكن الآن بعض المفارقات دكتور إذا كان تسمح. النظام الإيراني يقول وبصريح العبارة: لست مهتما بتطوير قنبلة ذرية. أوكي، ويؤكد في كل مرة على أن الاستعمالات هي استعمالات مدنية. كيف يحق للولايات المتحدة أن تقرر من يمتلك ومن لا يمتلك الحق في تطوير برنامج نووي؟
4: طيب خلينا نفكك المشهد. أولا، إسرائيل وهي من ضمن شركاء الذين قاموا بالهجوم على إيران، هي نفس الوضع القانوني بالنسبة لإيران، أي أنها تملك تسليح نووي أو إمكانيات نووية خارج الاتفاقات الدولية.
0: هذا هو، إذن إسرائيل مارقة عن القانون الدولي، هذا نعرفه.
4: ده رقم واحد. رقم اثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بما لها من كل الإمكانيات وقدراتها العالية على توجيه التصويت داخل الأمم المتحدة، إلا أنها لا تملك منع دولة من السعي أو امتلاك السلاح النووي إلا من خلال تحالف دولي أو مجلس الأمن، فهي فاقدة الشرعية في هذا التحرك. وإن كانت هي لا تستطيع أن تأخذ تصويت أممي ولا تستطيع تكوين حلف،
0: فبالتالي
4: وهي لو كانت تستطيع لكانت ذهبت فورا إلى تكوين حلف أو أخذ تفويض أممي، لكنها لا تستطيع، فبالتالي هي تفقد الشرعية في وضع ضوابط للسلاح النووي أو البرنامج النووي الإيراني بما يخالف القانون الدولي. ولكن هل هي المرة الوحيدة للولايات المتحدة الأمريكية التي تخالف القانون الدولي؟ لا، بالقطع لا. أمريكا هي الدولة الأولى التي تتفنن في ضرب القانون الدولي، وأعتقد أن يعني هي رأي ثابت أن المنظمة الدولية فقدت صلاحيتها، وهي أحد الأسباب الهامة لفقد القانون الدولي قدرته على إدارة الأزمات.
0: إذن نحن إزاء قانون الغاب وقانون الأقوى والبقاء للأقوى، به هذا يجعلنا أمام وضع غريب الأطوار. هل لإيران القدرة على الصمود أم لا أمام كل هذا الضغط؟
4: طيب خلينا نتفق أن إيران في كل الأحوال هي قادرة على إدارة الأزمة، حتى تصمد إلى هذه اللحظة فهي بالفعل قادرة على إدارة الأزمة. رقم واحد. ثانيا، العقوبات أو الأزمات الاقتصادية في نقطتين مغيب عنهم الإعلام، هو إيه؟ مقدرة إيران أو القدرة على تعويض النقص بالعملات المشفرة، وهي غير خاضعة للرقابة أو رقابة العقوبات الاقتصادية، فبالتالي ده جانب. الجانب الآخر هو الممرات البرية وبحر قزوين، فهل تستطيع الدول المحيطة لإيران دعمها اقتصاديا من خلال بحر قزوين والممرات البرية بخلاف طبعا العملات المشفرة؟ يعني خلينا نقول أن أمريكا هيأت لنفسها وللعالم أنها ستقوم بضربة خاطفة سريعة كما نفذتها في فنزويلا، إلا أنها فوجئت بوضع مختلف. فهل التقييم الأمريكي للاقتصاد الإيراني هل هو حقيقي أم هو برضو خدعة كما خدعت عسكريا؟
0: لكن زاد كذلك السؤال الآن دكتور حول التداعيات الاقتصادية. قيل لنا وعلى امتداد الأسابيع الفارطة أنه مع دخول شهر جويليا أو أوت قد نكون أمام نفاذ الكيروزين في العالم مع مواصلة الحصار على مضيق هرمز، وأنه قد يكون العالم أمام أزمات طاقية كبيرة. إلى أي مدى يحق ذلك، وإلى أي مدى يمكن اعتبار ذلك صحيحا، مع العلم أنه كل مرة وكأنه فما تأجيل لهذه الأزمة وإلا تضخيم للأزمة؟ شو رأيك أنت؟
4: بالقطع يوجد أزمة طاقة، وستستمر هذه الأزمة أعتقد في تطويري بما لا يقل عن 5 أعوام قادمة. حتى في حالة فتح المضيق فورا ستستمر أزمة الطاقة بما لا يقل عن 5 سنين قادمة. ده جزء. الجزء الآخر، إيران وأمريكا. إيران هي ورقة مضيق هرمز، هي الورقة الوحيدة أو الورقة الأهم في يدها، فتستخدمها برضو. هنقول الآن لا نعول كثيرا على القانون الدولي، لأن كثير من الدول تتخطى الآن القانون الدولي، فبما لا يخالف القانون أو آسف بما يخالف القانون الدولي، فهي تستغل مضيق هرمز بالضغط على الطاقة. فأزمة الطاقة هي أحد الأزمات التي قد تحرك الدول التي لها قدرة على توجيه أمريكا في هذه الأزمة.
0: أي لكن دكتور، الحقيقة معناها الآن السؤال هو على المدة، بما أنه المدة تبدو في مد وجزر، مرة نقول نحن على قرب من اتفاق شامل، ومرة نقول لا نرجع إلى الضربات، وبعد نرجع إلى مقترح جديد. هل الانتباع هو ارتجال أو هذا وضع طبيعي للمفاوضات، وكل مرة كل واحد كل طرف يرفع في سقف الطلبات؟ شنو رأيك؟
4: طيب خلينا برضو نفكر المشهد. أولا في رؤيتي أن الجانب الأمريكي سيبقي الوضع كما هو عليه إلى ما بعد كأس العالم، يعني أظن لن تحدث حدث حقيقي في هذا الملف إلا بعد كأس العالم. وبعد كأس العالم سيحدث ضربات على بعض الشخصيات الإيرانية من التيار المتشدد حتى يمسح المجال إلى الإصلاحيين، أو كما يدعي الجانب الأمريكي الإصلاحيين، حتى يقوم بالانقلاب الداخلي، لأن التدخل العسكري المباشر قد فشل. وأعتقد أن أمريكا دي يعني الآن، أنا كنت دايما بقول أن الحرب الأمريكية على إيران استراتيجية، لكن الآن تحولت من استراتيجية إلى حرب وجودية، لأن أمريكا خسرت حيمنتها العالمية من خلال هذه الحرب. فحتى خلينا نقول أن ترامب ذهب للحرب بثلاث أهداف، هما إسقاط النظام، القضاء على الميليشيات، القضاء على الملف النووي، وعاد بخمس أهداف. يعني خلينا نقول أثناء الحرب وجد أو تم اكتشاف وجود هدفين آخرين، هما فتح المضيق عسكريا الذي كان اصلا مفتوح وامن الخليج، فبالتالي عاد باهداف اكثر مما ذهب، فبالتالي لن يستطيع عسكريا انجاز اي تقدم. لكن هو اعتقد ان الحل في الجانب الامريكي سيكون من خلال بعض الضربات المركزه على شخصيات للتصفيه.
0: دكتور، هل تعتبر حقيقه أن نفوذ الولايات المتحدة في العالم تراجع؟ البعض يقول بعض المفاتيح نراها في زيارة روبيو للهند وعدم استقباله من شخصيات رسمية، وكأنه العملاق الأمريكي لم يعد يخيف أحدا.
4: بالفعل نحن نشاهد في مشهدين لازم نتأملهم جيدا. الأول هو بداية سقوط الهيمنة الأمريكية، ثانيا تحول النظام العالمي كله، يعني احنا على مشارف نظام عالمي جديد. يعني ايه الجديد؟ لا يكون او لن يكون النظام العالمي احادي قطب بل متعدد الاقطاب. ولذلك في اعتقادي ان اسرائيل ترى في التوقيت الحالي هو الفرصة الذهبية في القضاء على اعدائها، اولهم ايران ثم الميليشيات ثم تحقيق حلم اسرائيل الكبرى، لان ان فلتت أو فلت هذا التوقيت من وجهة نظر إسرائيل لن تتحقق أمال إسرائيل، لأن هي تعلم جيدا أن نهاية الهيمنة الأمريكية قريبة.
0: هل هذا خطير على العالم؟ هل هذا خطير على العالم؟
4: هو هقول لحضرتك حاجة، في كل وقت يعني في بعض سنوات بسميها سنوات فارقة في التاريخ منها مثلا سنة 45 مع بداية صعود الولايات المتحدة الأمريكية على قمة الهيمنة وهبوط إنجلترا و91 سقوط الاتحاد السوفيتي. فبالتالي لكل توقيت مكاسبه وخسائره، لكن هل سيكون خسارة عالمية؟ ممكن في بعض الملفات، لكن ستكون أيضا في بعض الملفات بها إيجابية. يعني أنا في وجهة نظري أن مع تشكيل النظام العالمي الجديد سيكون لإسرائيل بعض الضوابط وبعض الضغوط، ستواجه بعض الضغوط الدولية التي بموجبها قد تحل القضية الفلسطينية وقد تحجم في وضع معين لأن زوال الهيمنة الأمريكية هو الضامن الوحيد للانفلات الإسرائيلي.
0: إذا تعتبرها دكتور سنوات فارقة في علاقة بالشرق الأوسط والتوازنات العالمية.
4: الشرق الأوسط هو مركز عمليات العالم، يعني حتى إذا نظرنا إلى خريطة العالم نجد أن الشرق الأوسط في المنتصف، فهو بالفعل الملعب الحقيقي للصراعات الدولية.
0: شكرا لك دكتور، بارك الله فيك. إذا يقول الدكتور ميخائيل ماهر على حد تقديره هناك نوع من فترة الحذر إلى حدود ما بعد كأس العالم، ومن بعد فما حديث آخر في تطورات ميدانية للمنطقة والولايات المتحدة على حد تقديره. بالنسبة لي هذه حرب مصيرية وجودية ستتحرك فيها ميدانيا، ستتحرك فيها من خلال محاولاتها إعادة تشكيل كل المنطقة قبل تغيير عالمي شامل. ومن هنا يجي يمكن الزيارات اللي تحاول تحيد الصين، لكن في الأثناء العالم يغلي. وساعات يقول لك لا شد نوبير، وقت اللي نوع من السقوط لقوى عالمية نجم يرافقوا أحداث كبيرة جدا جدا. صار هذا ما بين كارتاج وروما، وصار هذا ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في قبل الأوقات، وسقوط أوروبا الشرقية وغيره وغيره من الفترات العصيبة جدا على العالم. نص نهار ونص اليوم الموعد أبرتير من مساعتين كوب دو تونيزي كأس تونس، الموعد ممتاز الرياضي على موزايكا فام من نص نهار حتى الثمانية متاع الليل في مرافقة للماتش اللي ينطلق الأربعة متاع العشية. الموعد بيكون متميز ما بين جرزيس والترجي، إذا حظ وفر للفريقين، والمتابعة تكون على موزايكا فام. بعد الفاصل فوجيز شوية خلط نحكيه غزة مع خليل العميري ومع فريقنا الكل اللي نقدم له أجمل تحية، وتحية خاصة لكم أنتم اللي تختاروا موزايك موند. كل نهار أحد
5: موزايك موند.
6: ديدج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون دو جو ملا تناوش مع داناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحه
5: كل احد من نص النهار لساعتين الياس الغربي موزايك موند.

0: الهيب هوب مع والار ام بي مع فوجيز كان مواد متميز جدا في العالم مع ألبوم تباع بأرقام قياسية. اكتشاف لورين هيل من بعد جي ذا ميس إدوكيشن أوف لورين هيل الألبوم اللي كان زاد كذلك حدث كبير جدا في عالم الموسيقى. ومن بعد هي اللي عندها تراجع في الإنتاج نتيجة أنه تقول هي اللابيل متاعها موقفش معها بما فيه الكفاية. حكاية الموسيقى ما زاد حكاية العالم وحكاية الموزيكا تلقاهم في موزيكا فام ديما مع منشتي موزيكا فام مع برامجنا، لكن تلقاهم خاصة زاد في موزيك موند أخبار العالم. هي منطقة احنا على امتداد السنة وتوا منذ عام ناول وتع عام ناول غزة على رأس العناوين السياسية على رأس العناوين في الأكتواليتي مع تحولات جذرية الآن على عين المكان. منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة استشهد أكثر من 900 فلسطيني وأصيب نحو 2700 جريح جراء القصف وإطلاق النار المستمر، هذا وفق أرقام الدفاع المدني وزارة الصحة في قطاع غزة. تودسويت نحكيه على غزة في قصف واغتيالات وتوسع ميداني، ماذا بقي من هدنة غزة في موزايك موند؟
1: موزايك العالم.
0: خليل المحطة في غزة، غزة وكأنه مع حديثنا عليها لأشهر وأشهر وأشهر يتواصل العدوان الغاشم من عند الكيان الصهيوني.
2: إيران غطت
0: في الأثناء وفي الأثناء زاد كذلك الهدنة اللي لا يتم التعامل معها بجدية من عند الطرف المحتل، والوضعيات أصعب فأصعب يوما بعد يوم. رغم توقيع الكيان الصهيوني على اتفاق لوقف النار في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025، تصوروا إلى أن الواقع الميداني في القطاع لم يشهد أي هدنة، حيث تواصلت خروقات الاحتلال اللي كثف مؤخرا من عمليات القصف والاغتيالات.
2: وكما قلت لياس، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة استشهد أكثر من 900 فلسطيني وأصيب نحو 2700 جريح جراء القصف وإطلاق النار المستمر، هذا وفق أرقام الدفاع المدني ووزارة الصحة في قطاع غزة. جيش الاحتلال يواصل شن غارات جوية ومدفعية متفرقة على مناطق مختلفة بالقطاع، كان من أبرزها موجات تصعيد أدت إحداها إلى مقتل 100 فلسطيني في يوم واحد. والفترة الأخيرة جيش الاحتلال كثف عمليات الاغتيال وتصفية العديد من قادة المقاومة، كما أمر رئيس الوزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو الجيش بتوسيع رقعة السيطرة الميدانية في قطاع غزة إلى 70% من مساحته. نسمع تقرير لقناة فرانس 24.
3: في غزة تواصل إسرائيل استهداف قادة حماس، جنازات تتوالى وسط هدنة تبدو أكثر هشاشة يوما بعد يوم. في وسط المدينة المدمرة تشيع جديد لعماد إسلام أحد قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
4: حرب لم تتوقف وهذه كلها خزعبلات، نسمع يعني هنا وهناك أن هدنة، أن هناك وقف لإطلاق النار، ولكن للأسف الشديد لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، كل مكان مستباح.
3: قبل يوم واحد أعلنت إسرائيل مقتل محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحماس بعد 11 يوما فقط من اغتيال سلفه، تصعيد يعكس تمسك تل أبيب باستراتيجية استهداف قيادات الحركة حتى بعد الهدنة. بالتوازي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة.
5: نحن نواصل احتواء حماس، نسيطر الآن على 60% من قطاع غزة، كنا عند 50% وأصبحت النسبة 60، وقد أعطيت تعليمات بالوصول إلى 70%. نحن نطوقهم من كل الجهات وسنتعامل مع آخر معاقلهم.
3: رغم توقيع اتفاق هدنة في 10 أكتوبر، فإن بنوده الأساسية ومن بينها الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة ونزع سلاح حماس لم تنفذ، وهو ما يزيد هشاشة وقف إطلاق النار ويبقي شبح التصعيد قائما في القطاع.
0: ما نعرفش كان مازلنا نجم نسميه وقف إطلاق نار وهدنة اليوم، وبعد 8 أشهر من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ أصبح من الواضح أنها هدنة هشة يستغلها الكيان الصهيوني من أجل مزيد قضم الأراضي في القطاع وقتل أكبر عدد من المدنيين.
2: الكيان الصهيوني لم يحترم بنود اتفاق الهدنة في غزة، بل ما زال يسعى إلى إعادة ترسيم الحدود الأمنية عبر استحداث خطوط جديدة تحت سيطرته، حيث لم يكتفي بالخط الأصفر اللي رسمه داخل القطاع في البداية. قام جيش الاحتلال في مرحلة ثانية باستحداث خط جديد هو خط برتقالي يمتد إلى عمق 300 متر إضافية كمنطقة أمنية عازلة يطلق فيها النار مباشرة دون إنذار، مما رفع نسبة سيطرته الفعلية إلى 60% من مساحة القطاع. هذه المساحة اللي يضع يده عليها الاحتلال الآن، واليوم نتنياهو يسعى لترفيع نسبة السيطرة إلى 70%، مما دفع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من التحذير من أن عملية القتل العشوائي للمدنيين واستهدافهم بمجرد اقترابهم من الخطوط اللي رسمها جيش الاحتلال ترقى إلى جرائم حرب، كما حذرت منظمات دولية مثل اليونيسيف من أن حشر ملايين النازحين في 30% المتبقية من مساحة القطاع يفجر كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة. نسمع المتحدث باسم الدفاع المدني محمد بصل.
6: القتل في غزة لا يقترن فقط في قضية تقديم خط أو إرجاع خط، بالعكس كل مناطق قطاع غزة تتعرض إلى القتل يوميا. عمليات القتل في غزة تطال المواطنين المتواجدين في غرب المدينة، الطلقات النارية التي تطلق من الرافعات من الآليات من الجنود الإسرائيليين تسقط في وسط المدينة وتقتل المواطنين وتصيب المواطنين. يعني على سبيل المثال منطقة عسقولة أو منطقة سوق فراس، هذه المنطقة تبعد عن الخط الأصفر تقريبا كيلو، يقتل فيها المواطنون، يصابون، يستهدف هناك من الطلقات اللي احنا بنحكي عنها عشوائية، لكن ما في أي شيء عشوائي. هذه حقيقة، هذه ظاهرة منظمة من قبل قوات الاحتلال. وبالتالي الآن المواطن في غزة يعيش في بقعة جغرافية صغيرة جدا، والاحتلال تقريبا 60% قلص من قطاع غزة، وهذه المساحة التي يعيش فيها المواطن لا تكفي بالمطلق لأن يعيش المواطن. وبالتالي لو الاحتلال الإسرائيلي ضغط على المواطن وأصبح هناك تقليص للمساحات، ماذا سيفعل المواطن؟ سيصبح ملاصق، وهذا طبعا شيء ليس بالإرادة، يعني مش بإرادة المواطن، سيلاصق الخط الأصفر، ستحدث حالات قتل بشكل أكبر. وبالتالي نحن نتحدث على منهجية تقوم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضغط على المواطنين، في قتل المواطنين، في تقليص المساحات، لكن العتب ليس على الاحتلال فقط، العتب على المنظومة التي رعت هذا الاتفاق، العتب على الوسطاء، العتب على المجتمع الدولي، العتب على مجلس السلام. المفترض أن يقف أمام مسؤولياته في تخفيف المعاناة عن الناس، صفر. مسؤولياته أن يحمي الأطفال والمدنيين في غزة، صفر. وبالتالي النتيجة صفرية. لم يلتزم الاحتلال، ولم يلتزم الوسيط، ولم يلتزم المجتمع الدولي ولا مجلس السلام من مكافحة الذي يحدث في قطاع غزة وإيقاف الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم التي يقوم فيها. ولذلك رسالتنا حقيقة، نحن كمنظمات خدماتية نعمل في قطاع غزة، يجب حماية المدنيين المتواجدين داخل القطاع.
0: الدمار والموت والجوع والشح الماء، شح الأدوية، قطاع غزة قطاع منكوب تماما معناها، والآن أكثر من هكا يتم دفع المدنيين إلى يمكن أنهم يكونوا موجودين في 30% فقط من أراضي القطاع. معنا بالهاتف الأستاذ طلعت طه، محلل سياسي والخبير الاستراتيجي المتخصص في الشؤون العربية والإقليمية مباشرة من مصر. أستاذ طلعت، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية، مرحبا.
7: اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا، انا لا اشكرك واشكر مزيك، شكرا
0: لك، مرحبا بك، عيدك مبارك سعيد. استاذ، الان ما هو مصير قطاع غزه؟ ما هو مصير قطاع غزة على امتداد تقريبا الأشهر والسنوات القادمة، وكأنه هناك مشاريع خفية لقطاع غزة هي تقريبا مدروسة في رفوف الاستخبارات والمطبخ السياسي والاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي، وقد حصل ما في الصدور. شنو رأيك أنت يا أستاذ؟
7: صدقت أستاذي حينما تقول هناك يعني أسرار خفية، يعني هناك أسرار خفية بالفعل وهناك أسرار معلنة، بمعنى أن ما يحدث الآن في قطاع غزة هو كارثة بكل المقاييس، لا يمكن أبدا أن نصفها أبدا في كلمات ولا في حتى في آلاف الصفحات. يعني ما يحدث الآن هو ما زال التجويع مستمر من الاحتلال، الاحتلال يطبق تماما على القطاع من حيث التجويع ودخول الشاحنات، حيث أنه كان طبقا للاتفاق 600 شاحنة يدخل بالكاد 200 شاحنة، يعني قضوا ثلاثة أعياد وثلاثة شهور من رمضان، ثلاث سنوات متصلة من البؤس ومن الجوع ومن المرض، تقريبا شح في الأدوية إن وجدت، يعني يا كلمة شح كلمة قليلة الوصف ومهذبة أيضا. لكن أقول لك أمرا مهما للغاية، أن الأرض دائما تعرف أصحابها، بمعنى أن نعم الاحتلال الآن هو يطبق على 64% ويريد أن يصل إلى 70% وربما يتجول أكثر من ذلك أو يكون له حرية الحركة أكثر من ذلك في القطاع في هذا الوقت، وكل ذلك هو نوع من أنواع التضييق على الفلسطينيين لأمور أخرى. أول أمر هو أن تسلم حماس أسلحتها أو يعني أو تنسحب تماما حماس من المشهد، هكذا هو يريد، رغم أن الاحتلال نفسه هو الذي لا يريد حماس تنسحب، معنى أن بقاء حماس بالنسبة للاحتلال هو يعني صيد سمين، كلما تواجدت حماس بأسلحتها كلما دخل القطاع وقتل وسرق ونهب كيفما تشاء. الاحتلال وضع بعض من الميليشيا في قطاع غزة كي تهجم على حماس وكي تفاوض حماس، يعني إذا حماس ما بين فكي الراحة، الآن هي تقتل من الاحتلال وتقتل من العصابات الفلسطينية التي تغذيها حماس، يعني هي معلنة، هي العصابات معلنة مثل أبو شباب، يعني هو الأصل أي أربع عصابات أو أربع يعني أربع أماكن في في في قطاع غزة. هذا أمر. أمر آخر، إذا كان الاحتلال يريد السلام، يعني لماذا يقتل الآخرين؟ لماذا يقتل العزل؟ لماذا يقتل الجميع؟ الاحتلال يتباهى ويقول أنا استطعت أن أتملك 1000 كيلومتر، وهو رقم كبير للغاية، يعني 100 كيلومتر في 100 كيلومتر إذا كانت مربعة، يعني هذا الأمر كبير للغاية لمن لا يعي ماذا تعني 1000 كيلومتر في فلسطين ولبنان وأيضا سوريا، يعني هو اليوم استطاع أن يحتل قلعة استراتيجية وهي قلعة مكتب مؤقت.
0: إذن دكتور، إذن أستاذ، السؤال طبعا. الآن هل حصل ما في الصدور؟ معناها وأسف أن أقول ذلك وبكل لوعة وبكل معناها وجع، ماذا تبقى من غزة؟ ما هو مستقبل غزة؟ ما هو مستقبل الأهالي؟ ما هو مستقبلهم في إدارة الشأن الداخلي؟ ما هو مستقبلهم في الدراسة في معناها في المستشفيات في خدمات أساسية يمكن لأي مجموعة بشرية أن تعيشها معا في سلام؟ أي مستقبل لهذه المنطقة في العالم؟
7: دعني أتحدث معك بالواقع نفسه. الواقع أولا، حماس لن يكون لها أبدا دور في المشهد السياسي ولا الحربي ولا العسكري ولا حتى لوجيست القطاع فيما بعد، طبقا للاتفاق وطبقا لرأيهم وطبقا لأنهم هم أنفسهم قالوا أهلا بالسلطة الفلسطينية تتسلم مقاليد الأمور في قطاع غزة. أيضا حماس الآن تستنجد بالآخرين وتقول انقذونا، هذا من جانب. من جانب آخر، هناك فرض على ما يسميه كيان الهجرة الطوعية وهي القسرية، معنى أنهم كلما ضاق بهم الحال كلما هم فكروا في الهجرة أو الخروج من قطاع غزة، ولكن هذا لن يحدث. هذا من جانب. من جانب آخر، السلطة الفلسطينية حينما يتم، يعني نعم الأمر صعب جدا وفعلا الأمور تتجه فقط الأنظار حول إيران وتم إغفال غزة يعني الوحيدة دائما والضعيفة دائما، تعود الآن غزة إلى المشهد، بمعنى أنهم الاقتتال الذي يحدث عليهم والتضييق الذي يحدث عليهم وأخذ أراضي من الضفة. السلطة الفلسطينية يعني الآن هي التي سوف تتولى مقاليد الأمور تماما في قطاع غزة، وسوف يكون هناك يعني نعم ربما لا أستطيع أن أقول لك الآن أو بعد شهر أو بعد شهرين، لكن أقول لك أنه سوف يكون هناك إعمار لأهل غزة. هذه ليست الأولى التي يحدث مع الغزاويين.
0: لكن
7: هذا
0: لكن مرة أخرى السؤال، ويمكن دقيقتين من زمان فقط كان تسمح أستاذ، لدينا دقيقتين فقط. ما بين السلطة الفلسطينية التي هي نفسها تعرف مشاكل داخلية في علاقة بتمرير تمرير القيادة، وما بين الوضع في غزة، لكن كيف سيكون الربط بين القطاع وبين الضفة في حال الحكم للسلطة الفلسطينية في القطاع؟ كيف يمكن لسلطة أن تقوم وهي بعيدة جغرافيا وليس لديها ممر، وهي كيف يمكن للفلسطينيين أن يتعايشوا مع هذا الوضع على حد تقديرك؟
7: قبل 2007 كانت السلطة الفلسطينية هي التي تحكم غزة قبل أن تستولي حماس على قطاع غزة.
0: صحيح.
7: هذا أول. ثانيا الدولة لا يمكن أن أقول لك هذا القطاع وهذا القطاع، اسمها الدولة الفلسطينية، هي ثلاث أماكن وهي متصلة تماما بشعبها، القدس، الضفة الغربية، أيضا غزة، وإن كنا نتعامل مع أنها قطاع هذا الأمر سهل جدا، بمعنى أنه من كان يحكمها قبل ذلك يستطيع أن يحكمها بعد ذلك. هذا من جانب. أيضا يعني السؤال الأصعب، كيف تكون الدولة دولتين؟ يعني ليست الاحتلال، أقول لك حماس تحكم غزة والضفة الغربية والقدس تحكمها السلطة الفلسطينية، إذن كيف يكون الوضع ذلك؟ الأسهل أن تكون الدولة تحت حكم واحد، وده هذا طبيعي جدا في أي دولة من دول العالم،
0: لأنه هذا إذا كان ما يصير ذلك، لذلك نحن أمام معاناة المواطنين العزل تتواصل من يوم إلى يوم وتتواصل في كل ساعة وكل دقيقة. شكرا لك، بارك الله فيك أستاذ طلعت طه المحلل السياسي وخبير استراتيجي المتخصص في الشؤون العربية والإقليمية من مصر. في كلمتين يقول وضع غير سوي، يقول الوضع هذا مركب ومعقد جدا، هل هناك إمكانية لسلطة موحدة للفلسطينيين قادرة أن تعطي للفلسطينيين هتنقول توجه وإلا

0: Envie et tous les prix.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. وتتوزع الخطط المعلن عنها وفق ما ورد في العدد من الرائد الرسمي على 3 خطط في الهندسة المدنية و3 خطط في الإعلامية. ووزارة الشؤون الاجتماعية توضح أن تسجيل الترشحات يتم عن بعد عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين 1 جوان، على أن يغلق باب ترشحات 5/18 جوان. كما تقرر إجراء الاختبارات الكتابية والشفهية يوم 22 جويلية والأيام الموالية له وفق الأجال والترتيب المنظمة للمناظرة. نتائج القرعة 10 للتناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بباجة التي تم إجراؤها اليوم 1 بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بباجة المدينة تسفر عن اختيار أنور الحبيبي لرئاسة المجلس الجهوي بباجة من بين 6 مترشحين عبروا عن رغبتهم في الحصول على هذا المنصب. عالميا، غارة إسرائيلية على محيط مستشفى في مدينة صور اللبنانية تسفر عن إصابة 13 شخصا من طاقمه بجروح وتتسبب في أضرار كبيرة فيه وفق وزارة الصحة، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته العدوانية في جنوب لبنان. وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو يؤكد أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. رئيس مجلس الشورى وهو كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يقول إن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يضمن حقوق الإيرانيين، في ظل الحديث عن تشديد واشنطن شروطها على طهران للتوصل إلى تفاهم. ومن شأن أي تعديل على المقترح أن يؤدي إلى تأخير إضافي في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من مفاوضات شاقة اتسمت بخطاب حاد وتوترات في الخليج. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع الياس في موزايك موند. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. موزايك موند. كنا رحد من نصف النهار الماضي ساعتين. إلياس الغربي.

0: live. Eric Clapton, وقت اللي غني روبرت نيستا مارلي على شوت ذا شيريف على مزيكا فهم عصام مرحبا. ساعتنا الثانية نذكر انه الموعد من بعد من ماضي ساعتين لثمانية متاع الليل نون ستوب الموعد مع كرة القدم ومواكبة لكأس تونس. الكوب دو تونيزي على مزيكا فهم ما بين جرزيس وما بين الترجي. كونوا في الموال على خاطر فريقنا ايفيدامون الماتش الرابع متاع العشية. فريقنا الرياضي موجود بكل الكواليس الكواليس المباراة التغطيات الموعد مع الترجيين ترجي جرزيسي و الترجي الرياضي التونسي حظ وفير وجود لك للزوز وان شاء الله ترح به. هي الكوب دو تونيزي عندها رونق خاص عندها محبة خاصة عند التوانسة ان شاء الله موعد رياضي متميز بعد الشامبيونز ليج البارح وبرشا منكم تابعوا يمكن ترح ما بين الباريس سان جيرمان وما بين الارسنال وباريس سان جيرمان اللي كان في موعد تاريخي بالنسبة لي بالرغم من انه من بعد احداث شغب كبيرة صارت في مدينة باريس احتفاء زعمة بالفوز. كيفاش الاحتفاء يتحول الى تكسير وتهشيم واعمال شغب هذه حاجه ما يفهموها كان بعض الناس اللي امخاخهم فيها حاجه اخرى ما نعرفش وين نجم يكون فيها. في كل الحالات فرنسا حال الوقت لا تفهم شويه علاش الغضب هذا عندها داخل ابنائها ولا جزء من ابنائها هوكا عندها مخابر نتاع علم الاجتماع والمخابر اللي قادره انها تفهم شويه شنو هالغضب اللي موجود عند الشارع الفرنسي حتى في حالات فرحه كبرى وتاريخيه. يلا توت سويت الموعد مع موجه الحراره بعد الفاصل نرجع ونحكيه في الموضوع خليل العمالي وزيدا كذلك الموعد مع عامر بحبة الاستاذ المبرز الباحث في علم المناخ.
1: نهار لحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل. نقل مباشر تحاليل فنية تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكرة على موزايك اف ام
2: الأولى في تونس. كنا رحد من نص نهار الماضي ساعتين إلياس الغربي موزايك موند.
0: موزايك موند الأمم المتحدة تحذر من استمرار تسجيل درجات حرارة قياسية نحكيو فيها توت سويت.
2: موزايك العالم
0: موزيك العالم ساعتين من زمان من أصلاح المساعتين كلها رحد والآن نحن أمام عالم على موعد مع درجات حرارة قياسية جديدة وأوروبا تحت موجة حر غير مسبوقة. خليل الأمم المتحدة تحذر من استمرار تسجيل درجات حرارة قياسية على مستوى العالم خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2026 و2030.
3: التقرير صدر نهار الخميس الفارط 28 ماي عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. المنظمة هذه هي الهيئة المرجعية الرسمية والوكالة المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمجالات الطقس والمناخ. أبرز ما جاء فيه هو توقعات مبنية على معطيات علمية تفيد بأن يتجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية في السنوات الخمسة المقبلة مع احتمال أن يتم تسجيل خلال نفس الفترة الرقم القياسي كأكثر السنوات حرارة على الإطلاق مع ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالي. إلياس خلينا نشير هنا أنه أعلى درجة حرارة قياسية موثقة رسميا في العالم هي 56.7 درجة مئوية تم تسجيلها في وادي الموت بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 10 جويلية 1913. وعلى الصعيد المحلي بالطبيعة في تونس فقط تم تسجيل أعلى حرارة قياسية عامة في مدينة القروان القيروان حيث بلغت 50.3 درجة مئوية في 11 أوت 2021. ما عندهش برشا. نسمعوا التقرير لقناة سكاي نيوز.
4: 98% هذه ليست نسبة نجاح بل هي احتمالية مرعبة كشفت عنها الأمم المتحدة. 98% هي احتمال تحول السنوات الخمس المقبلة إلى جحيم حراري هو الأشد في تاريخ البشرية. الحديث هنا ليس عن صيف ساخن، بل عن كوكب يقترب من فقدان توازنه المناخي. المؤشرات الحمر تشتعل دفعة واحدة. المنظمة العالمية للإرصاد الجوية تفجر مفاجأة رقمية صادمة. كوكب الأرض يقترب وبشكل شبه حتمي من تجاوز عتبة الدرجة والنصف مئوية كمتوسط ارتفاع في درجات حرارة الأرض، وهي العتبة التي اعتبرها العلماء خط الأمان الأخير. وفي هذا السباق المحموم يقف القطب الشمالي باعتباره الضحية الأولى، حيث يسير زمن ارتفاع درجات الحرارة هناك أسرع بأربعة أضعاف من سرعته في باقي أنحاء العالم. فذوبان الجليد يحرم الأرض من مرآتها الطبيعية العاكسة لأشعة الشمس، وهو ما من شأنه تحويل المنطقة إلى خزان داكن يمتص الحرارة ويسرع تآكل الدرع الجليدي. ما يحدث في القطب الشمالي ليس أزمة محلية المعالم، بل هو إعادة تشكيل لجغرافية الأرض. فذوبان هذه الصفائح الجليدية يعني ارتفاعاً كارثياً في منسوب البحار والمحيطات، وهو ما يهدد بابتلاع مدن ساحلية كبرى وتهجير مئات الملايين من البشر. تحذير الأمم المتحدة هو إعلان استنفار دولي يؤكد أن العواقب ستضرب عصب الاقتصاد العالمي. جفاف يلتهم سلة الغذاء، وأزمة مياه خانقة، وموجات هجرة مناخية ستعيد رسم الخرائط الديموغرافية. الفاتورة لن تقاس بالدرجات المئوية بعد الآن، بل بتريليونات الدولارات وربما بأرواح آلاف من البشر. خمس سنوات قادمة مصيرية، إما كبح جماح الانبعاثات أو الدخول الجماعي في عصر الغليان.
0: جملة واضحة جدا خليل، خمس سنوات القادمة يا إما كبح جماح
3: الانبعاثات اللي يرفضها ترامب الكلمة هي،
0: وإلا ندخل فترة الغليان. سمعتوها كلمة الغليان؟ في نفس السياق عاشت عديد الدول الأوروبية خلال شهر مي جاري، يعني ما زلنا في مي، على وقع موجة حر قياسية أدت إلى تسجيل عدد من الوفيات.
3: موجة الحر في أوروبا خلال شهر مي كانت استثنائية، وبدأت بشكل مبكر، وتم تسجيل درجات حرارة قياسية تجاوزت حاجز 30 درجة مئوية في باريس و35 درجة في العاصمة البريطانية لندن، مما أدى إلى تفعيل حالة الطوارئ. في فرنسا فعلت السلطات نظام التحذير الوطني، هو التحذير البرتقالي، للمرة الأولى في شهر ماي منذ انطلاق عام 2004 ليشمل عشرات المناطق. كما تسبت موجة الحر في تسجيل 7 وفيات، منها ما هو مرتبط بحوالي حوادث غرق نتيجة التدافع نحو الشواطئ قبل بدء عمل فرق الإنقاذ، إضافة إلى وفيات أخرى ناتجة عن الإجهاد الحراري. نسمع تقرير لقناة التلفزيون العربي.
5: موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا وتحدث حالة طوارئ صحية واقتصادية قبل دخول ذروة الصيف. درجات حرارة مرتفعة سجلت في الأجواء البريطانية خلال اليومين الأخيرين، أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية. مكتب الأرصاد البريطاني كشف أن هذا الأسبوع شهد أعلى درجة على الإطلاق سجلت في أشهر مايو، متجاوزة بدرجتين الرقم القياسي السابق البالغ 32 درجة فاصل 8 المسجل عام 1922. المستوى الطبيعي في لندن في هذه الفترة من السنة قد يتراوح عادة بين 17 و 18 درجة مئوية. وفي فرنسا وضعت 8 أقاليم في حالة تأهب باللون البرتقالي لموجة الحر، وهو المستوى الثاني من 3 مستويات، في حين أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة. في إقليم لاتسيو الذي يضم روما في إيطاليا، فرضت السلطات قيودا على ساعات العمل في الهواء الطلق بسبب الدخول المبكر لموسم درجات الحرارة المرتفعة. كما سجلت درجات قياسية في ألمانيا وإسبانيا والبرتغال، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على قطاعي الصحة والطاقة. تقرير خدمة كوبرنيكوس الأوروبية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أكد أن موجات الحر أصبحت أكثر تواترا وحدة في 95% من الأراضي الأوروبية.
0: أستاذ عامر بحبل، أستاذ المبرز في والباحث في علم المناخ، أستاذنا مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية، مرحبا بك.
6: مرحبا سي لياس ومرحبا سي خليل، وتحية للسادة المستمعين على موزايك.
0: هل علينا أن نتحير؟ هل علينا أن نكون في حيرة؟ وهل علينا الأمر، هل هو أمر محير نعم أم لا في علاقة بالخمس سنوات القادمة وبارتفاع درجات الحرارة في المناخ العالمي؟ شنو رأيك؟
6: طبعا لازمنا نتحيروا، خاصة كونه أكبر المنظمات العالمية، منظمة الأمم المتحدة الأمين العام كان صرح ديجا سي لياس منذ السنة الماضية، ذاكر السنة الماضية يعني قال لكوكب الأرض باش يمر من الاحترار إلى الغليان، استعمل كلمة الغليان باللغة الإنجليزية. كيف كيف زاد مؤسسات أخرى كما مؤسسة خدمة كوبرنيكوس اللي تابعت حد أوروبي، مؤسسة النواة، حتى في تونس رأوا حتى المعهد الوطني للتراث الجوي معناتها يعطي في توقعات يعني شهرية بيقول اللي حتى الصيف هذا باش يكون حرارة أعلى من المعدلات. حتى السنة الماضية كان قدم توقعات قبل حتى الصيف وقال أعلى من المعدلات. دونك في الحقيقة السنوات الأخيرة نجم نقوله، خاصة من سنة 2021 حتى السنة هذه 2026 عشنا ظهر لي أكثر السنوات حرارة في تاريخ كوكب الأرض. وتتذكروا موجة الحر التاريخية في تونس وفي أوروبا 2023، ثلاثة أسابيع حرارة أربعينية وحتى خمسينية حتى خمسينية، وسنة 2024 هي أحر سنة توا بعد 23 ولا 24، وحتى سنوات اللي سابقة شوية 21 حتى 2016 كانت سنوات حارة وحارة جدا. إذن الأمر محير،
0: الأمر محير. شوف كيفاش نعمل. وأنا سي عامر نحب نعمل معك هات نقول ريتروسبكتيف، نعاودوا من أول جديد، نمشيوا للأساسيات، نبدأ بالأساسيات، خلينا نفهم رواحنا احنا وي. شنو الفرق ما بين الطقس والمناخ؟
6: باي الفرق بين الطقس والمناخ، اللي الطقس هي الحالة بتاع الغلاف الجوي بالعناصر متاعه طبعا، الحرارة، الأمطار، الرياح، الضغط الجوي إلى آخره إلى آخره، في وقت وجيز يعني في نهار معين كما اليوم مثلا. اليوم نقولوا في العشية مثلا، اليوم هذا متوقع اليوم فما أمطار كما أمس، طقس ممطر كذا، درجة حرارة إلى آخره. دونك هكايا حالة الطقس عادة تكون مدة قصيرة، بعض الساعات، بعض الأيام، يوم، اثنين، أسبوع إلى آخره. بالنسبة للمناخ، المناخ هي الحالات نتاع الطقس السائدة أما على مدة 30 عام، يعني نعمل ونخدم واحدة ضمة نسميهم لي نورمال كيماتيك.
0: 30 عام
6: هي معادلات نتاع العناصر هذه نفسها، الحرارة، الأمطار إلى آخره، أما على 30 عام.
0: أوكي.
6: ناخذ مثال سي لياس، مثال صغير، مثلا ناخذ محطة عند رهم.
0: أي.
6: نلقاو اللي مثلا عند رهم كل عام تصب فيها أمطار 1500 ملم، فما سنوات أقل، فما سنوات أكثر، ولكن المعدل هو 1578 ملم. إذن وش نقولوا اللي راه المناخ نتاع عند رهم، راه المناخ ممطر رطب إلى آخره إلى آخره. دونك هذا الفرق بين الطقس والمناخ. الطقس حالة نتاع الطقس اليوم، المناخ على 30 عام.
0: هل تغير المناخ خلال 30 عام اللي فاتوا، وهل سيتغير في 30 عام اللي جايين، مع العلم أنه الناس تتكلم حتى على 5 سنين الجايين ومخاطرها، لكن أنا نحب نمشي معك الأكثر ونفهم على خطر ساعات هناك من يقول نحن في الانتباع، يقول يا جماعة رأوا مثلا درجة الحرارة هذه 50 رأنا سجلناها عام 67، وفمش كن يقول اسمع تعرفش كيف درجة الحرارة هذه إلا 40 رأنا سجلناها عام 40، ولذا يزيو من الهزان والنفضان هذوما دي سيكل، وذاك هو هذيك الكرة الأرضية مرة الفوق مرة لطة مرة سخونة مرة باردة. إذن احنا وين من هذا الكل سي عام؟
6: هو في الحقيقة يعني برشا دراسات سواء كان على تونس ولا في المتوسط ولا في أوروبا ولا في العالم توري اللي فما تغير في المناخ على مستوى الحرارة، يعني الحرارة قاعدة تزيد. صحيح حتى لكان واني معاك كونه فما حرارة كبيرة برشا سجلناها حتى في أول القرن الماضي، حتى أكثر من 100 عام تالي، حتى في تونس وحتى في دول أخرى، ولكن على مستوى الأمطار ما فماش يعني ما فماش اتجاه ماشي نحو مثلا الامطار تنقص او تزيد، ما فماش سيناريو واضح على مستوى الامطار، لانه تعرف الامطار فيها تغير كبير.
7: في تونس
6: حتى في العالم،
7: حتى في العالم. اوكي
6: اي في تونس تنقص كما تنجم تزيد.
7: اوكي
6: بالنسبه للحراره اي فما كي نشوفوا لي كورب نتاع تاع المعادلات الحرارة معناتها نشوفوا اللي ثم زيادة تهم سواء كان على المستوى نتاع اليابسة وحتى في البحر وحتى في المحيطات ثم زيادة. كي نقارنوا مثلا الثمانينات والسبعينات والستينات باليوم ثم زيادة.
7: اوكي
6: ولو انه سيلياس راهو الحقيقه ثم نقاش كبير في العالم حول يعني حول التغيرات المناخيه، او نجم نقول لك علاش راهو، لانه الى حد اليوم مش واضح دور نتاع، خاطر ثم تغير طبيعي يصير عن طريق تعرفوا الشمس والظواهر الطبيعيه، ممكن نحكي عليها شويه بعد، النينيو الى اخره، هذه حاجات طبيعيه. البراكين زادت تاثر زاد كيف على الحراره نتاع الكوكب وحتى على كميات الامطار الى اخره. وثم
7: نقاش
6: ثم اي ونقاش ثم خاطر دور زاد حتى نتاع الانسان. هل أنه الإنسان هو توا يعني عنده الدور الكبير ولا تعرف الإنسان عن طريق الأنشطة الصناعية؟ زاد لاحظنا اللي مثلا كنقارنوا الحرارة متاع كوكب الأرض في القرن 18 في القرن 19 واليوم فما زيادة. أما هل أنه هذا طبيعي؟ هل أنه هذا يعني عن طريق الأنشطة الصناعية؟ إذا كان الزوز شكون البار الأكبر؟ هذا في الحقيقة مازال فما نقاش كبير وما فماش توافق عليه في بين يعني بين العلماء نتاع المناخ وبين الدول في العالم.
7: ان توكا المؤشرات اللي كنت سيادتك تحكي لي عليها اللي تقول اللي فما ارتفاع في درجة الحرارة، بطبيعة الحال البعض يقول انه الأنشطة البشرية ساهمت في تفاقمها، ما يسمى بالاحتباس الحراري، الغازات الرئيسية الدفيئة اللي تنبعث من عند الإنسان ومن عند أنشطة الإنسان. الآن نحن أمام هذا الوضع اللي يقول أنه في الخمس سنوات القادمة قد نكون أمام موجة حر كبيرة جدا. كيفاش تأثر علينا موجة الحر هذه؟ ومن بعد نمشيو لفكرة الحلول، على خاطر هالحلول تحكي عليها عشرات وعشرات وعشرات المرات ودون دي فوروم في العالم أجمع، لكن وكأنه صعب جدا تنفيذها. لكن نقعد في الخمس سنوات القادمة، كيف تؤثر درجة الحرارة المرتفعة علينا غذائيا اقتصاديا محيطات موجات متاع هجرة؟ هذا الكل مربوط ببعض نسبة
6: بالضبط. هو يعني درجة الحرارة راهي تأثر على عدة مستويات، على المستوى الساعة المناخي ساعة كنقولوا حرارة، دونك فما تبخر كبير في المحيطات في البحار، دونك تنجم الأمطار تكون أكثر غزارة في مناطق معينة، ينجم يكون فما جفاف في زادة في مناطق أخرى، تنجم يعني الظواهر المناخية القاسية تنجم تكون أكثر حدة، الفيضانات، الأعاصير، العواصف المتوسطية. العواصف المتوسطية كيف تنجم تكون، وسجلنا في السنوات الأخيرة تعرف تذكروا مثلا أعصار دانييل في دارنا كان كارثي، وحتى قبل وحتى في مناطق أخرى تذكروا زاد حتى السنة اللي الخريف اللي تعدى واللي قبله فيضانات في صقلية في فالنسيا في برشلونة حتى في تونس حتى السنة هذه. دونك على المستوى المناخي الحرارة راهو تزيد في الظواهر هذه. كيف زاد كي نقولوا وضعية معتها يعني ملاحظة هامة جدا للتبخر، تعرف سيلياس كل عام في تونس مثلا وضعية رأي أرقام رسمية نتاع وزارة الفلاحة تقريبا نخسروا بين 60 و 65 مليون متر مكعب، نخسروها كل عام في الصيف، وضعية راهو طبيعي راهو معنا ما نعملوله، وضعية طبيعة. علاش؟ على خاطر الحرارة نتاع الصيف وخاصة وقت اللي تكون ثم موجة حر. السنة الماضية مثلا وحتى السنة اللي قبلها وقت اللي وصلنا في جندوب وباجة وفي بنزارة، خاصة جندوب وباجة اللي فيها أكبر سدود تونس، يعني في أحد الأيام رانا خسرنا في يوم واحد مليون متر مكعب، يعني عدد يعني رقم كبير. وكل يوم راهو في تونس تقريب في الصيف نخسره تقريب 600,000 إلى 800,000 متر مكعب، تكون فما أكثر حرارة نجم نوصل حتى مليون. دونك التبخر جد هذا تعرف، وإحنا في تونس كما تعرف
7: المشكلة نتاع الجفاف كان تسلا سيعمل ولا حقيقة في بعض بلدان العالم لقاوا بعض الحلول للتقليص من تبخر المياه، كاليفورنيا وغيره لقاوا شوية حلول، منها بعض يحطوا كور بلاستيك صغار يمنعوا تبخر المياه حسنوا. وهذا باش نخلط له شوية آخر مع الحلول الممكنة لتونس، خاطر وكأنه تونس بلادنا المزيانة الحقيقة، مزيانة برشا تونس، عندها الحق أنها تقاوم زادة هالمد هذا، ويلزم تحط كل طاقتها في أنها تقاومه. لكن نكمل معاك في الظواهر ساعة كان تسمح للسادة المستمعين، وبعد ترجع للحلول تفضل.
6: فما جدا مشكلة أخرى بخلاف التبخر، فما جدا الحرائق، مع تلاحظنا اللي ديما مع موجة الحر ديما الحرائق تكثر، والسنوات الأخيرة يعني سجلنا حرائق كبيرة
7: كبيرة مالولة مثلا
6: مالولة ومقرنين معناتها في العاصمة براتيكمون في برق وفي برشا بقايا، معناتها سجلنا حتى في الواحات التونسية حتى في واحات معناتها الجنوب، والحرائق هذه بطبيعة خلتنا نخسر معناتها آلاف الهكتارات على ما أظن في آخر رقم تاع السنة الماضية وزارة الفلاحة، على ما أظن إن شاء الله ما نكونش غلط، تقريبا 50,000 هكتار خسرناها في ظرف يعني السنة الماضية في آخر 10 سنوات، تقريبا رقم كبير، وتقريبا احنا كل عام نخسروا بضعة آلاف الهكتارات.
7: دونك
6: خسرنا برشا
7: مخاطر على الأقطاب، مخاطر على المدن، مخاطر على السواحل، مخاطر على الإنسان، مخاطر على الزراعة، على الـ الـ على الهجرة والهجرة الغير نظامية وغيره وغيره وغيره وغيره. شنو الحلول على مستوانا سي عامر؟ أنا كل مرة ولايات متحدة ودافوس ودرا شنو، يا سيدي تونس، احنا على مستوانا الخاص في تونس شنو اللي قادرين عليه، ومنين نجموا نمشيوا ندقوا على شوية بيبان باش ناخذوا زادة الاعتمادات اللازمة باش نجموا نقوموا بالشيء هذا لبلادنا، شنو نجموا نعملوا؟
6: هو سنة يعني ملاحظة صغيرة بالنسبة للعالم، منذ عام 92 قمم الأرض بدأت من ريو جانيرو لباريس لطوكيو إلى آخره إلى آخره، وظهري ما فهم حد شيء معناتها في الآخر على أرض الواقع
7: مالينا أكثر من هكا. احنا عنا رئيس دولة الآن رئيس الولايات المتحدة، واللي من المفروض يكون هو تيد دوفيل يكون الأول أنه يدافع، لا السيد قاعد يشكك في كل شيء، وقاعد يقول دبروا ريوسكم أنا ما عندي حتى دخل في هذا الكل، ومانيش مستعد نحط فلوس.
6: بالضبط، وذلك خرجوا حتى من بعض المنظمات اللي معنية بالمناخ
7: والتغيرات المناخية.
6: سيليا صاحنا تونس قال لي معناتها ما عندناش برشا امكانيات باش نجموا نقاوموا، خاصه تكون ظواهر قويه برشا،
7: معناتها ظواهر قويه برشا امكانيات اوكي، لكن ميسالش يا سيدي كان جعلنا الامكانيات شنو نجموا نعملوا سي عام؟
6: نجموا نتأقلموا، أول حاجة نتأقلموا مثلا نتأقلموا مع الجفاف. الجفاف مثلا والدولة التونسية في الحقيقة منذ سنوات وخاصة إدارة السدود قاعدة تعمل في مجهودات بناء سدود جديدة، فما برشا سدود اليوم قاعدة تتبني، منها سد ملاك العلوي مثلا تقريبا 200 مليون متر مكعب ثالث في تونس، باش يكون أوشك على النهاية اللي ممكن سبتمبر القادم ممكن ولا أكتوبر
7: يدخل في الدوسي الكبير الأول هو الماء، بعده
6: الماء بطبيعة الماء، خطر احنا من مشاكل المتاعنا الكبيرة في تونس هي الماء والجفاف اللي ما وعنده علاقة كما قلنا بالطقس والمناخ وموجات الحر. بالنسبة لموجات الحر مثلا لازم نتأقلم معها كل فئات الهش النصايح الى اخره، دونك ما عندناش حلول اخرى. موجات الحر سيليس راهو دي حاجة اقوى، حاجة طبيعية، ما نجموش موجات الحر نتأقلم معها. نوفروا الكهرباء الفئات الهشة في السبيطارات في المنازل متاعنا الكيماتيزورات، زادا نحافظوا على الطاقة، زادا كيف كيف نحافظوا على الماء. دونك المسألة متاع تأقلم خاصة كما قلت لك يعني أمور أخرى في الحقيقة نجم نقولوا تتجاوزنا إما من ناحية المالية أو والقوى العظمى في العالم الأخير وإلا زاد حتى من ناحية الطبيعية، لأنه هذه ظواهر مناخية معينة. أحنا الفيضانات اللي جاتنا في جانفي اللي فات وارتفاع مستوى البحر والماء اللي تخلى العاصمة تونس وتخلى سواحل نابل وتخلى حتى السواحل الأخرى، ما عندنا ما نعمله، معناتها صعيب برشا باش
7: هذا هو الحديث الحقيقة اللي لازمنا نلقاو فيه حل سي عام. معناها ما بين عدم قدرتنا أمام الطبيعة كما الناس الكل الحقيقة، لكن فما حاجات مقدور عليهم على حد تقديري، مثلا قنواتنا وقنوات الصرف نتاعنا، التقليص من الهدر، قنوات جديدة تونس من المفروض تقرأ حسابها في السنوات القادمة الجاية الكل، أنه على مستوى العاصمة ولا المدن الكبرى يكون فما قنوات جديدة، بما أنه القنوات القديمة ومتقدمة ساعات من وقت الاستقلال. حان الوقت أنه كمان نشوفوا بعض الحلول الجذرية لوضعياتنا كمان.
6: لا هذا ممكن وانا شخصيا حكيت عليه برشا مرات قبل. لا ممكن جدا خاطر فما اول حاجه فما مناطق ما فيهاش اصلا القنوات هذه نتاع ما فماش فما احياء ما فيهاش بالكل وفما احياء فيها وساعات تكون يعني الحجم نتاع القنوات تكون حجم غير ملائم مش معناتها معناتها منطقه تنجم توقع فيها فيضانات وتصب فيها 300 ملم وهي قناه تنجم تهز كان 20 30 ملم هكا هو هذا راهو موجود وخدمت حتى عليه شخصيا في جهه الساحل التونسي مثلا وشفت حتى بعيني قنوات صغيره في مدينه سوسه ما تنجمش تتحمل 200 ملم في ساعتين ثلاثه
7: ولا تونس امامها رهانات كبرى لازمها تقرا حساب عليهم من الان الخمسه سنوات القادمه قد تكون خمس سنوات صعبة على مستوى درجة الحرارة وربي قدرنا الناس الكل. شكرا لك سي عامر.
6: مرحبا مرحبا
7: بارك الله فيك وإن شاء الله في لقاءات أخرى. بارك الله فيك عامر بحبة الأستاذ المبرز الباحث في علم المناخ يقول صحيح حذاري سنوات القادمة سنوات سخونة درجات حرارة كبيرة تونسي ما نجمش يعمل حاجة كبيرة لكن في نفس الوقت المؤسسات الدولة لازم تقرأ حسابها وتفهم اللي هي ماشية للتحديات هذه اللي من المفروض تجيب قرارات. شوي آخر نحكي لكم تربية وتعليم وقت اللي نحكيه على اليابان وفنلندا وما تنسألوا احنا شنو قادرين نعملوا على مستوى خياراتنا التعليمية. صحرا هاتها من عند خالد جورج جولدمان ورا لي زارانجمون. خالد اللي يعرف لقاءات موسيقية خارقة العادة بالنسبة لي الحقيقة لكن زاد هو اللي غير في الراي وهو اللي خلى الراي يتعرف عالميا سيرتينمون. الصحراء يغني عليها مليح حسسوا به خالد على خاطر يعرف مليح الضفتين يعرف مليح الجزائر والمغرب الكبير ويعرف زاد فرنسا اللي عاش فيها برشا 96 النغمة. شو رأيك وقت اللي 30 سنة الصحراء يتغنى عليها هكا من عن خالد.

0: صحراء خالد على موزايك فم عسيمة. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. موزايك مود كنا نجم نسمع مثلا ماميا مع ستينغ غني ديزرت روز، زاد كذلك الأغنية اللي خذت سكسي كبير ياسر في العالم. هيتنز نحكي معاكم الآن من خلال الروبورتاج من عند خليل العميري، وشكرا الخليل على العمل الممتاز والجبار. شكرا لي زاد من توا علاش نستناو حتى الاخر حلقه مع اخر اخر الموسم لخليل. اجمل تحيه لي في الاعداد والحضور معايا كل نهار احد، ومعاكم خاصه الساده المستمعين. تقريرنا باش يهزنا لليابان وفنلندا كتجربه في التعليم. في كل مره نتحدث فيها عن التعليم نتحدث غالبا عن الامتحانات والبرامج المدرسيه ونسب النجاح، لكن السؤال الاهم ربما يوجد في مكان آخر، وهو ماذا تصنع المدرسة فعلا؟ هل تصنع تلاميذ قادرين على اجتياز الاختبارات فقط، أم تصنع عقول قادرة على التفكير والابتكار وحل المشكلات؟ وهني يمكن يبقى ويكمن الفرق بين دول تصنع موظفين ودول أخرى تصنع علماء ومبتكرين كبار. فبينما تتسابق الدول ساعات على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، أصبح التعليم أكثر من مجرد قطاع عمومي أو خدمة اجتماعية، بل أصبح أحد أهم عناصر القوة العالمية وبناء الثروة وصناعة المستقبل. ذلك علاش لم يعد النقاش العالمي يدور حول عدد المدارس أو عدد ساعات الدراسة، بل حول طبيعة ما يتعلمه الأطفال منذ السنوات الأولى، وكيف تبنى المهارات، وكيف تتحول الفصول الدراسية إلى فضاءات تصنع الكفاءة وتنتج الأفكار. ومن اليابان مثلا إلى فنلندا، ومن سنغافورة إلى تجارب أخرى مختلفة، نطرح هذا في سؤال أكبر، وهو كيف تصنع الدول رأس مالها البشري؟ ولماذا؟ والذكر أن كنا نحكي على تونس على أنها هي من مصانع الرصيد البشري في العالم وفي المنطقة. ولماذا تنجح بعض الأنظمة التعليمية في إنتاج الابتكار والبحث والكفاءات، بينما تجد أنظمة أخرى نفسها عالقة في دوامة الامتحانات والحفظ والتلقين؟ تقرير خليل العميري. وراجعين شوي آخر الموعد مع السيد الهشمي العرضاوي الخبير في التربية والتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو. مرحبا بكم. روبورتاج.
1: فيتامينات وبعض التمرينات في الصباح. نحن الآن في المدرسة وسيبدأ الدرس برفقة المعلمة جيني. الأطفال يعرفونها جيدا، إنهم ينادونها باسمها، إنها تدرسهم منذ 6 سنوات، وهذا ما يساعدهم على الإحساس بأنهم في بيتهم الثاني.
2: كل الدول تبني مدارس، لكن ليست كل المدارس تبني العقول بالطريقة نفسها. في بعض الدول يبدأ الاستثمار الحقيقي قبل أن يدخل الطفل الجامعة بسنوات طويلة، يبدأ داخل القسم أمام السبورة وفي طريقة طرح السؤال الأول. حين يدخل طفل ياباني المدرسة لا يتعلم الحساب واللغة فقط، يتعلم أيضا الانضباط، العمل الجماعي، تنظيف القسم واحترام الوقت. وفي فنلندا التي تعد من أبرز النماذج التعليمية عالميا، يقضي الأطفال ساعات أقل داخل الفصول مقارنة بكثير من الدول، لكن النتائج غالبا ما تكون أفضل. أما في سنغافورة فقد أصبح التعليم مشروعا وطنيا كاملا. هناك لا يكفي أن يحفظ الطفل الإجابة، المطلوب أن يعرف كيف يفكر وكيف يحل المشكلة. السؤال هنا ليس ماذا يدرس الأطفال، بل كيف يدرسون. في بعض الأنظمة التعليمية لا تزال الذاكرة هي البطل الرئيسي، حفظ، اختبارات، أعداد وامتحانات لا تنتهي. وفي أنظمة أخرى تصبح الأسئلة أهم من الأجوبة، الرياضيات لا تدرس كأرقام فقط، والعلوم لا تقدم كصفحات للحفظ بل كأدوات لفهم العالم. ولذلك لا تركز الدول المتقدمة على العلوم وحدها، بل تضيف البرمجة الفنون التفكير النقدي والعمل الجماعي، لأن سوق العمل نفسه تغير ووظائف الغد قد لا تشبه وظائف اليوم. لكن لماذا تنجح بعض الدول بينما تتعثر أخرى؟ الجواب لا يوجد داخل الكتب فقط، بل يبدأ من المعلم. في فنلندا مثلا يخضع المدرسون لانتقاء صارم، وتعد مهنة التعليم من أكثر المهن احتراما. وفي المقابل تعاني كثير من الدول من اكتظاظ الأقسام وضعف التكوين وأنظمة تقييم تجعل الامتحان هدفا بدل أن يكون وسيلة. وهناك سؤال آخر يفرض نفسه، هل كثرة الساعات تعني تعليما أفضل؟ الأرقام لا تقول ذلك دائما، فبعض الدول التي تحقق نتائج مرتفعة عالميا لا تملك بالضرورة أطول أيام دراسية، لكنها تملك شيئا آخر، وضوح الرؤية. وربما هنا تكون المفارقة. في أماكن كثيرة يحمل الأطفال حقائب تزداد وزنا، لكن هل تزداد معها المهارات؟ وهل تصنع المدارس مبتكرين أم تصنع فقط ناجحين في الامتحانات؟ ويبقى السؤال الأصعب، هل يمكن نقل النموذج الياباني أو الفنلندي أو السنغافوري إلى أي مكان آخر؟ ربما لا، لكن التجارب الناجحة تقول شيئا واحدا بوضوح، الدول التي تستثمر في التعليم لا تبني مدارس فقط، بل تبني رأس مالها البشري وتبني مستقبلها أيضا.
0: الموضوع على غاية من الأهمية، في انتظار أنه الآن احنا نحكيه على مجلس أعلى للتعليم ونحكيه على أنه أمامنا التحديات هذه لتغيير مناهج التعليم، وأمامنا تحدي كبير ياسر لمدرسة جديدة في تونس. هات ناخو معايا السيد الهاشمي العرضاوي الخبير في التربية والتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسوس. الهاشمي مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
3: شكرا جزيلا سيدي، مرحبا، أهلا وسهلا.
0: الآن من فضلك سيدي الهاشمي، ما هو الدور الرئيسي للمدرسة على حد تقديرك اليوم؟ هذا هو سؤالي، ما هو الدور الرئيسي للمدرسة اليوم؟ نقل المعرفة أم التحذير لسوق العمل أو تحذير عقول المستقبل؟ شو رأيك؟
3: نعم، شكرا جزيلا، شكرا على التقرير، جيد. دور المدرسة أو أدوار المدرسة متعددة، منها ما هو ثابت ويستعاد دائما، ومنها ما هو متجدد. المدرسة مؤسسة تتجدد، ولكنها تحافظ كذلك على مبادئها وعلى أدوارها الأولى. في تقرير أصدرته اليونسكو في الستينات أو السبعينات، يطرح أو يذكر دور التعليم، دور المدرسة. نحن نتعلم أولا لنكون، دور المدرسة هي أن تعلمنا كيف نكون بشرا، كيف نكون مواطنين صالحين. ثم نحن نتعلم لنعرف المعارف والعلوم ونحصل المهارات، ونتعلم كذلك لنعمل ونشارك في تنمية أوطاننا وفي التنمية العالم كامل. فأدوار المدرسة معروفة ومألوفة، ولكن المسألة كيف نثبت هذه الأدوار في سياقات معينة، سياقات اجتماعية واقتصادية في دولنا. في فكرة جيدة طرحها التقرير، من الممكن أن نستعير هذا النموذج، النموذج الياباني أو الفنلندي. نحن لا يمكن أن نستعير هذا النموذج، يعني ننتزعه من بيئته ونوطنه في
0: 100%.
3: لا يمكن، ولكن يمكن أن نستأنس بهذه النماذج ونستفيد منها ونبني نموذجنا الخاص بنا، متعلمين من تجاربنا فيها أخطاء، وأحسن الدروس هي أن نتعلم من أخطائنا، وكذلك فيها نجاحات، ولابد أن نبني على هذه النجاحات ونتعلم من تجارب الآخرين، من هذه النماذج نتعلم. وأعتقد أن اليوم في دولنا العربية وفي تونس الناس يعرفون هذه النماذج ويفهمون كيف تعمل، ويعرفون كذلك تجاربهم ويعرفون نجاحاتهم، ولكن المسألة هي مسألة اختيار الآن وهنا، كيف نأخذ القرار الصحيح حتى نجيب على السؤال ما هو النموذج الذي نريده حتى نبني أنفسنا حتى نكون وحتى تكون لنا التنمية وحتى نتجاوز هذه الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية. هنا لابد أن نعود إلى فهم تعليم فهم المدرسة. المدرسة مؤسسة. النظام هو جملة من المكونات تشتغل مع بعضها. فلابد أن نعمل على تلك المكونات. ذكر في التقرير المناهج، الكتب، المعلم، البرامج، الاختيارات. لابد أن نفكر في هذه المنظومة.
0: لكن إذا كان تسمح سي الهشمي، خلي نكون عمليين أكثر. نحب نسألك سؤال مثلا على طريقة التقي. هل ينبغي على حد تقديرك استبدال الدرجات التقليدية بتقييم يعتمد فقط على المهارات والكفاءات؟
3: نعم، هو الآن في العلم، في علم التقييم، ثمة جواب عن هذا السؤال. ثمة أنواع التقييم، نحن نحتاج إلى كل تلك الأنواع، ولكن متى وفي أي مراحل؟ فإذا كان التقييم الإشهادي، المناظرات مطلوبة في مرحلة وفي نهاية مرحلة، لكن قبل أن نصل إلى ذلك التقييم التحصيلي الإشهادي، ثم تنوع آخر من التقييم لابد أن يرسخ، وهو
0: هذا هو سؤالي أستاذ هشمي. على خاطر الحقيقة أنا كراء، سمحني قصيت عليك، خاطر أنا كراء الحقيقة ساعات أطفالنا في عمر السبعة ولا ستة ولا هل هو موعد الرقم متاع النوت، معناها متاع نتاع واحد على عشرة واثنين على عشرة وعشرة على عشرة والتنافس هذاك، هل تعتبر اللي التنافس هذاك هل تعتبر أنه يجي في وقت مناسب بالنسبة لأطفالنا اليوم أي أم لا؟
3: أفضل منه هو التقييم التكويني وبعيد عن الأعداد وعن الأرقام. هناك أدوات لهذا التقويم، والنصوص الرسمية في دولنا العربية وفي تونس تقول لابد من تأكيد هذه الممارسة، التقييم التكويني. هذا التقييم التكويني يصاحب عملية التعليم والتعلم. ما فيش أعداد، ما فيش أرقام، ما فيش معدلات، ولكن فيه تغذية لذاك الطفل بطريقة ما حتى يتبين أنه حصل هذه المعلومة أو تلك المهارة وأنه يتقدم. وهو تقييم تعزيزي يساعد على التعلم، والناس يعرفون هذه الأدوات وهذه المقاربات. ولكن السؤال هو لابد أن نختار ونقرر ونمارس رغم الضغط الذي قد يأتي من المجتمع ومن الأسر وما شابه.
0: هل النظام التعليمي الحالي في بلادنا على حد تقديرك سي الهشمي يشجع على الإبداع أم يدفع نحو الامتثال والنمطية؟
3: هو لأن أغلب الممارسة هي تقييم جزائي، فهذا يكرس مسألة التحصيل والحفظ ولا يشجع كثيرا على مسألة الإبداع والمخالفة. وأحيانا في الرياضيات مثلا، ونحن في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عندنا مسابقة هي الأولمبياد العربي للرياضيات، وننفذها مع مجموعة من الخبراء من تونس. فنكتشف في طلاب في تونس وفي الدول العربية أحيانا يأتون بأجوبة عن تلك الأسئلة، هي أسئلة خارج المعايير المدرسية، أسئلة تساعد على التفكير. يكتشف اللجنة العلمية تكتشف أجوبة يعني لم يفكر فيها أحد. هناك إبداع وهناك مخالفة للمنتظر. لابد أن مدرستنا أن تكون مساعد على هذا. ونحن لنا في تونس وفي دولنا العربية، خلينا نتحدث عن تونس، لنا فرص حتى نجدد ونطور، يعني فرص متاحة. منها وهذا مهم ويجب أن نثمنه، هو أن الأسر تؤمن بالمدرسة، تؤمن بالتعليم، تؤمن بأن المدرسة هي هذا المصعد، هي هذا المحرك لتغيير أحوال الناس. هذه فرصة قد لا نجدها في دول أخرى. فأنت في محيطك هناك فرص لابد من استغلالها. وفرصة أخرى، نحن في دول وتونس منها، يعني أطفال وشباب أعداد نسبة كبيرة، وهنا لابد أن نراهن على أن الأطفال وأعدادهم

0: ما يسمى ثمة مجال من الميادين التي يفكر فيها العالم، ميدان البيئة والاقتصاد الأخضر وتغيرات المناخ كل هذا
1: صحيح.
0: والشباب له مبادرات في هذا. المهم هو أن نشرك هذا الشباب، نشرك الجمعيات التي يتحرك فيها الشباب، نشرك المجتمع المدني في هذه المسائل، وأن يكون لهذا الميدان، ميدان البيئة ومحافظة على كوكب الأرض، أن يكون موجود هذه التيمة موجودة في الممارسة التعليمية التعلمية، في المناهج، في الاختيارات الكبرى. لابد أن يكون هذا حاضرا. وفي تونس ثمة ممارسات جيدة على الأقل في المجتمع المدني، وفي تونس لنا مسألة النوادي هذه جربناها، ويمكن أن نعود إلى بعض تجاربنا الجيدة ونعيد بنائها ونثمنها مستفيدين من تلك النماذج التي تحدثنا عنها، النماذج العربية.
1: هو يمكن فما سؤال قد يلخص كل الأسئلة ونختم به.
0: نعم.
1: كيف يمكن للمدرسة التونسية إنجاح التحول الرقمي في ظل نقص البنية التحتية، وكيف خاصة لها أن تقلص من التفاوت الاجتماعي؟ هل يمكن للمدرسة التونسية أن تكون فرصة للجميع لمصعد اجتماعي سوي؟ على خاطر اهتمام الأولياء كما كنت توصف فيه سيادتك ساعات يقابلوا صعوبات كبيرة جدا في التعامل مع المؤسسة، مدرسة ولا كوليج ولا ليسي وإلا جامعة. ولذا شو رأيك في الموضوع سي الهاشم ونختم به؟ مدرسة المستقبل وتربية المستقبل في تونس.
0: نعم، مدرسة المستقبل هذه من ملامحها مسألة الرقمي والتحول الرقمي والتكنولوجيا هذه. وفي تونس لنا الكفاءات ولنا شباب طموح مبدع. على الدولة وعلى المجتمع أن يفهم هذا الشباب وأن يفهم احتياجاته وأن يفهم طريقة تفكيره.
1: بكش الإدارة ما تفهموش بما فيه الكفاية.
0: لابد من واجبها أن تفهم هذا الشباب لأنها تعمل من أجله وليس العكس. هنا إشارة مهمة تلك النماذج راهنوا على القادة التربويين. يعني مدرسة لها الاستقلالية، لها مشروعها في اليابان في لندن، ويقودها تربوي مدير المؤسسة له كفاءات كبرى تواصلية عرفانية تكنولوجية،
1: مشروع كامل
0: وتدعمه الجهة، يدعمه الحي، تدعمه القرية، وتدعمه الدولة والمجتمع، وتحاسبه. ثقافة التقييم والمحاسبة مهمة جدا. حتى نفهم هل تربنا من أهدافنا وبأي شكل، وأحيانا لماذا لم نتمكن من وصول تلك الأهداف، أين الخلل. ثقافة التقييم ضرورية، تقييم المؤسسة.
1: شكرا لك هشام العرضاوي الأستاذ، شكرا لك، والخبير في التربية والتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو. أمامنا شانتي كبير ياسر، شانتي المدرسة والتربية في تونس. دقيقة تفصل على مدى ساعتين موعد الأخبار، غفران العكرمي، ومن بعد ماراثون كأس تونس، كوب دو تونيزي، الموعد على موزايك فام، كواليس، تصريحات، الموعد مع الترجي جرزيس، والموعد مع الترجي الرياضي التونسي. الفرق الزوز يعرفوا بعضهم مليح، أو بينهم صداقات، بينهم الحقيقة الأربعة متاع العشية الموعد في انطلاق المباراة، نحكيوا على الدور النهائي فيدامو. شكرا لكم على الاستماع، موعدنا إن شاء الله الجمعة الجاية في موزايك موند. شكرا لفريقنا الكل، لبنى الخرج الرقمي، محمد علي في الإخراج، خليل العميري. موعد معكم الجمعة الجاية في الأمان.
2: نهار الأحد 31 ماي 2026، تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في استاد. حصة خاصة بالفينال.

0: فني التعليم، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكرة على موزيك فم.
1: الأولى في تونس، راديو موزيك فم تونس. الأخبار،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كل من قطاعي النسيج والملابس يسجلان وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة 2021-2023، حيث أخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرضى الكنام بشكل عام منحا تصاعديا متواصلا، إذ ارتفعت بنسبة 25.1% في 2023 مقارنة بالسنة التي سبقتها، وفق معطيات إحصائية للكنام نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية. كهية مدير بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة سماح اليحيوي تشير في تصريح لزميلنا غسان العيدي إلى وجود عديد البرامج الوزارية التي أقرتها الوزارة لفائدة الأمهات والمرأة بصفة عامة عبر برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الخط الأخضر للإنصات والإحاطة ومراكز الإيواء في حال تعرض الأم وأطفالها لحالات عنف بمختلف أشكاله. يأتي هذا التصريح على هامش تظاهرة تنشيطية توعوية نظمتها وزارة الأسرة اليوم في حديقة البلفيدير احتفاء بالعيد الوطني للأمهات، حيث تم تكريم عديد الأمهات بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إضافة إلى قرى الأطفال SOS.
3: أولا تظاهرة تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، الهدف الأساسي هو أن الأم قوام الأسرة، هي تحية رمزية لكل الأمهات اللي من خلالها نقولوا أسرتنا تكون متماسكة وأسرتنا تكون متضامنة وأسرتنا تكون وحدة واحدة. أمهات هما كانوا من الجهات بالتنسيق التام مع المندوبيات الجهوية مع قرية SOS، فما تكريمات من قرية SOS، فما تكريم أيضا اللي هو التكريمات كلها تكريمات رمزية، راهو من خلالهم هما نحاولوا أن نكرموا كل الأمهات. كرمنا الأمهات اللي تمتعوا من الوزارة ببرامج الإدماج الاقتصادي، ولكنهم تمكنوا ببعث المشاريع متاعهم أنهم يحقوا صمود العائلة متاعهم، وتمكنوا أيضا أنهم يكبروا وليداتهم وأنهم تكون وليداتهم متألقات. معنا مكرمة اللي هي برغم اللي معناها تمكنت من رفع جميع التحديات وبنتها بطلة وطنية معناها وعربية في رياضة فردية. إذن هذا هو تكريم رمزي للأمهات اللي من خلالهم نقول لكل أم رانا داعمينك، رانا معاك، راهي الوزارة تؤمن بيك، تؤمن بمكانتك، تؤمن بدورك، وراهي الوزارة معاك خطوة بخطوة. على هذيك نلقاو العديد من الورشات اللي هي تمشي في هذا الاتجاه للإرشاد والتوعية والتحسيس ومرافقة الأم في جميع المجالات وفي جميع المحطات الحياتية.
2: عالميا، مدينة صور اللبنانية تتعرض لعدة غارات إسرائيلية عنيفة منذ صباح اليوم أدى إلى حالة واسعة من الدمار. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت إصابة 13 شخصا على الأقل من العاملين في مستشفى حيرام جراء غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوب لبنان. وزير الخارجية الفرنسي جون والبارو يعلن أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تفيد بأن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بشأن نص مسودة التفاهم المحتمل ما زال مستمرا، مضيفة أن الطرفين يطرحان تعديلات بالتناوب دون أن يتم اعتماد أي تفاهم بشكل نهائي حتى هذه اللحظة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: موزيك.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريدو طور عالمك. سبور إكسبرس.
3: مرحبا بكم في سبور إكسبرس. أقل من ساعتين يفصلون على الحدث اليوم، نهائي كاس تونس لكرة القدم. ترجيين يتنافسوا على نهائي كاس تونس على لقب الأميرة. الترجي الرياضي الجرجيسي هو الفريق المضيف اليوم، يستضيف الترجي الرياضي التونسي. مضيف ومستضيف فقط للقرعة للألوان بتاع القمصان، بما أنه اليوم باش يكون الترجي الجرجيسي بالأحمر والأصفر والترجي الرياضي التونسي بالمريول الأزرق. دونك الموعد مع الأربعة متاع العشاء مع المقابلة اللي تجمع زوز فرق، باش يكون بإدارة نضال الطيف، وفي الفار موجود الحكم مجدي باللاغة. المقابلة هذه باش تكون لكم عليها تغطية سبيسيال في موزايك اف ام، بلاتو سبيسيال انطلاقا مباشرة بعد سبور اكسبريس. بلاتو سبيسيال يتواصل حتى للثمانية متاع الليل، باش نعيشوكم المقابلة بكل تفاصيلها كواليسها. دونك كونوا معنا مباشرة بعد سبور اكسبريس. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يعمل اليوم آخر حصة تمارين استعدادا لمواجهة النمسا غدوة 8 غربع في أول مقابلة ودية قبل المونديال، مقابلة تتلعب في فيينا. من المنتخب الأول للمنتخب أقل من 23 عام اللي يلعب اليوم أول مقابلته في دورة تولون الودية في فرنسا. مباراة اليوم بشكون مع 5:30 ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، مقابلة يغيب عليها أمن الله المحرزي. إدارة النادي البنزرتي نشرت بلاغ بعد قرار هيئة الدرجة الأولى إحالة ملف مطالب سحب النقاط من رصيد النادي البنزرتي على المكتب الجامعي. بلاغ قالت في دارت سابي أنه موقفها سليم وأنها خلصت الأقساط الأول والثاني من الاتفاقيات بعد تطبيق الخصم المورد بعد استشارة إدارة تشريع الجي بي. وقالت أن هيئة الدرجة الأولى بدورها استشارت وزارة المالية، وزارة المالية جاوبتها بأنه موقف النادي البنزرتي سليم، ودعت إدارة سيابي الجامعة للإسراع في البت في الملف لإيقاف نزيف المزايدات الصادرة على بعض الأطراف حسب نص البلاغ. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايك FM.net. نتلقاه بعد شوية في بلاتو سبيسيال خاص بمباراة نهائي كاس تونس ما بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريدو طور عالمك. موزايك FM.

0: الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد الأربعة متاع العشية في حماد العقربي بيرادس على موزايك اف ام.
1: مرحبا بكم الناس الكل في تغطيتنا الخاصة اللي تنطلق توا وتتواصل حتى الثمانية متاع الليل، تغطية خاصة أكيد بالحدث اليوم اللي هو نهائي كاس تونس لكرة القدم. ترجي الرياضي الجرجيسي يواجه ترجي الرياضي التونسي في رهان على الأميرة. الترجي الجرجيسي يسعى للتتويج بالكاس الثانية في تاريخه بعد التتويج في 2005 على حساب الترجي الرياضي التونسي، والترجي الرياضي التونسي يسعى للتتويج بكاس تونس للمرة 17 في تاريخه، وأيضا للفائر من نهائي 2005 اللي يجمع زوز فرق في نفس الملعب، ملعب حماد العقربي في رد سوفا بتتويج الترجي الرياضي الجرجيسي. دونك اليوم رهان على لقب، زاد فما رهان آخر بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، إنقاذ الموسم وتحقيق لقب في كرة القدم بعد عدم تحقيق اللقب لبطولة رابطة الأبطال الإفريقية. دونك اليوم الرهان على كأس تونس ما بين الترجيين، وأكيد موزايك فهم باش تعيشكم الحدث بكل تفاصيله بلاتو سبيسيال من ساعتين حتى للثمانية متاع الليل. موجودين لهنا باش يكونوا معنا محللين الفنيين، وفي الملعب باش يكون كل الكواليس اللي تخص المقابلة. إن شاء الله جميع الزملاء موجودين، بعد شوية يكونوا معنا أحمد عدالة وإسكندر إبراهيم حميد الشويقي كيف موجودين، التأمين لفيديوهات وتصور على الديجيتال موجود، مونو موجود داش، وكيف كيف حتى عز الدين مسلم واليوم موجود معنا. دونك باش نعيشوكم مباراة الكاس هذية بكل تفاصيلها. وقبل ما نتعداو لمباراة الكاس اليوم ما نجموش نتعداو على نهار سبيسيال. نهار سبيسيال سيفري، هو في بلاتو سبيسيال خاص بكاس تونس، لكن اليوم نهار مش مجرد تاريخ في الرزنامة، هو عيد البركة والحنان، عيد الأمهات، الأم اللي هي الدار وهي السند وهي اللي ابدعوا تخير منها تحل في بيبان، تحل في وجوهنا بيبان الخير. الكل أم تعبت وشقات، إن شاء الله ربي يعطيك الصحة وطول العمر. الكل أم غايبة ومخلية بركتها، ربي يرحمها وينعمها. من الميكرو مزيكا فهم قلوا كل عام وجميع الأمهات بخير، وإن شاء الله ربي يرحم اللي فرقونا. الحدث دونك هو عيد الأمهات اليوم، لكن الحدث هو زادا نهائي كاس تونس. كاس تونس في زوز فرق، ترجي الجرجيس الترجي الرياضي التونسي. بعد شوية باش نبداو كل التفاصيل اللي تخص المقابلة والأجواء انتع اللي تخص المقابلة هذه.

الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد الأربعة متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس على موزاي كفام.

0: الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حماد العقربي بيرادس على موزايكا فام.
1: Ah, affronte rapporté 11.

الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد الأربعة متاع العشية في حماد العقربي بيرادس على موزاي كفام.

0: الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد الأربعة متاع العشية في حماد العقربي بيرادس على موزايك اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد في بلاتو سبيسيال وانطلاق التغطية الفعلية من ملعب حمد العقربي في رادس، نهائي كاس الترجي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي، انطلاقا من الأربعة نتاع العشية من محيط ملعب حمد العقربي في رادس. يلتحق بنا صوتا وصورة أحمد عادلة. مرحبا أحمد.
2: ماتي مرحبا بالناس اللي تسمع وتشاهد فينا توا صوتا وصورة. حقيقة سخونة برشا، سخونة سخونة، نشوف الناس كل ديجا كلها تشرب في الماء، نحكيو على 29-30 درجة. إن شاء الله يتعدى الماتش زاد حتى هو سوف تغان سخون في المدار، إن شاء الله نشوفوا برشا الجو. احنا توا في المراسلة الأولى في البوان الأولاني خلينا من شيرة الجماهير الترجي الرياضي التونسي، لأنه أقرب وقت ندخل من هنا بطبيعة من شيرة الباركينج باش نمشيو لجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي. الحقيقة الإقبال كبير برشا كما قاعدين تشوفوا، الدخول إلى حد الآن ثالث، تشوفوا في الناس الكل معناها مجهودات كبيرة من الوحدات الأمنية من لجنة التنظيم، الناس كل قاعدة تدخل، يعني ما فماش مشاكل كبيرة برشا حتى على مستوى الأمور التنظيمية. نقصدوا إذا كان ثم تيكي ولا ثم حاجة أمبريمي، الناس كل يوريوا التذاكر نتاعهم مطبوعين ويدخلوا. إلى حد الآن لازم نقولوا كل شيء يوحي كونه إن شاء الله باش يكون فريمون أن فيستيفال نتاع نهاية موسم كروي، فرحة نتاع الناس. ما ننساوش موز ديما جمهور نتاع زوج فرق يكون موجود، سواء من هوني والا من من من معناتها تونس العاصمه ولا حتى بلايص اخرين، نستانس بها برشا. عندنا سنين اليوم جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي منوره تونس، جماهير الترجي الرياضي التونسي كيف موجوده، وان شاء الله يا ربي كل شيء يتعدى سلامات. بالنسبه للفريق واحنا جايين كيف كيف، ما فماش برشا زحمه، لوجيك شويه لانه الوقت كان بكري شويه، مازال تقريبا ساعه ساعه ودرجين تصور توا راهي مأبية الدنيا، لكن لفت النظر كون نشوفوا في الناس من قطر، نعرف اللي تجي من قطر سمعوا مش تصوروا تصوروا تصوروا، نعرفوهم اصحابنا موجودين في قطر مباشره نحن على موزايك كفين. مرحبا مريول المنتخب الوطني التونسي زي كيف موجود، مريول الترجي الرياضي التونسي، مريول شو مكشخ في الدم تحب جزيتش الدم. اليوم حفلة للناس اللي كل تونسي كلها يظهر لي فرحانة، انت ديبلاسيت من بعيدة ما جيتش من هوني،
3: جينا من قطر خويا، وترجي احنا تربينا عليها وبحول الله ان شاء الله كوب بسيقة ان شاء الله.
2: لازمنا ناخذ واحد زاد من جرجيس، قلنا ان شاء الله الكوب في جرجيس باش نبداو امانيه في نقل صوره كامله. لكن سامحني جيت حاجه واحده، انت جيت من قطر عندك برشا ولا جيت اليوم الساعه؟
3: عندي جمع.
2: عندك جمع، كانت سهله عمليه اقتناء التذاكر؟
3: والله سهله مش سهله.
2: كيفاش؟
3: سهله مش سهله،
2: يعني بركي تحكي بالكومباريزون مع قطر خاطر مانيش كيف كيف، معناها شكون واضحين؟
3: فرق بعيد، فرق بعيد، غادي في الدار تاخذ تيكي نتاعك امورك واضحة. يعني تتعب شوية وسيت مسكر وما حبش تحل، استنى اصبر حتى ابقى سنة اللي تخبص.
2: يا ما هذا جين واليو كما قطر ان شاء الله.
3: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
2: اما مستنسين بسخانكم يم دونك حتى
3: تقل. يعني استنى ما معيش سخان.
2: وفرحان
3: انت كنت بحلينا غادي نشوف الساق
2: كنت بحليكم فرحانكم يم اللي تجيل تونس انت زاد باش تحضر مباراة كيما ذي تلقى جمهور الفرق. فيقع عندها توش أخرى وقت اللي تحضرت بتاعت في جماهير الزفيرة
3: بطبيعة، مش كما احنا طول شفنا البطولة التونسية اشتري المباريات يعني بجماهير فريق واحد، كيف تشوف هكا يعني حاجة ممتازة بصراحة، يعني فما حماس أكثر وفما شو أكثر، مش كما يعني بجمهور فريقك هاو.
2: مش نفرتك حاجة دي اليوم
3: شنو
2: هو الريكورد نتاعك؟ ما جبتيش
3: مستانس بالتصوير دونك هو مصور، هو مصور في احد الفرق القطريه التونسي كيف نكيفه. مرحبا بيك دونك ان شاء الله زينه للناس الكل. دونك هذه كانت اتلاله اول، ما عرفتش كان عندك سؤال اخر مكي، سينو باش نحاولوا ننتقلوا للبوان مشيره الاخرى باش نحاولوا ناخذوا طبعا جمهور الترجي جيت من ندخل للستاد. كان عندك اسئله مكي
1: اكيد، دونك نخلي لك شويه وقت باش تمشي تتنقل وين جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي، تاخذنا للانطباعات نتاع جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي، الدخول نتاع وطن بعد نعم نطلع كيف كيف على ملعب حمد العقربي في رادس على الجماهير اللي دخلت للملعب. دونك بعد نتقابلوا بعد شويه احمد مع جماهير الترجي الرياضي الجري وي احمد
2: ونتقابلوا بعد شويه، لازم تعرف كونديسيون فيزيك ما تمشيش من هنا غادي مش
1: لازمك تضعف شويه
2: شويه
1: مع الشمس ومع كل شيء
2: تساعدك شويه وقت عليها كمان
1: باهي اوكي خويا عندك عندك الوقت عندك الوقت دونك باش تنقل وين جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي ومن بعد نرجع معاك وكيف كيف زاد باش يكونوا معنا اسكندر ابراهيم وحميد الشويقي من داخل ملعب حمادي العقربي في رادس ونشوفوا زاد الاجواء داخل ملعب حمادي العقربي في رادس. دونك كانت هذه تلالة اولى من ملعب رادس. ان شاء الله نرجع من بعد شويه زاد يكونوا عنا التشكيلات تشكيلات الترجي الرياضي التونسي وتشكيله الترجي الرياضي الجرجيسي للمقابلة هذية. يكونوا معنا محلينا الفنيين كيف كيف محمد سلامة وكريم العواضي وناخذوا كل تفاصيل متاع المقابلة هذية. دونك نذكر انه الترجي الرياضي التونسي هو الترجي الرياضي الجرجيسي هو اللي يستقبل في المقابلة متاع اليوم يواجه الترجي الرياضي التونسي الترجي الجرجيس من أجل الكاس الثانية في تاريخه والترجي الرياضي التونسي من أجل الكاس رقم 17 في تاريخه. اليوم ما فماش غيابات كبيرة, معتز شوشان يغيب على تشكيل الترجي جرجيس وبالنسبة للترجي الرياضي التونسي ما فماش غيابات حتى كسيرة بوعالية اللي كان غاب على مباراة الفارتة بسبب عقوبة الانذارات ينجم يكون موجود في المقابلة متاع اليوم. دونك بعد شوية أول ما تكون حاضرة التشكيلة متاع الزوز فرق

0: كرة القدم أكيد حدث تاريخي بالنسبة لترجي رجيس مع شوش الفريق من 2005 لكأس الوحيدة اللي توج بها الفريق واللي كانت ضد الترجي الرياضي التونسي. دونك بعد شوية نعودوا نرجعوا لأحمد عدالة في ملعب حمادي العقربي في رادس يكون مع جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي. كنا نستنى أنه أحمد يوصل أما بالحق الكونديسيون فيزيك تاع أحمد لازمها شوية شوية وقت. إن شاء الله نخطو قبل الأخبار ناخذوا جماهير هي لا ترجي
1: معايا
0: كان نتبع ليه نتبع فيك صوتا وصورة انا راه
1: باهي ثانيه دقيقه بالله من غير اشاعات كونديسيون فيزيك نتاعي 100% صح ما نجمش نكاور 90 دقيقه اما كوميم نجم نخلص قبل الاخبار لوجيكمون لانه تعرف انت من بورت 7 لبورت 3 قداش ديستونس
0: فما
1: كيلومتر
0: معناها فما سخانه جوست تاثير نتاع سخانه وكاو. دونك انا راه قعدت نتبع معاك صوتا وصورة احمد شوفوا في التنقل نتاعك الكل
1: أوكي تصويرة محدودة هون تو كانت سنة وإن شاء الله نحاول نخلق قبل أخبار مصيفة فينو ديركت مو بعد أخبار مصيفة نكونوا مع جمهور ترجي
0: بهي أكيد ما أحمد ماذا بينا زيدا إن شاء الله نعود نتقابلوا بعد أخبار متاع مصيفة باش ناخذوا أكثر وقت مع الجماهير متاع الترجي الرياضي الجرجيسي لأنه ما زالوا تقريبا دقيقتين ونص على الأخبار. دونك بريسك وصلت أحمد يعطيك الصحة يتسمى يعني عملت رقم محترم برشا في التنقل ما بين الجماهير يعطيك الصحة أحمد. بعد شوية نتقابلوا مع جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي أقل من دقيقتين ونجيكم غفران العكرمي في الأخبار ونحن مكملين معكم في بلاتو سبيسيال على موزايك فام في ساعتنا القادمة باش نحكيوا على الكواليس باش نحكيوا على الجماهير داخل ملعب حمد العقربي في رادس وخارجوا على تشكيلة الزوز فرق للمقابلة هذية يلتحقوا بنا بعد شوية محمد سلامة وكريم العواضي. دونك موعدنا بعد الأخبار مع غفران العكرمي نكملوا معكم في بلاتو سبيسيال بشتقى فيه نقل خاص ومباشر للمقابلة هذية ونعيشوكم بكل كواليسها. النقل الخاص تلقاوه على فيسبوك على الباج متاعنا سبور باي موزايك فام ولا موزايك فام وتلقاوه زادة على اليوتيوب على الشين متاعنا موزايك فام. دونك نقل خاص للمقابلة هذية حتى لثمانية تعليل الموعد توا مع الأخبار مع غفران العكرمي وأكيد نذكر زادة أنه فريق كامل اللي رافقكم من هنا زياد في الإخراج والناصر في الإخراج الرقمي ووائل في التنسيق الهاتفي. نتقابلوا بعد الأخبار في بلاتو سبيسيال على موزايكا فام.
2: نهار لحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي برادس. موزايك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل. نقل مباشر تحاليل فنية تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على موزايك فام
3: الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تعلن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 جوان. والوزارة تبين أن التلاميذ المعنيين يمكنهم النفاذ إلى معطياتهم عبر الموقع الإلكتروني edunet.in للإطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الخاصة بهم لافتة إلى أن المعطيات المنشورة تشمل المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. في هذا السياق وزارة التربية تدعو كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات مؤكدة أنه في صورة تسجيل خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض عبر الموقع الإلكتروني وإيداعه لدى إدارة المعهد بالنسبة لتلاميذ المعاهد العمومية والخاصة على أن يكون آخر أجل لتقديم الاعتراضات يوم 9 جوان. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الاثنين الأول من جوان جلسة استماع إلى ممثل

0: لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك في إطار مشاوراتها مع مختلف المتدخلين الاقتصاديين والمنظمات المهنية بشأن مشروع مجلة الصرف الجديدة. ومن المنتظر أن يعرض وفد كونكت عددا من المقترحات والملاحظات الفنية المتعلقة بالمشروع الذي يندرج ضمن مراجعة الإطار التشريعي المنظم للصرف في تونس، بما يهدف إلى مزيد تسهيل المعاملات المالية مع الخارج وتعزيز جاذبية الاستثمار ودعم الأنشطة التصديرية. شركة النقل بتونس تعلن إدخال تعديل جزئي على مسار خط الحافلة رقم 28 الرابطة بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم، وذلك بداية من يوم غد الاثنين وعلى سبيل التجربة، استجابة لطلبات عدد من متساكني منطقة حدائق قرطاج. والشركة توضح أن القرار جاء بعد دراسة ميدانية أنجزت للغرض، مشيرة إلى أن التعديل الجديد سيمكن من المرور بمنطقتي البحيرة وحدائق قرطاج مع المحافظة على محطة الانطلاق والمحطة النهائية، مضيفة أن هذا التغيير يتضمن إضافة مسافة تقدر ب 5.5 كيلومترات في كل اتجاه، ليرتفع بذلك طول الخط إلى 19.5 كيلومترات. عالميا، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن بلاده لن توافق على أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في حال لم يضمن حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن طهران ستتمسك بمطالبها قبل الوفاء بأي التزامات مقبلة. ورئيس البرلمان الإيراني يشدد على أن طهران لا تثق في أقوال ووعود الولايات المتحدة التي وصفها بالعدو، لافتا إلى أن معيار بلاده الوحيد هو تحقيق نتائج ملموسة قبل الالتزام بأي تعهدات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في تغطية خاصة لنهائي كأس تونس لكرة القدم. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كأس تونس لحد الأربعاء متاع العشية في حمادي العقربي برادس على موزايك FM.

0: الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد الأربعة متاع العشية في حماد العقربي بيرادس على موزايك فام.
1: مرحبا بكم من جديد في بلاتو سبيسيال خاص بنهائي كاس تونس لكرة القدم بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي. التحقوا بنا محللنا الفنيين كريم العواضي. مرحبا كريم، ان شاء الله عيدك مبروك.
2: مرحبا بالحضور، عيد مبارك للتونس الكل. وكها وخوي كالعادة ماتشوات معنا حمى كالعادة. مبروك الحمام لنفا والحاجة الصعود والرجوع للنسونا الآن. جاء فرحان محمد اليوم.
1: حما وينك محكت بركلة انت عن النصر وقت يخدم فيه وسط الجمعة.
3: صح، انت عن النصر وقت يخدم في البرنامج هذاك اللي كنا عليه قبيل. مرحبا مكي، مرحبا بجميع المستمعين المشاهدين. ألف مبروك للنادي الرياضي لحملنلف. البارحة كانت معناها حفلة وشيخة كبيرة في مدينة حملنلف. يعني فما عباد عندي بريسك 20 و 15 سنة ما شفتهم، مش من اللي كنت نكور. فما عباد جات حتى من الخارج بالذمة معناها للمقابلات متاع البراج. الحمد لله معناها كان مهرجان كبير وورى العباد أنه النادي هذا نادي كبير وعريق وعنده جمهور وعنده مكانته في الرابطة المحترفة الأولى. أو معنى أنا حاب نبارك للناس كل سوايتر فني لاعبين هيئة مديرة وعائلة موسعة، ونقول لهم راهو الخدمة تو بدات والصعيب هو اللي تو بدا. الشهر هذا باش يكون صعيب برشا، معناها أول حاجة معناها باش يخلصوا الناس معناها في المستحقات نتاع الموسم الفارط. فما ديون كبيرة باش النادي ياخذ معناها التأهيل نتاعو ويلعب في الرابطة المحترفة الأولى باش يحضر الموسم القادم. دونك إن شاء الله الناس الكل تتلف في البريود هذه، تلتف في البريود هذه وتكون مع بعضها باش توصل النادي لبر الأمان ويرجع يلعب في الآ باستحقاق وليوري اللي بلاست ورا ديما بين الكبار.
1: ان شاء الله مبروك لنادي حمام لام في تقدم ساقيه الدير وامل حمام سوسه اللي العام الجاي موجودين الثلاثه في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. دونك نحن باش نرجعوا بعد لحظات مع اسكندر ابراهيم باش ناخذوا التشكيلات الرسميه لترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي. في انتظار هذايا باش نعاودوا نرجعوا لاحمد عداله في ملعب حمادي العقربي في رادس. شفنا قبيله وين جماهير الترجي التونسي، تو احمد موجود وين جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي. احمد مرحبا من جديد.
4: مرحبا بك، ظاهر مشيت برك على الفقية.
1: لا مشيت ظاهر مشيت.
4: اوكي، دونك احنا بالنسبه لمحمد سلامه قبل السلام والكلام وقبل كل شيء، المبروك نتاع صعود نادي الرياضي بحملاو. ما نعرفش شو عندكم في الاول، كنت نسمع فيكم تحكيو امانة روعدني بحاجة اخرى، وندعوكم تشاركوني فيها انت كريم ماكي، خاطر حاجة كبيرة برشا معناها تليق بصعود نادي الرياضي بحملاو في الرابطة الاولى. ما نعرفش يكون قد كلمته ولا لا، هو في العادة قد كلمته.
1: لا لا امريكا، لا انا معايا صارت قبل وجاوب به.
4: حق صارت مع المينا، انا تذكرت هذه نادي حملاو فقوة شوي هتاو يعرفوني يزك نهار الجمعة ان شاء الله. اوكي للمتوسط معاملكم تو يرجلوا امور واحدة. بالنسبة للبلاصة اللي احنا موجودين فيها تو بطبيعة هي الفيراج والموجودة جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي اللي بدات ديجا تعبي في الفيراج، نشوفوا من الشربين. دونك تقريبا نجم نقولوا الحقيقة انا وانا جاي ما تمش برشا صفي جمهور الترجي الرياضي الجرجيسي، نصور برشا دخلوا خاطر باش نحاول ندور الكاميرات البلوز الفوقانية بطبيعة اللي تشوفوا فيها تو نورمالمون على على اللي تبقى فينا صورة مزيكا تيرش مبيا ديجا الحقيقة. مشير هذه اللي صار ثم جمهور الترجي الرياضي التونسي، ومن هنا ثم جمهور الترجي الرياضي الجرجيسي بطبيعة معكوسة. بون جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي الحقيقة هاو تشوفوا فيهم فرحانين كيف هذه شوية الكونديسيون فيزيك خاطر فيها دروج، دونك تكون شوية الحقيقة. وجمهور الترجي الرياضي الجرجيسي اللي قاعد يعمل في برشا امبيونس تشوفوا فيها
1: أحمد
4: حاليا في فرحة الفريق يقولوا للهي اللي ذكرهم مؤكد يا أخي صوري ذكرهم في عام 2005 وقت اللي الترجي الرياضي الجرجيسي هوني في ملعب حمادي العقربي بيرادس كان هز اللقب نتاع كاس تونس حقيقة.
1: سيمس روحك تمشيش تطيح، تمشيش تطيح يا أحمد وكا هاوش شوفوا في جماهير الترجي الرياضي الجرجسي مباشرة من ملعب حمد العقربي في راتسبه. خليك تتموقع يا أحمد, تتموقع تاخو بلاصة بيه باش تاخذنا أراء بعض الجماهير ونتندون. خلينا نمشي والإسكندر ناخذه من عنده التشكيلة. إسكندر مرحبا.
5: مرحبا بك مكي, مرحبا, تحية لك الولاد كل في البلاتو. انا راني قدام استاد وتشكيله حظ, دونك كل شيء نعطيه في وقته بحول الله. هذاك علاش خلنا نعطيكم التشكيله في نهار كبير كيما هذا. بصراحه اللي نشوف فيه قدام الاستاد وفي التاريخ الاستاد كان ينجم يكون اكثر عدد الجماهير بصراحه. 11000 منه 11000 من هنا, شويه على استاد 60000, شويه على مقابله كيما هذه بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجيت ونهائي كاس تونس. نحكيه على مقابله كبيره تنتظرنا ان شاء الله في جو كبير برشا. دونك انا بسرعه تسمع في الامور التنظيميه بعديه تثنيه للدخول الى الملعب. الترجي الرياضي التونسي هو الضيف اليوم في جرجيس بعد القرعه نتاع الكوب. دونك هذاك علاش بعد شويه انا عطيت التشكيله نتاع الترجي الرياضي التونسي قبل تشكيله الترجي الرياضي الجرجيسي, بما انه كما قلنا الفريق الضيف هو الترجي التونسي والفريق المضيف هو الترجي الرياضي الجرجيسي. انا ما نيميش موجود في المرمى محمد بن علي, حمزه الاجلاسي, ياسين مريح بالدفاع, معهم نضال الايتي, حسام تقى مع حمزه رفيعه وكوناتي في وسط الميدان, كسيل ابو عاليه, جاك ديارا وفلوريان دانو. هذوما الاحداث اللي مثلوا الترجي الرياضي التونسي اللي اختارهم اليوم براكونيس, دبشي على البنك, علي الدربيلي وقبيلو, خليل الجنيشي, محمد حاج علي او معز حاج علي, شهاب الجبيلي, هيثم ضو, ينصات, اشرف الجبري على بنك الاحتياط. بالنسبه لتشكيله الترجي الرياضي الجرجيسي, سيف الدين الشرفي في راس بالغومه, في راس الغومه يسر الدفلاوي مع دافيد نيونجي, مع باب ديالو, مع غسان المحرسي, الكوني خلفه, خليل قصاب, لمجد الرجيلي هو الكابتن في المقابله نتاع اليوم, مؤمن الرحماني, اشرف بن زيف. نقولوا هذوما هما الاحداث نتاع الفريق المضيف اليوم في راده الترجي الرياضي الجرجيسي. حمد الغانمي موجود على البنك, زاد اوديك جو على البنك, جاسم بن كيلاني, امير التاجوري, محمد مختار الزيدي, محمد ياسين العرين, ادم قرب, وصديق يكوبو مع الهادي جرتيلا. هذوما اختيارات منصف مشارك المدرب المتالق زاد كيف كيف مع الترجي الجرجيسي في الفتره الاخيره. هذوما التشكيلات, هذوما اللي نقولوا احنا الورقه الرسميه بالنسبه للاعبين واللاعبين والقائمه نتاع الملاعبين اللي اختارهم كل مدرب في المقابله نتاع اليوم. هاكا عندكم التشكيلات, من بعد تحبوا تناقشوا الاختيارات وما نرجعوا لاي حاجه اي سؤال احنا موجودين.
1: شكرا لك, يعطيك الصحه اسكندر. بعد لحظات نرجع مع كريم العواذي ومحمد سلام على اختيارات زوز مدربين مقابله النهائي, لكن قبل هذا خلينا نرجع مع احمد عداله وين جماهير ترجي جرجيس في المدارج. احمد مرحبا.
6: انا من جرجيس من الظهر ان شاء الله يا رب يكون في جرجيس.
7: وصلت لهنا قد عملت مساعة
6: تقريبا 6-7 ساعة يا اعتقد.
7: درسوا اليوم؟
6: درسنا مع العشرة مساء الليل, وصلنا 6 متاع الصباح اليوم.
8: ان شاء الله مربوحة من جرجيس, من حميدي,
7: وان
8: شاء الله مربوحة ونروحوا
7: بالاميرة. عاودة مربوحة اخوي, احنا ترجي جرجيس دي ما ترجي ديك اللي بيربح صح عليه.
6: بس تسمع كل اجيال حقوقها اجيال كبيرة برشا هون كل المدارس صافي خير. ايش منه في الديريكت, انا في الديريكت
7: انا راضي شوف هاي تفضل.
6: ماذا فينا اخويا مباراة تتعدى يا اخويا, ماذا فينا مباراة تتعدى سمحة ونحبوا للتحكيم رامز ولا تحكيم عدل والبار بار عدل وان شاء الله كاف في جلديس. انا بنشرك انا اجواء ان شاء الله بسكتر حلحة
7: شاردوك يا فلية
6: كنت شاردوك بسكتر حلحة يعطيكم
7: ماكي ارجع عندك
1: يعطيك الصح. يعطيك الصحة أحمد, دونك وتحية لجماهير ترجي جرجيس وجماهير الترجي الرياضي التونسي سواء الموجودين في الملعب ولا اللي قاعدين يتابعوا فينا على اللايف متاعنا على سبور باي موزيك اف ام على فيسبوك ولا على اليوتيوب على الشين بتاعنا موزيكا فام, ولا اللي تابعوا فينا على موجتنا على الفام في تونس كاملة. دونك قبيلة كان معنا اسكندر أعطانا التشكيلة متاع الزوز فرق, لكن قبل ما نحكيه على التشكيلة خلي نسألكم محمد سليمة وكريم العواذي, تصويرة مزيانة برشا كي نشوفوا الجمهور من الجهتين وناس فرحانة وناس ماشي الاستاد ونوستالجي كبيرة على حاجات كنا عايشينها في في في في الفوتبول متاعنا في في تونس. محمد
3: مالورزمو حاجات كانت عادية وليت توا استثنائية مكي, يعني أنه تشوف جماهير مزوز في رقم متواجدة في استاد وتحب ولا تكره, يعني تواجد زوز فرق يعطي اكثر امبيونس واكثر رونق للماتش, يعطي اكثر اليوم شو سيرتو معناها ماتش كوب حفله هو احتفال بالنسبه لكسوا جماهير الترجي التونسي ولا جماهير الترجي الجرجيسي. ان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل يرجعوا جماهير زوز فرق حتى المضايفين باعداد قليله, لكن اوموا يرجعوا باش حتى الامبيونس في الستاد تكون خير وتكون احسن, وهذا راو كي يبدا الجمهور موجود راو يعطي حافز للاعبين ويعطيهم اكثر معناها شحنه باش يعطيو لو ماكسيموم من المردود نتاعها.
9: حتى باراديك محمد يعطي تصويره باهيه للملعب باهي, يمكن الحاجه اللي زاد لزمنا نأكد عليها زاد نعطيو كسوة معناها الفريقين الجماهير لازم يكونوا اكزومبلير مش نعاود معناها علاش لا تتعاود زوج جماهير. واما الحاجة يمكن محمد النقطة اللي 10,000 بارابور بملعب رادس نتصورها شوية برشا كان نجم يعطيو اكثر منك اذا يراو. ديما نقول القرار مش بيدنا نحن, من ديما نحن نحكيو كم متفرجين خاطر شفنا الملعب في مقابلات ينجموا يعطيوا استيعاب اكثر من هك وصلت ترونت و 35 ميل علاش لكن ثم اذا فينال كما تعرف معناها سورتو كي سوا ترجي تونسي ولا ترجي جرجيسي معناها عباد اللي بالحق معناها عرس كروي عندهم الناس كل باش تجي من البلايص الكل باش يتفرج في ماتش كيما هكا معناها كان ثم بوسيبيليتي باش يعطيو تاكل اكثر من هكا. وان شاء الله ان شاء الله يا ربي علاش لا كما قلت انت بكري مكي من المقابلات هذوما نحاولوا نبنيو معناها السيرتول الموسم الجاي
3: ديجا هو حتى لي دو فينال الاخرانيين كسو الترجي الريال التونسي ملعب التونسي ولا ملعب التونسي نادي بنزرتي الجمهور كان موجود من الشرتين وتعدى ماتش عادي ما كانش فيها احتفاء
1: والماتشات الكل نتاع فينال كوب في السنوات الاخيره كسو تلعبوا في تونس ولا تلعبوا برا من تونس يعني كان فيهم الجماهير وتعديوا يعني بطريقه ممتازه برشا والناس الكل كانت فرحانه. ان شاء الله في كل حالات ناخذوا الدروس من الحاجات كسو التنظيميه اللي صار المره هذه في خصوص التسكر اللي صار كل شيء, ولو انه كي نشوفوا برشا حاجات نقولوا ماناش قاعدين ناخذوا في الـ في الـ في الـ في الدروس, وفما ناس قاعده تعمل كما تحب هي للاسف وتزيد تحظى بالمسانده ويقول لك ماناش فاهمين شنو اللي مقلقكم. ما زلنا متقلقين من توسكي حاجات خايبين نحبوا كما في التنظيم تاع المسابقات سواء كاس تونس ولا مقابلات البطوله ولا حتى فيما يخص المنتخب الوطني التونسي, لانه من اللي كان يقول صبري لاموشي مدرب المنتخب ولدي ما عنده حتى دور وما عنده حتى دور وما عنده حتى علاقه بالمنتخب وفرحان جوس بالشوف ولابس سيرفاتمون, نقاول صبري لاموشي في البيوس مع الملاعبيه باللبسه نتاع المنتخب في النمسا وكل عادة يعني نفس الحاجات ولا علاش متقلقين متقلقين من تركيز بتاع المنتخب الوطني التونسي, لأنه لاعب محترف كيحب يعيش الاحتراف ويحب يركز ما ينجمش يركز وقت اللي يشوف القدوة متاعه ما هوش محترف وعائلته تدور معاه في التربص ويخرج الميديا يقول ما عنده حتى دور. على كل نرجع للتشكيلة متاع الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي وقراءة في التشكيلة متاع زوز فرق. نبدأ بالتشكيلة متاع الترجي الرياضي التونسي محمد سليمة, من الملاحظات انه ما فمش تغييرات كبيرة بالنسبة للبراكوني.
3: هو فما الثوابت اللي عند براكوني واللي معناها من ماتش الاولاني اللي استلم فيه في الفريق كسوم تاع الشامبيونا ولا الكوب, يعني رباعي الدفاع عرف انه بن حميده مش باش يكون موجود معاه معناها ديريكت دخل العيفي من الماتش الاول. المفاجأة حسب رأينا المفاجأة انه تقام مش جبالي بارابور المقابله الفارطه, يعني رباعي الدفاع واضح محمد بن علي جلاسي ومريح والعيفي على اليسار وسط الميدان معني براكوني في تواصل الأفكار وأنه يلعب كوناتي ما يلعبش بوكبيلو حتى المقابلة الفارتة نفس الشيء. حمزة رفيع اللي ولا البيس متريس متاع الفريق لهنا تقى مش جبالي بشي بدل برشا حاجات معناها في البوزيسيونمون متاع الثلاثي, لأنه في المقابلات الأخرانين كنا نشوفوا كوناتي ورفيعة فردليني ويكون قدامهم جبالي هو كان ميروديس. اليوم هل يكون كوناتي يعني هو سنتينيل قدام رفيعة وتقى, هل يكون رفيعة سنتينيل قدام وتقى وكوناتي, هل يكون كوناتي وتقى دو بيفو ورفيعة هو نيميرو 10, هتا نشوفهم بعد بوزيسيونمون في كي يبدا الماتش. كوسيل ابو علي على اليمين وديارا على اليسار وفلورون دانو يعني في مواصله لفكره المقابله الفارطه انه لي دو كول الاجانب يعني اماكن الاجانب يستعملهم في لي دو كولوار والمهاجم, المهاجم اللي سجل في المقابله الفارطه حسب رايي يعني تشكيله كما قلت لك واقعيه ومنتظره. يعني المفاجاه الوحيده ولا التغيير الوحيد اللي ما كانش منتظر هو تقى في بلاصه الجبال.
1: كريم هل فاجئك انت؟
9: فاجئني لا, خاطر نوعا ما التشكيله هذه كانت قابله نجم الرياضي بالمتلوي في المتلوي, سورتو تركيبه خاصه وسط الميدان اللي فيها رفيعه وتقى وكوناتي, يمكن دفاعيا باش تكون اكثر بارابور بالمقابله العمران اللي كان فيها شبيب جبيل, ورجوع بوعاليه مكان ساسي وعادي جدا. يمكن ديما نرجع انا فما كاستيون يمكن يتقال برشا على وقبيلو, يمكن الى حد ساعة محمد ادراميني مازالت الوضعية متاع وقبيلو ما هيش واضحة اسكو بشي يقعد في الترجي دي تونسي ولا بشي يمشي من الترجي دي تونسي, انا اوتوماتيكمون ماهوش باش تلقاها تيتولير. ونحن عودتنا كرة القدم التونسية معنا كيبدا لاعب عامل بري كونترا ماهوش باش يكون اساسي, مش نجمش يبني عليه زاد الموسم القادم. هون زاد نرجع للمكان الجديد متاع حمزة رفيعة اللي لقى فيها برشا حرية, لقى فيها برشا نقولوا نحن
1: لقى فيه روحه, لقى يعني ينجم يلعب مرتاح
9: صحيح. اي ما ديما نقولوا باربور بالمقابلات اللي لعبهم اليوم حمزة رفيعة اللي ولا نقطة قوة وسط الميدان الترجي تونس, مي الاخرين نتصور تشكيلة هي بيدها اسكو ما فماش معناها تغييرات يلزمها تكون موجودة كالعادة. المهاجم ديما الثقة متاعه من بعد مقابلة العمران اللي كان هو صاحب الهدف, ومع ديارا اللي نتصور جاك ديارا اسكو هوني المدرب كان ينجم ضو بلاصة ديارا ولا ممكن فينال, خاطر ديارا عنده مدة ماهوش ديارا اللي عودنا به. قلنا نحن جاك ديارا أول ما رجع من سليمان ترجي تونسي كان من نقاط القوة ترجي تونسي, من بعد معناها ولا إلى حد ساعة ما نحكي المقابلات الأخرانيين ولا من نقاط ضعف ترجي تونسي.
1: دونك بالنسبة لك أنت كان من الأجدر اليوم أنه يكون هيثم ضو رغم أنه فينال.
9: هون زيادة نرجع الريسك اللي يخذوهم الممرنين, معنا فينال نتصور هيثم ضو حتى المقابلات اللي هبطهم كسوا ملول ولا فوست اللعبة كان عاتي الإضافة كان عاتي توش اللي ما كانتش موجودة. هيثم ضو ديما نقولوا علاش لان زيادة نبنيه على الوليدات صغار كيما هكا, كانوا كان من نبنيوش عليهم في مقابلات كيما هكا, ما نتصورش علاش هيثم ضو اليوم ما ينجمش يكون تيتولير.
3: اوكي رسميا محمد امين توغاي
1: في القائمة المنتخب الجزائري للمونديال, وهو تقريبا موجود, كان شك في لعب فقط لانه عايد 27 كان في التربص واللي لسه فيها 26. دونك بصفه رسميه محمد امين توغاي في قائمه المنتخب الجزائري لكاس العالم. خلينا ننشيني معاك في الفكرة نتاع كريم العواضي على هيثم ضو وجاك ديارا في المقابلة نتاع اليوم.
3: هو هيثم ضو الحقيقة ورى معناها دي كاليتي محترمين جدا وقادر انه يلعب اساسي يعني كسوف المقابله هذه ولا حتى في سيزون جاي يعني باش يكون رقم مهم حسب رايي انا في الافكتيف تاع الترجي التونسي. لكن ديارا في لي دو تروا ماتش الاخرانيين انا المردود نتاعو كان مستقر وكان محترم وكان وراء اهداف معناها عمليات جابت اهداف. دونك اكيد جدا انه واحد فيهم شبد المقابله اللي هو جاك ديارا وهيثم ضو باش يكمل المقابله هذا مما لا شك فيه باش يكون ما عنده دور في الشوط الثاني مهما كانت النتيجه كسوى الترجي ربح ولا الترجي موج ربح.
1: بالنسبه لتشكيله الترجي الرياضي الجرجيسي تنرجع من بعد للبنك والغيابات خلينا نحكيوا على التشكيله اللي اختارها المدرب منصف مشارك في الماتش نتاع اليوم محمد.
3: هو بالنسبه لمنصف مشارك يعني ما حبش يتفلسف يعني الطريقة ولا التركيبة للترجي الجرجيسي نجح بها في أول موسم رجع خدم بها بالشربح برشا وقت. نلقاو سيف الدين شرفي في حراسة المرمى، ثلاثة لاعبين معني في محور الدفاع، في راس غومة باب ديالو وغسان المحرسي، دوزيك سنتري اللي هما لمج درجيلي ويسري الظفلاوي، دافيد نغوي وكوني خلفة كدو بيفو، قدامهم خليل قصاب، أشرف بن ذياف اللي باش يكون الجوار الليبر يعني يلعب ما بين وسط التيران وبين الهجوم، ومؤمن رحماني القدام. يعني التشكيلة ما بين 3-5-2 وما بين 3-6-1، ولهنا معناه الدونسيتي في وسط الميدان يعني تواجد 5 أو 6 لاعبين في وسط الميدان. لهنا الـ كيفاش نقول المفتاح باش يكون بالنسبه للترجي الرياضي الجرجيسي هو العمل نتاع وسط الميدان هذايا، والصعوبه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي وكيفيه التخلص من وسط الميدان هذا باش تكون حسب رايي انا هي الحل نتاع المقابله ولا المشكله نتاع المقابله بالنسبه للفريقين. شفنا الترجي الجرجيسي وحتى ضد نادي صفاقسي ما خلاش نادي صفاقسي يلعب خاصه في وسط الميدان، ولز نادي صفاقسي يمشي كسوع على جناب ولا يلعب في الكرات الطويله. هل هنا الترجي الجرجيسي باش يلعب ضغط عالي ولا باش يكون ميديون الضغط نتاعو؟ لكن كما قلنا التواجد 5 أو 6 لاعبين في وسط ميدان تاع الترجي الجرجيسي باش يخلق مشكل الترجي التونسي. نشوفوا كيفاش باش يتصرف الترجي التونسي مع دونسيتي هذي.
9: ينجم يكون محمد مدرب تاع الترجي التونسي باركوني هذاك عليه لاعب تقى باش يكون، خاطر انت تعرف من نقاط قوه تجادي الجرجيسي خط وسط الميدان بحكم فما زياده عددي. يقول لك انا لاعب واحد فيزيكمون ينجم يقوم لي برول واثنين خدمه لي لاعب واحد ديس اللي تعرف انت كي تبدا 3 في 6 مشكل كبير ومعاه ما يدخلولكش لي دوزيلي باش تلقى روحك في تفوق عددي عندك ولا نقص عددي كبير برشا. نتصور هذاك عليه اللي كان ثلاثة وسط الميدان بتاع الترجي الرياضي التونسي مبني على وسط ميدان الترجي الرياضي الجرجيسي. يمكن كان مش كامل أنا كلامي بارابور مقابلة نادي الرياضي صفاقسي ثلاثة تغييرات معناها أشرف ذياف لمجد
1: رجيلي
9: ويسري
1: ضفلاب
9: اللي هما ما كانوش موجودين. الحاجة الباية اللي
1: هما على بعض عناصر أساسية
9: عناصر أساسية الحاجة اللي يمكن اللي تفرح في جرجيس اللي فما بريسك 14 جوار الروندمون قريب البعض وبرش فهمت معناه كيغيب مثلا أشرف الذياف يدخل الظفلاوي مش بعيد على برش وراء أشرف الذياف أنا واحد من الناس نشوف فيه السنة من أبرز اللاعبين في البطولة التونسية معناه كان ديما موجود كان ديسيزيف كيف يمكن ديما نقول الحاجة ولا من قوة الترجي الرياضي الجرجيسي لترانزيسيون متاعها اسكو باش تكون كما قال محمد الموقع متاع البلوك متاع الجرجيسي وين باش يكون. وشفنا نحن الترجي الرياضي التونسي كل ما تواجه فريق يلعب الخطة 5-4-1 ولا 3-6-1 تلقى برشا مشاكل معناها تلقى برشا مشاكل بحكم كيما قلت لك بكري ليزيلي يبقوا يقعدوا محلولين برشا عليني يولي برشا اسباس في وسط الميدان اللي ديما نقولوا مقابلات كيما هكا ديما معركه وسط الميدان اللي يكون افضل هو اللي يكسب المقابله.
1: كي نظروا من الناحيه العدديه 3-6 هل هي يعني شكون الافضليه منطقيا الافضليه تكون للي عنده اكثر عدد في وسط الميدان؟
9: هي
3: لا
9: انا حبيتش نقول النجم يكون ولا 3-6 من المشكل مش في هذيك ما نتصور جيدا الستة اللي نحكيه عليهم بشي خليه القدام معناه في الدفاع تروى كونتر تروى معناه ديما بيشترقى الليكيليبر كسوا في الوسط الميدان ولا في الدفاع ديما مش نلقاه مش نلقاه تروى كونتر كات فهمت معناه عليه أنا قلت لك ديما في بالديسبوزيتيف متاع جرجيس ديما ثم تفوق على الوسط الميدان بارابور بشكون بارابور باللاعبين
1: لي دوز اكسونتري
9: اسكو باش يقعدوا عليني ولا باش يدخلوا الترجي هذه تونس كان باش يقعدوا عليني باش وسط الميدان باش تلقى فيه التفوق هذا من ترجي جرجيس
3: وهنا لهنا مهمه اليوم معناها وديجا العمل هذا ما يخدموش برشا لانهم ديما يحبوا يلعبوا عليني بوعاليا وشاك ديارا اللي باش يلعب اللي يلعب في الكوتي يبدا واقف في الكوتي اوبوزي على الكوره لازم يدخل وسط الميدان باش يكون هو وسط ميدان رابع مع الترجي الذي التونسي سينو باش يولي فما ديزيكيليبر اكيد انه باش يكون فما معنى تفوق عدد الترجي الجيس لهنا مهمه كوسيل ابو عاليا ولا جاك ديارا مهمه جدا في الدخول لوسط الميدان والعمق وسط الميدان سورتو كي تبدا الكره مشيره الاخرى باش هو يعمل ليكيليبر مع لي تروا ميليو تيران تاع الاسبيرونس ونفس الشيء حتى الاسبيرونس باش تلعب عليه هو في الكوتي اوبوزيكي جرجيس يبدا ميل لشيرة الكرة ولهنا يعني مقابلة اليوم مكي لديز انترينور اللي هما كانوا تاريخ جرجيس كان موجود براكوني ما كانش موجود عنده مقابلة البطولة اللي هي روبير معنا من با شهر وجمع عليها مقابلة البطولة اللي فات فين اثنين وكيد جدا انه الانترينور خدم عليها برشا وعاود تفرج فيها وشاف الاخطاء اللي قام بهم كسوات تاريخ جرجيس التونسي بش يصلحهم ولا حتى مدرب تاريخ جرجيس بش يصلحهم اللي المقابلة كان فيها برشا اخطاء من جهتين
9: محمد انا حسب خاطرنا واحد من الناس لعب الديسبوزيتيف هذا شفناه نقولوا انا كلمه تسر عند شكون محمد عند نضال العيفي محمد بن علي مثلا كان نضال العيفي محمد بن علي باش يبقاو اليني مع الديفونس ريت نتاعهم ومش باش يطلعوا القدام معني باش ياخذوا الزكسونتري اللي مقابلينهم باش يولي وقت ما نجمش كوسيل ابو علي يدخل الوسط كان ما يكونش معناه بيناتهم برشا كلام ولا ما يكونش بيناتهم تفاهم وين المكان نتاعهم تلقى برشا مشاكل على ساعات نحن نلقاو تروسان دو تلقى ليزارير ديما فارغين ما عندهمش شكون هذه مشكل كبير يقعد يستنى هذاك علاه نتصور اللي محمد بن علي ونضال العيفي هما اللي باش يكون باش تكون عنده معناه كلمه سر في التفوق العادي في وسط الميدان نتاع كسوة الترجي هذه التونسي ولا الترجي الجرجيس
1: كي نحكيو محمد ونفس الموضوع نتاع حمزه رفيعه اللي يحب الاسباس حمزه رفيعه يكون فعل اكثر وقت اللي يبدا عنده الاسباس اليوم قدام دونسيتي في الوسط نتاع ترجي جرجيس هل ينجم حمزه رفيعه هل هو يعني الرجل المناسب في المكان المناسب اليوم
3: نتصور مكي حتى بخلاف الدونسيتي اليوم مش تكون فما توصيات لميليو تاع ترجي جرجيس باش يقفوا قدامه يعني مش خليهوش يلعب بلغه الكره لانه واضح اي مدرب تفرج ترجي الرياضي التونسي شاف انه سورس دو بالون ولا الرولانس خارجه من حمزه رفيعه لهنا قوه حمزه رفيعه باش يتخلص من الرقابه باش يلقى البلاصه الباهيه اللي باش يعمل فيها الكونترول رونتي نتاعو ويونشيلي معناها مع الباس فير لافون لهنا كسوا مع بتبادل المراكز مع لي ميليو اللي معاه في الوقفة متاعو أكيد جدا أنه اليوم بش يكون عليه معناها بش يكون مطالب خدمة كبيرة على مستوى الفني وحتى على مستوى البدني بش يتحرك بش يتخلص من الرقابة اللي تكون عليه
1: كي نحكيو على الدياكيتي مرة أخرى خارج قائمة الترجي الرياضي التونسي في المقابلة الأخيرة كريم
9: وعادي جدا بحكم العدد الكبير متاع
1: الأجانب
9: الموجودين بش يكون هو معناها خارج التشكيلة ولا خارج الجروب أكيد ثم أشرف الجبلي زاد أشرف الجبلي راه هو من الهدافين متاع الترجي الرياضي التونسي يعني حتى ما كانش ما لعبش في برشا مقابلات كسوا هو ولا بوعالي مين تصور هذيك هي معناها أشرف الجبلي اللي هي نتصور هو أكثر واحد يعرف كل كبيرة وصغيرة على جرجيس عادي جدا كي يبدأ عندك برشا لشواء سورتو متاع الأجانب باش تخلي اللاعب باش تخلي لاعب يكون البركي سواء معناها الظهير الايمن ولا المهاجم اللي ديكتي اللي كنا نحكيوا عليه.
1: باهي خلينا نعملوا طلع على ملعب حمد العقربي في رادس احمد عداله من جديد احمد مرحبا.
4: مرحبا بك بجديد مره اخرى. ماشي مره دي بدلنا الشيره مشينا مسيره جماهير الترجي هذه التونسي بطبيعه اللي هي تشوفوا فيها ورايه هوني وطبعا بطبيعه مسيره الفيراج فيراج الترجي هذه التونسي كما العاده لانه تنجموا تلاحظوا هذه تقريبا خلوص الفرق لانه الجروبات تقريبا حسب المعلومات اللي عندنا مقاطعين الدربيه مش تجيء في مباريات الفينال تاع كيف مش يكونوا حاضرين فيها دونك الاجواء الدوله برشا هوني الناس اللي منغادروا بطبيعه في الفلوس برشا شمس الحق العربي برشا شمس زاده شنو هوني بس قاعدة في الظل لأنه بعد يمكن تولي تم الظل زادة بشتيرة مغادي شنو كما قاعدين تشوفوا اللي العباية قاعدين يسخنوا العباية الترجية في التونسي قاعدين يسخنوا الفقر ممتاز شوية من العباية الترجية في الجديد زادة بالطبيعة العضو أو نائب الرئيس اللي كان استقال أو كان مكلف بالرياضات الجماعية نحكيه مشرف العام على الترجي التونسي رياض بنور موجود زادة واحدة من اللوج الهنية كيف وكيف الحارب السابق للترجي التونسي نحكيه على معزة بن شريفية هما لعبية الترجي مشيرة المغادي بطبيعة هما لعبية الترجي رياضي الجرجيسي حتى هما فيلوت فاراد معمولة سبيسيال نو للفينال متاع الكوب الجديدة كما فيلوت مشاعة بها الترجي رياضي الجرجيسي جادة بكثير الجديدة تسكيت دونك هنا هو تقريبا الأجواء متاع مباراة الفينال تقريبا قبل قدس مزيل ما عادش قدس مزيل مزيل تقريبا أفضل تقريبا على انطلاق
1: 22 دقيقة تقريبا على انطلاق المقابلة بالضبط. وشفنا زادة أنت حكيت على معز بن شريفية شفنا في الجهة المقابلة أشرف كرير زادة حارس والترجي الجرجيس اللي كان حاضر في المقابلة متاع اليوم وعنده تصريح تقاو على الباج متاعنا سبور باي موزيكا فام. الجماهير تقريبا كل دخلت أحمد
4: ماشي برا شنو تم الولاد اكيد عندهم هم الصوره لكن في موعه من شير الترجي الجرجيس من دخلت انا من الفرق المخافين ترجي الجرجيس ما كانش تم الصف ما كانش تم الزحمه نجم نقولوا 90% من الجمهور دخلت في انتظار طبعا انطلاقه المباراه مش نعرفوا هذا تم الجمهور انا نجم نحكيه على 20 25000 سوي لحد الان يعني على اقصى تقدير ما نجمش نقول يفوتوا يعني هذاك هو تقريبا العدد نتاع الجماهير تقريبا 20 25 ألف انتظار طبعا انطلاقة المباراة من بعد بطبيعة برجل على اليسار في جماهير الترجي الجيتي برجل على اليمين في جماهير الترجي الجيتي كما قلت في الفرق الجروبات اللي موجودين جماهير الترجي كان في الأمبيوس نتاعها الترجي الجيتي جماهير الترجي الجيتي كان في الأمبيوس نتاعها زادة تسكيت الناس بيقولوا حتى على الدخلة ما زلنا ما نعرفوش كم دخلة ولا لا يعني بس قاعد تشوف في دوبات الكوب بالنسبة لجماهير الترجي الجيتي كما جماهير الترجي الجيتي اللي زادت تقريبا انا مانيش قاعد نشوف في مشروع نتاع دخله هكا اللي اذا كان في اخر لحظه ثم حاجه يعني الدخله تو من الاول حتى اللي باش يشوف في الفيراج ما نصورش ثم
1: خاصه حاجة انه عدد ليميتي احمد نتاع نتاع الجماهير يعني 10000 تذكره في جميع انحاء الملعب دونك ما عادش الفيراج ميم با نحكيو على 5000 تذكره نتصور تعطات ولا 6000 تذكره لكل فريق من المستبعد شويه
4: من المستبعد والله ما تجد ملاحظة مهمة برش في نفس احنا حتى استاد مثلا تعمل دورة انت دولي تشوف فينا دور بايمو زي كافين في برشة اماكن شغرة في الفوق تم بلايس فوق ما يجموش يقعدوا فيهم قبل انتفاقيتين مستهمين فيه لكن تم برشة بلايس شغرة اللي تنجم تعبي استاد معناها تنجم تخلي تطويرة مزيانة برشة شغرة يكون مزيانة حتى في كل الحالات ولكن كنت تنجم تحتفي بطريقة اخرى في نال اكون اخر مباراة في موسم كرة ومشي فيه المنتخب الوطني التونسي الى كأس العالم كنت لازم الحقيقه تزيد عدد التذاكر تخلي لعبة الشيء اكثر تذاكر الطريقه التذاكر بكثيف فقط باش نلاحظوا تم تقريبا دخله بالنسبه لجماهير الترجي الجديد قد كذا كيفاهم اللي كانوا من هنا لكن تم مشروع نتاع دخله نشوف فيهم ودخلوا في البوندرال نتاعهم دونك نتصور تم دخله بالنسبه لجماهير الترجي الجديد تو نكتشفوها بطبيعه مش وحدي معايا الكابتن معايا اسكندر ابراهيم معايا احمد بشراوي معايا زاد حميد شويقي معانا عبد الله العمري ومعانا زاد عز الدين سلم اكيد كل حاجه كرات بالكثير باش تلقاوها بطبيعه على السير موزايكا فين في انتظار طبعا انت لقيت المباراه زي من بعد ولاني ما نحبش وقت عليهم برشا توا انا فما شويه تقنيات تنظيميه حتى على مستوى الجمعه التونسيه كره قدم اكتشفوا اللي فما عدد كبير نتاع ديباك تعطاها للكوميتي دورغانيزاسيون شكونهم بس لو لي باد بس يدخلوا الباد نتاع كوميتي دورغانيزاسيون ثم بعد ذلك لكل حادث الحديث انت بيقدر تكون تحكي عود صبر اللموشي عشان ما يسبقش خاطر انت حكيت عود صبر اللموشي. فاحنا زاد بعد نحكي زاد على موضوع البدج واللي عدد كبير وناكد لك اللي فما شكون من اعضاء الجامعه هنا موجود وقاعدين في تونس فك ببدج عدد كبير من البدج هوش ثانيهم شكونوا وعليش وكيفاش دخلوا الملعب محمد العبد الجراسي.
1: أكيد هذه كلها إبداعات في الفترة الأخيرة من الجامعة التونسية لكرة القدم. يعني شو باكم تسمعوا في الأخبار بالك شي نتبليه ولا حاجة ليه ما كنشوفوا على ما معناها في تربص المنتخب واليوم في النهائي كاس تونس لكرة القدم وتوم بعد نرجع مع أحمد للتفاصيل هذه الكل متاع العدد الكبير متاع الباج اللي تعطاه تنظيميا كان عطينا تسكر للناس كان خير معناها كان العدد متاع الجماهير كان ينجم يكون أكثر وتبارك الله ملعب حماد العقربي في رادس ينجم يهز والأمن متاعنا ينجم يأمن زادة في جميع الأوقات وأمن جماهير وأمن ملعب حمادة العقربي في بيرادس بعدد أكبر برشا من الجماهير هذية. دونك ماذا بين هذا كله راو يعطي كان تصويرة مزيانة للبلاد متاعنا وما ولا تسويق للبلاد متاعنا خصوصا أنه بلادنا تعرفوا الناس الكل أنه برشا ناس ما فما ناس ما تحبنيش فما ناس تستغل في أي تصويرة خايبة باش تزيد تشوه البلاد هذية. دونك ماذا بينا نتعاونوا الناس الكل باش نعطيه إيماج مزيانة للبلاد هذية كل واحد من بلاستو به. يا أحمد اللي بعد شوية نمشيه اسكندر معاش كان مازلت عندك ما تزيد معنا ولا نتقابل بعد شوي
4: مازالوا 17 كيلومتر حافل التليفون دونك سي بون يكون في توفي زيكم رجلين بشهادة التليفون مش بشهادة التليفون
1: باهي. يعطيك الصحة وسلم عليك دجا سلامة هو فاتناش تحكي لنا بعد او قلع عمل 17 كيلومتر محمد
3: هو جدت عليك
9: 17 متر
1: هو عمل دورة في استاد
3: لازم وشبة بعد كل كيلومتر يعمل كيلومتر يعمل وجبة كيلومتر وقتها نقول لك أما على بعضه ما غير ما يأكل مستحيل.
1: لا هو قبيلة فما باركور به يعملوا من غير وجبة اللهم مخبي حاجة في الساعة وهو في السكة دول حاجة هذاك موضوع معناها ما هوك يجري نيوتي هو على الأقل بشي نجم يلقى الانرجي ونعملوا عليه اليوم هو واسكندر إبراهيم. أحمد صارحنا أنت عملت هكا عملت وجبة طيش تحويجة في وسط ثنية كبيرة ولا
4: لا؟ لا ما طيش حتى شيء نص 17 كيلومتر الحقيقة مش كله الحين أما لا المشكلة اللي بحنس زي ما تقول يعني كل شيء بس ما أطلع مش نحاول أطلع ولا أطلع مش كده معنى زي كده بحنس في الحومة يعرفون إن أنت جديد أطلع كده بس لازم نعدي حكينا ما تعدي
1: أي واضح دونك استغل معك استعرف أي شوية أخرى تويش بد حاجة بنجيبه شوية كاجو شوية يلقى على قلب شيء الانرجي مش تفهموا الانرجي نتاع عدالة تبارك الله منين. يعطيك الصحة أحمد إن شاء الله نرجع معاكم بعد شوية خلينا نمشيوا لإسكندر إبراهيم. إسكندر موجود في من الصحفيين في ملعب حمد العقربي في رادس كوم. مرحبا من جديد.
5: مرحبا
1: مكي تحية إسكندر مش تجرينيوتي صافا
5: لا مجرينيوتي عندي سنين أنا معنا اليوم نحاول كل جرينيوتي الكل في العوام الأخير نحاول نرتاحوا منه شوية قاعدين نحاول وإن شاء الله نرتاحوا منه إن شاء الله صورة أخرى من هنا الفينال كوب تاع العام الجاي وانسوكا كان نحكيه على الامبيونس لهنا الامبيونس في الملعب سيان بعد حتى ملاحظة صغيرة بصراحة قدام الملعب نشوفه في الجماهير منه ومنه وهي تصويرة نذكرها من عام لعام من فينال لفينال في تونس لكن إن شاء الله يا ربي تتعدى اليوم سلامات ونحاولوا نبنيه على اللي قاعدين نشوفوا فيه طور نزول الجماهير بصراحة الروح الرياضية موجودة ما فما حتى شيء يوحي أنه فما أربعة مشكل بين الجماهير وهذه حاجة من الحاجات اللي تخلينا نحكيه على مثال نقاط ضوء صغيرة ونبنيه عليها الغدوة في الأيامات لكن بصراحة زادة كما قلت من قدام الساد 60 ألف يهز تقريبا احنا نقوله 50 ألف يهز الساد أقل من 10 ألف من هنا وأقل من 10 ألف من هنا قاعد نشوف من اليمين واليسار تحس رد كبير وصورة مش مكتملة لهنا إذا كنا نحكيه على نهائي كير حس أنه نقص بارش جمهور إذا كان ينجم يكون موجود لهنا في الأستاد وتصويرها تكون خير برشا من اللي قاعد نشوفه فيه حاليا وفكا جماهير الترجي رادي الجزيسي على يسار المنصة الرئيسية الصحفيين ترجي رادي الجزيسي جماهير كالعادة على اليمين بوادر دخلة بالنسبة لجماهير الترجي رياضي الجرجيسي
10: دونك فما دخله مصادره مسيره الترجي الرياضي الجديد وجمهوره في الفراج. الترجي الرياضي التونسي العدد موجود اكثر على اليمين في الفراج، لكن ما فماش الحق حتى توا مش قاعد نشوف في حاجه نتاع فما دخله بالنسبه لجماهير الترجي الرياضي التونسي. الناس كنت لوجع الظل هنا تشوف الفلوس المنطقه نتاع الفلوس الفوق موجودين ترجي الرياضي التونسي جماهيرهم معبيه النص الفوقاني كي تجي هذاك جماهير الترجي الرياضي الجديد كلها هربت لوج على الظل كيف كيف بالنسبه لمسيره الفراج منه منها وين فما ظل الناس قاعده في الانصاد بطبيعتها مظله دونك الامور عال عال هنا الماء ديجا عصافر الماء نقولوا في التيران قاعده ترش في المعشر اللي قبيله شويه يعني تقريبا خمس دقائق التيري كانوا في الملاعبيه الجوز والمتعدد الفرق يقوموا بالحركات نحن اي دخلوا اللي بالدير اخر الاجراءات واخر المسيرات واخر النصائح مع الاطار الفني تاع كل فريق وبعد يكونوا موجودين ان شاء الله للجوز فرق على ارضيه الميدان وينطلق نهائي الكيس. نعاود نذكر في تحكيم تونسي نظام طيب حكم رئيسي مساعد اول خالد الحساني زاد كيف موجود الحكم الرئيسي للبار مجدي بلاغه حسني مالي والمساعد الاول في البار مساعد ثاني في التيران احمد الزويري حكم رابع زيد الدين ورتاني وامان الله الحجري حكم احتياطي فما حكم مساعد ثاني زاد في البار وعمر بريده ومراقب المقابله سامي دربيل مجد الحومه قاعد نقرا في ورقه المقابله وتقم التحكيم الكامل لتشرف على المقابله هذه نهائي كبير بين زوج فرق يلبسوا نفس الالوان في العاده الاحمر والاصفر سامحوني ولاد الاحمر والاصفر لكن اليوم بما انه الترجي الرياضي التونسي هو الفريق الضيف انه مش ينزل بالالوان الزرقاء مريو الازرق والشورت الازرق المريو الاحمر والاصفر بالنسبه للترجي الجديد والشورت الاكحل مقابله شبه ترتقي الى الانتظارات الناس الكل يعني هو نهايه موسم نهائي عرس زي ما نقولوها كلمه عرس هذا يكون عرس باتم معنى الكلمه بين الزوز فرق قدش قعد ما عادش برش لان نحكيو على 12 دقيقة تقريبا ويبدا الفينال تبدا النهائي كاس تونس بين الزوز فرق في اجواء ممتازه فما شويه نسمه زاد في بريز خونا لكن فما شويه نسمه ان شاء الله من هنا الانطلاق في المقابله كل الظروف تبدا مواتيه تشوف نهائي كبير ان شاء الله بين الزوز فرق
1: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه انه نشوفوا مقابله فيها برشا كره اسمل عليك سكون ان شاء الله نشوفوا مقابله فيها برشا كره ومنافسه بين ترجي الجرجيسي ولا ترجي الرياضي التونسي وان شاء الله نشوفوا ايماج مزيانه زاده ما بين الجماهير جماهير الزوز فرق اللي حاضره على في ملعب حمد العقربي في رادس. دونك اقل من 11 دقيقه على انطلاق المقابله هذيا واللي اكيد ذكروا بالتشكيلة نتاع الزوز فرق للمقابلة نتاع اليوم تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي فيها سيف الدين الشرفي في رأس غوما يسري الضفلاوي دافيد نيونغي باب ديالو غسان المحرسي الكوني خلفه خليل قصاب لمجد الرجيلي مؤمن الرحماني وأشرف بن ضيف. وبالنسبة لتشكيلة الترجي الرياضي التونسي فيها من الله مميش محمد بن علي حمزة الجلاسي ياسين مرياح نضال العيفي حسام تقاع حمزة رفيعة عبد الرحمن كوناتيك وسيل أبو عالية جاك ديرا وفلوريون دانو. هذه التشكيلة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي والحكم طاقم تحكيم تونسي اليوم في الفينال نضال طيف حكم ساحة وفي الفار مجدي بلاغة. قبيلة فما نقطة تحكي فيها وما كمانيش حكينا فيها محمد وكريم العواضي أقبلوا وتواجدوا على البنك في المقابلات الأخيرة رغم الحديث على إمكانية المواصلة وما إمكانية المواصلة لمستبعد إلى حد الآن، لكن في الأخر ما زال اللاعب سو كونترا مع ترجي الرياضي التونسي حتى 30 جوان في ظل وي محمد
11: والواضح انه براكوني يعني في كيعتمد على كوناتي راضي على مردود كوناتي ما فماش علاش معناها باش يجي يبدل معناها كوناتي في المقابلات يلعبهم مع براكوني كل ماتش ماتش كسوا متلوي كسوا مقابله العمران كسوا مقابله فمقابله اخرى لعبها زيد مع براكوني ثلاثه مقابلات هذوما كان المردود نتاعو محترم بن قردان بالضبط بن قردان هي الاولى اللي كان فيها مردود نتاعو محترم جدا دونك ما فماش علاش باش يغير لاعب لانه كمشي نحي باش يدخل معنا اوغبيلو اكيد جدا انه باش نحي كوناتي دونك ما فماش علاش باش يتنحى كوناتي لوركو المردود نتاعو محترم وخلى اوغبيلو هاكا كارته معنا في بنك الاحتياط
12: باش يدخل اوغبيلو باش يغير مكان حمزه رفيعه
9: يعطي فيه رندمون
11: بالضبط.
9: انا باش يخسر زوز اماكن
11: بالضبط بالضبط. خاطر شوالي اوبليغاتوار ما باش يلعب واحد واثنين فهمت. دونك الفورمول نتاع اثنين عطاتو ساتيسفاكسيون مع كوناتي كيما قلت لك معناها عاطي ساتيسفاكسيون. دونك فماش علاش باش يبدل. ما نتصورش وضعيه اوغبيلو معناها تعاقديه ولا حتى ذهنيه هي اللي وراء الاختيار هذا.
9: نتصور انا محمد خاطر مش قليل في تونس
1: بالنسبه لك انت كريم معناها وضعيته تعاقده وعدم تجديد عقد هو اللي خلاه يكون موجود على البنك في المقابلات الاخيره.
9: ومع الفورمه نتاع حمزه الرفاع معناها دو بوان هذوما اللي خلاه معناها يقعد على البنك ولا يكون خارج الحسابات. خاطر هو في الكوره فما سيرتو نحن معناها نحكيوا على شمال افريقيا ولا نحكيوا على تونس بصفه خاص قليل وين تلقى لاعب عامل بري كونترا وقبل بمده يكون موجود في المجموعه. يمكن احنا انت بكري قلت حاجه اشكال الرؤيه واضحه نتاع اوغبيلو مع المشاكل اللي صارت مع الفريق الليبي اللي كان تعاقد معاه شنو باش يصير. وانا نتصور هون تحل باب جديد مع اوغبيلو. خاطر اوغبيلو تحب ولا تكره من افضل اللاعبين الاجانب في البطوله التونسيه. مي الوضع اللي تحط فيه اوغبيلو مع الفورمه نتاع حمزه الرفاعي عادي جدا باش يكون اوغبيلو على البنك. اما المشكل وين اللي ديما نقول انا المشكل اللي هوني تلقى اللاعب ما عادش بالحق. معناها يمكن كي تتفرج فيه ما عادش اللاعب عنده وكاش الروح ولا الروح القتالية اللي كانت تعودنا بها اول اول اول الموسم ولا اللي شفناه في الكوب دي موندو كلوب. هذاك علينا نتصور زاد اوغبيلو اللي روندمون نوعا ما طاح للمده الاخرى.
1: باهي تون بعد شويه نرجع لاحمد عداله في ملعب حمد عاقر بفيراتس كان مازال موجود معانا مع دخول لاعبيه الزوز فرق الارضيه الميدان. ويبدو انه فما ماريول سبيسيال بالنسبه شفنا ملاعبيه الترجي الرياضي التونسي داخلين به للملعب تاع المقابله. تو بعد شويه نمشي واحمد حاضر معنا. لا احمد ماهوش حاضر تنرجع بعد لحظات لأحمد عدالة ملعب حمد العقربي في رادس تقريبا 6 دقائق ونص على انطلاق المقابلة النهائية المنتظر. كي نحكيه نفسانيا محمد قبل المقابلة وبمنطق ضغط ما بين ترجي الرياضي التونسي يلوج على لقب انقاذ الموسم في فرع كرة القدم و يعني ما نعرفش هل هذا يولي أكثر ضغط ما بين ترجي رجيس عنده نوعا ما من الأكثر راحة وكيف كيف عنده زادة أسبقية متاع الفينال متاع 2005 تسهل عليه المقابل.
11: 2005 مش ربيع لأنه بعيد مش نفس اللاعبين مش نفس الجوريات. لكن أكيد جدا أنه الضغط اللي على الترجي التونسي أكثر من الضغط على الترجي الرجيسي. لأنه الترجي التونسي مطالب باش يربح باش ينقذ الموسم متاعه لأنه إلى حد الآن مخذي حتى تيتر. ألور كيو الترجي الرجيس معناها إلى حد الآن موسم ناجح على جميع المستويات يعني مرتبة سادسة في البطولة ترشح الكاس الكاف ولعب نهائي. يعني أكيد جدا أنه ترجي الرجيسي بش يهبط متحرر أكثر على مستوى الذهني ونفسانيا من الترجي الرياضي التونسي.
1: خلنا نرجع لملعب حمادة العقربي في ردس مع اسكندر إبراهيم. اسكندر مرحبا.
12: ومع كل الملعبية بكي للأرضية الميدان زادة كثير طاقم التحكيم شوية زادة نتعرفوا على ملامح على داخلة بالنسبة ترجي الرجيسي ترجي الرجيسي الحاضرة فقط. ماذا بينا نحكيوا على كل شيء إيجابي لكن ساعات هما بعض النقاط السلبية الواحد يحكي عليهم باش نصلحوا الأكثر الأقل. اليوم فينال تاع جيد على المستوى التنظيم يعني تكون نحكي عن تكون الجمهور الطويلة يعني فما برشا فوضى صراحة معناها خلينا نكملوا فيها المسلوك من الصورة للأسف قطعت الدخلة الباس تاع ترجي الجيد الدخلة قطعت حق عليه مجهودات متاع الوليدات عندما مدى يشكوا عليه النتيجة نحاولوا تعرفوا على الأقل على الملامح خلوا نكلوا الملامح هو بعض اللاعبين لكي ولا خلنا نصور غادي منطق نشارك تصويرك مع بعض اللاعبين غادي لكي محمد الرحماني حقوا يقولوا تصوير حقوا يقفل الباشي حاولوا يصلحوا التصوير تكون واضحة مع
1: به واضح يعطيك صحة. دونك نرجو معك بعد لحظات اسكندر ابراهيم. وحكيت على ماريول سبيسيال بالنسبة للاعبية الترجي الذي التونسي دخلوا به المقابلة محمد سما انيرام واللي هو ترحما على انيرام ومايكل انيرام والمهاجم السابق للترجي الذي التونسي ماريول محطوط فيه اونو ديناي والتصويرة متاع

0: جيتو انسان انسان بالحق ابار حتى كرويا لاعب محبوب. فما كلمه نحب نقولها انا ماكي، ان شاء الله توقيت المباراه والطقس ما ياثرش على الشوط الاول شرتو في المقابله وما يخليش الريتم طايح بحكم السخانه الموجوده.
1: بتحكي على الشمس والسخانه الموجوده اسكندر قال فما شويه
0: نجم يكون افضل من هكا في بلاص الاربعه كنا نجم نلعب الخمسه. ديما نقول لك السيون هذا بنسالهم بحكم ما فماش اسكو امنيا هو اللي فرض معنا الوقت هذا ولا مي، ديما نقولوا يمكن المقابله في طقس كيما هكا مع سخانه ان شاء الله ما ياثر سيرتو الشوط الاول
1: ان شاء الله. ان شاء الله دجا حتى الجماهير اللي موجوده في البولوس في ملعب حماد العقربي في رادس يعني مساكن من السخانه هذه به. خلينا نرجع لاسكندر ابراهيم مره اخرى على الدخله نتاع جماهير ترجي الجرجيسي. اسكندر
2: هون كلمة كما قال الكلمة الجحر لكن كما قلت السيد معبية السيد معبية حالي لنفسهم من الدرس كثيرة كلهم على مزيدية في موسي ويأخذ من كما قلت يعني يساعدوا على عميل يريد حاولي حرف كثيرة كما تفير ليه كما لكي تبقى جدا مزيدة كما تفتح من الكلة وعلى مزيدات من الانترى الجنازة للمزيدية
1: ما نحن ما نش نسمع فيك مليح، ماذا بينا كانت تتحسن شوية نوعية الصوت دونك باش نعاودو نرجع لك ونتحكي على الدخلة تاع جماهير ترجي الجرجيس اللي للأسف تقطعت الدخلة هذه وخجي ويهبطوا فيها. جماهير ترجي التونسي ما عملش دخلة في المقابلة متاع اليوم. نعرفش كان اسكندر سيبون توا عاود رجع معنا وتحسن حسنت نوعية الصوت ولا الاسكندر
3: اسمع فيك
1: الصوت خير هكا خير اسكندر خير الصوت هكا خير
3: خاطر الامبيونس كبيره برشا في راج وتعرف يبدا فارغ شويه الاستاذ هذا حتى الصوت اللي يكون ولي اكثر هذا علاش نحاول ننقل الصوره كما قلنا فرج راج التونسي بالالوان الزرقاء فرج الريس بالاحمر والاصفر. قلنا في دخول الاستاذ هذه ملاحظه من جامعة تونسية لكرة القدم من القائمين على التنظيم راهو فوق الصعوبات الحق معناها في السكان في في الوقت اللي يخذوه في سكاني وريفيكي شيء هذا قاعد يخلق في ديفول يعني في كل شخص تلقى برشا في الحرب احنا باللغه تاعنا نقولوا صعبه برشا الدنيا يولي تكون ارض برشا اصعب برشا من العادي. وما تقريبا 50000 60000 شقه ساعات في الصاد تكون ثالث يكون اكثر من هكا. لكن احنا عندنا مناسبه مره في العام نظموا فيها جمعه سيري كره القدم تنجم تستعين ببعض الفول واحنا مسؤولين الناس اللي مستانسه تنظم وتعرف كيفاش كيف تدار الامور في تنظيم المصادف كما هذه اوتوكا هي ملاحظه
1: وبجويتهم هما اليوم يعني
3: والله تعرف فما شكون بجويته يقولوا له امشي للبيت وريني ارجع للبيت الثاني حس الناس مش مستانسه برشا يقولوا مش مستانسه برشا يجوا مره في العام يجيهم ماتش كما هذا في حضور 20000 فقط ما خلصش 50000 يكون واحد ياكل النصيحه وياكل خبره من عند الناس اللي عندها خبره بس ما يشوفوش حاجات كما هذيا خاطر ما تنجم توتر كان الاجواء حتى العوان الامني يتوتر ولا الجماهير تتوتر القايمين زاد هما زيد هما قاعدين في البيبان زاد يتوتروا دونك فور البيبان نحاولوا نحضروا احنا كما ينزل المناسبات كما هذيا هي مره في العام كما قلنا نهائي مره في العام مثال سيدي نحاولوا نحشموا المقابله زاد كيف زاد شويه اخر مكي كان حبوا نبداو التعليق بعد لحظات الحكام قاعدين هي الاربعه بالضبط توا يعني نورمالمون تبدا توا المقابله الحكام قاعدين ينفذوا في المنصورات ويعطي الاشاره في الانطلاقه الحكم نزال الفريق الصوره لترجي جدي صوره عاليه ترجع للترجي رياض الجرجيسي بعد ما رجعت من دفاع الترجي واول كمان في المقابله على مستوى وسط الميدان لترجي جرجيس الصوره معلمين في وسط الميدان الكره اللي ترجي جرجيسي حافظ لعبته على الكره كذلك على الكره فزيت نيوندي يعطي الكره على اليمين ولا الكره عاليه في دفاع على ترجي ياسين مرياح ياسين مرياح يعمل الطقس ويعطيها لليوش يعمل الكنترول لليوش الى بلاصي الى حمزه رفيعه كره خاصه تتخطى كره من رقم سبعه وكره قريبه برشا قريبه برشا هذا الفرص اشرف بن زياد كره خاطئه ومن جلاسي الى رفيعه ما يخلصش عليها رفيعه بالبريس بالبريس بالضغط رقم سبعه عشرة بن زياد اول تصويب اول تهديد لكاس الترجي.

0: بنادي ليسوس من اللاميليش كيك لاعب أول فرصة في المقابلة ياسر الفضيات بتراجي جرميش تلقى المرة أخرى ترجع على اللعبة في المرياح عالية لوريون دانو إلى أبو عالية يأخذها أبو عالية ويتدخل من دفاع الترجي رياضي الجرميش الكرة تتلعب في وسط الميدان مازال ديال مؤمن الرحمن يقول الكرة في الكلوار معاه بن علي مؤمن الرحمن يخرج بالكرة تماس تماس من سيرة البنك الترجي الرياضي الجرميش للترجي الرياضي الليسوس ومسيرة أخرى فمسيرة أخرى في الميدان يدخل المتقدم الكرة يخرجها ويعطي الحكم إشارة للاعب رفيعة إلى بن علي بن علي إلى ياسين مرياح ياسين مرياح اللي صار العيش العيش يجيها ديارا ديارا إلى ياسين مرياح ولو جعل الحلول ترجي الرياضي ليفوز لبناء الهجمة العادة موجود قدام الدفاع قال يوم موجود قدام المدافعين الكرة إلى بن علي يطلب الكرة دانو ياخذها دانو يعمل كنترول يحاول يقدم يمشي مع الكرة تدخل أول تدخل ثاني والكرة عن سيف الدين الشارف محاولة من دانو كان سويل بينو وبين باب ديالو كرة أولى أربحها كرة ثانية يدخل فيها الدفاع مرة أخرى من ترج درجيك وترجع الكرة من ترج درجيك وزين مقليل وستير وتدخل فلاسير لياسين مرياح أمام مؤمن الرحمن نزوم معاد شخصية في ترج درجيك يدخل ياسين مرياح في التغطية تظهر الدفاع عادات الكرة مؤمن الرحمن يتعدى ويسم مرياح يدخل وحط الكرة في الركنية ركنية للترجي الرياضي الجرجيس لصق به بجسد المقابلة كذا تخايف كرة تتلعبها دو سونتراج يرجع بالبيف لو الرحمن الرحمن يعمل السونتراج يلدي أدو ما خلطش عليها كان في كرة بعيدة شوية يخلط عليها يتوفر بجانه يعمل السونتراج يسم الدفاع كرة أولى يدخل الدفاع ما ترجع البنجيش لكن يدخل بوعالي يفك الكرة بوعالي يمشي بوعالي يلعب دانو الجمعات في ترجي الريفيوس يمشي دانو ويدخل لعب الترجي الرياضي لجرجيس الكل خلفه يحط الكرة في التماس تماس للترجي الرياضي لتونس يكون خلفه اخر مدافع في التغطية في الهجوم المعاد هذا يدخل بالوقت المناسب كرة تقريبا بعيدة 30 متر على خط النهائي الى المرمى تلعب بالتونس من بن علي هو بن علي فلوريون بوعالي يتدخل دفاع الترجي الرياضي طول جرجيسي يخرج الكرة غسان المحرشي لاعب سابق في الترجي الرياضي التونسي مهاجم مدافع يلعب على اليسار موجودين المدافعين في الترجي الرياضي الجرجيسي التونسي ليني توا فيها اربعة من لاعبية حاليا قاعدين موجودين يطلعوا على مهاجمين الترجي الرياضي التونسي يصغروا اكثر في البلوك ويقدموا اكثر لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي يحاولوا يسكروا المساحات على الترجي الكرة من جلاسي لديارا والتدخل من مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي على ديارا عمل الكونترول تدخل ومخالفه يكون نزال بالطيف للترجي الرياضي التونسي في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي الكره في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي زوج لاعبيه لاصطدام بيناتهم خلال مجهود موجودين على ارضيه الميدان شوفوا الحكم في الكور يقوم ديارا فماش تدخل من ويقوم حتى لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي تبدو من اللاعب خليل قصاص رغم هو اللي كان رفع على ارضيه الميدان يقوم بالوجود اللاعبيه لاباس والحمد لله باش يتم استئناف اللاعب هنا في رادس في ادراج تقريبا من بدايه المقابله خمسه دقائق 20 ثانيه كره للترجي كوناتي الى العيد كره لياسين مرياح عبد الجلاس عبد الجلاس يدخل معاها المؤمن الرحمن يحط الكرة لفريس مازال من لاعبي فريق جرجيس من اشرف بنزيات يربح التناس اشرف بنزيات في الكرة هذه ممتاز فريق الرياضي جرجيس في بداية قوية على مستوى الضغط على مدافعين فريق الرياضي التونسي كرة بتلعب تناس لفريق جرجيس رقم 28 لمجد الارجيلي قائد الفريق يلعب التناس هذه لمجد الارجيلي يلعب الكرة عالية يدخل بوعالية سعد وعالية في الرياض ودخل الديالو على الديالو ولا برجل لتوسي يربح مخالفة على مستوى وسط الميدان. الكرة اللي حمد رفيع ينزل الكرة هذه بسرعة وسط الميدان تمشي لحمد الجلاسي لحمد الحمد رفيع على الجلاسي يبدل الكرة على اليسار الجلاسي يعمل الكونترول العيدي ديما فما يوز ومعبي على كل كرة بالنسبة ترجي الديسي وجميات ترجي الديسي هذا ديارة ينقاش الحل قدام يرجع لتقاه إلى العيش تقاه تقاه العيش العيش يلعب الكرة في الظهر إلى فلوريان دالو يعمل كونترول يرجع إلى كوناتي وديارة كوناتي تلعب الكرة شوف الحكم يسلم كرة باليد لترجي الديسي وهجوم معاك يشوف لعب بلا شكل الحكم ميزان الفريق وتسعة من ستة ومازال يحكي مع اللاعبين وترجع الكرة لفريق جديد لمسة يد في مناطقه والنقاش تتنفذ حاليا على طريق ديالو ديالو مع السنافيل كوني خلف يطلب الكرة يبدو انه سيطول الكرة على المحرشي على اليسار جدا كيف موجود الخصاب وهو كتيب عشيرة لليل مؤمن الرحماني لكن كرة تمشي ديركتمو الى جلاسي رجعها في وسط الميدان قدام اشرف بن ضياف لاعب يعرف يلعب الكرة اشرف بن ضياف كيف يفهم راح من اللاعبين الموجودين في ترجي جديد وحتى في البطولة التونسية بصراحة اشرف بن ضياف يلعب الكرة مع الرحماني ولا الضغط من مدافعين ترجي والتماس من ترجي الرياضي التونسي العيد طبعا فرشة كل واحد لاعب متقاطع يخرب الكرة جوز الفرق في كل مرة هذه كرة في كرة ترجي الرياضي التونسي داخل الدفاع بتاع ترجي جرديس مرة أولى مرة ثانية في مناطق ترجي كرة عالية بالرأس يرجعها يسيم رياح كرة عالية قاعدة ترجع من جانب إلى آخر وتدخل من تسديد اليوم دي على كرة يربح به المخالفة لترجي كتيف في وسط ميدان ترجي الرياضي التونسي المخالفة حمزة رفيعة إلى حمزة الأجلاس كرة في دفاع على ترجي محمد علي إلى رفيعة رفيعة ياخذ الكرة إلى سفينة أبو عالي أبو عالي أبو عالي يعطي الكرة بن علي بن علي يطيح ترجي سالف مخالفة طيب يكون ألعب ترجي رجيس أشرف بن ضياف يلعب الكرة ممتازة للكولي خلف إلى دافيد يعطي الكرة الثاني من لاكس ديريكتومون للتونس كرة كانت خاطئة في أشرف بن ضياف كانت عالية عليه الكرة تمشي من تونس من ترجي الرياضي التونسي محمد بن علي الثقة العاشرة محمد بن علي هو الذي نفذ التماس هذه لترجي الرياضي التونسي يستمع في كرتين كرتين بدل الكرة للعيس على اليسار العيس العيس العيس يستمع في المسلم يجيه الديارة ديارة يحاول يتجاوز اللاعب الاول يتجاوزه يتجاوز الثاني يتجاوزه يحاول يعمل السونتراج يعمل السونتراج يتدخل من الدفاع متدخل من الدفاع وتسقط تنزل نضال الطايف تسقط تنزل نضال الطايف وقت الجديد من هذا الترجي من الشوط حتى الترجي الجديد على اللقطه هذه والكره راجعه تضرب في الارتيتر راجعه قدام المهاجمين الترجي تضرب في الارتيتر وفما واحد من اللاعبيه اللي هو تابيت نيونجي المصاب ملقى على ارضيه الميدان 10 دقائق لعب نعطيك عليهم التعليق على كل ما صار فيهم مكي وبعد
1: نرجع قريه المسائل
0: في
1: اللعبه اللي في ملعب اكيد دونك في 10 دقائق اولى ضغط اكثر كريم عواضي من جانب ترجي الجرجيسي اللي شفناه طالع اكثر على الترجي الرياضي التونسي
2: شفنا 10 دقائق بريسك ما ثم حتى فرصه ولا وصول حارس المرمى ترجي الجرجيسي عكس الجرجيسي اللي وصلت في نقول نحن وصلت مارتين زوز اخطاء سيرتو في خروج الكره من الدفاع الترجي التونسي وفما حاجه يمكن كما حكى محمد بكري اللي الترجي الجيس قرا ومليح الترجي التونسي وعرفوا من نقاط القوه ونقاط خروج الكره من الفئه اللي كان معها ديما موجود اشرف ضياف معنا ما يخلوش يلعب ليبر وكما قلنا يمكن الحاجه الباقيه اللي لونتام تاع الماتش كي سوا مزوز فرق سورتو مترجي الجرجيس كان أفضل من مترجي التونسي
1: محمد 10 دقائق أولى منصف مشارك ضغط على خاصة على دفاع الترجي الرياضي التونسي ومستفيد من يعني من العدد نتاع وسط الميدان
3: بالضبط اللي حكينا فيه أنه منصف مشارك قراء معنا حتى على حسب ملامح التشكيلة اللي شفناها أنه قاري حساب نقاط قوة الترجي وظهري فاجئ الترجي في أول مقابلة البوزيسيون مو بتاع الترجي الرجيس وسورتو الاجريسيفيتي والبريسينج على البورتور دو رابال وخاصة سورس دو بانو كسوا مريح ولا كسوا رفيعة البوزيسيون مو توا بتاع مليو التيران بتاع الترجي اللي هو غريب ظهر لي بشوية أنه رفيعة يكون هو سنتينير معنا وكون أتي بريسك تيح بحذي ويكون تقاعد نيميرو ديس إلى حد الآن تقام شفناه ما مس حتى كورة معنا في البوزيسيون بتاع نيميرو ديس وما نتصورش أنه قادر أنه يعطي في المركز هذا
1: في الثلاثي هذا مش نورمال مو العكس يعني مش نورمال مو نشوفه يعني مفروض. رفيعة أكثر هو ديس وتقاع سنتينير
2: يا ما لا ما ممكن يرفع كما قلنا في
3: نجح في الماتش وقت هذوك نجحوا اللوطه
2: انا نجح كان قدام دوزاكسيو ما يعرف يخرج كوره مي ديما نقولوا راه نجاح الفيعه مربوط باللودو اللي قدامه كي سوا ولا ولا ولا ولا قلنا احنا السوليسيون اللي قدامه يمكن هوني ما لقيناش برشا معناتها طالبين كوره كي سوا من كوناتي ولا تقا هذاك على اللي الترجي هذه تونس سورتو في وسط الميدان نوعا ما في خروج الكوره كان رزيل
3: الحل تو لقيت الترجي في ديارا اللي خذير معناها خذيل على معنا لاسوندون على رير متاع ترجي رجيس وثلاثة مرات في الانكونترا يعديه ونتصور بش يكون المقابلة مركز على ديارة على مستوى الهجوم
1: مش نشوفوا الدقائق القادمة أكيد نرجو للنقل المباشر من مع اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة نرجو المرة دي لأحمد عدالة أحمد مرحبا
4: مبروك يا ماكي مرحبا بك جينا مع كورة هجمة للترجي الرجيس التونسي تشكر دانو دانو دانو يعمل ريتري يلقى الدفاع الترجي الرجيس الجرجيسي سايق ويخرج الكرة هذيا فراس غوما محمد فراس غوما اسمه الكامل بالطبيعة هو اللي واحد من الدوزاكتور الموجودين في المباراة الرياضية في المقابل تم زوم لعبية من لعبية الترجي الرجيس الجرجيسي زوز على رفيق الميدان ونشوف في سيف الدين الشرفي وكأنه متقا شونجمون تم شونجمون أولى منعرجات المباراة تم ملعب ديجا ملقى على رفيق الميدان اللي هو دافيد نيونغي واللاعب الثاني اللي ملقى على رفيق الميدان تقريبا يسر الدفلاوي كما مش غلط يسر الدفلاوي يسري وديريكتومون ريت الرياكسيون تاع سيف الدين الشرفي حط يدي على راسه طلب التغيير ان شاء الله ما تكونش الاصابه خطيره لاني حتى الحقيقه حتى الرياكسيون تاع يسري مقلقه شويه الحقيقه يبدو كون الاصابه خطيره ما ريتش الرياكسيون بالضبط لكن بكل حالات يسري الغفلاوي اول منعرج في المباراه هذيا في تقريبا 14 دقيقه لعبوني في ملعب محمد العقل بيراف ديريكتومون طلب التغيير سيف الدين الشرفي ومن وراهم لاعبيه الترجي الجزيزي عملوا الاشاره لمنصف مشارك اولهم كان نمش درجيلي بالطبيعه عملوا الاشاره باش يطلبوا التغيير اولى التغييرات باش يكون بعد تغيير اضطراري في تشكيله الترجي الجزيزي تشوفوا يسري الغفلاوي شكون باش يقوم مكانه في الاثناء ثم رمي التماس من الجهه اليمنى لهجوم الترجي التونسي محمد بن علي باش ينفذ التماس هذاك يجي كسيل ابو علي لا خير يعطي الكره لحسام تقا يرجع كره بن علي للخلف الى حمزه جلاسي كنترول صحيح غارب لكن في كل حالات تمشي كره ياسين مريح يبدل كره من الجهه اليسرى تمشي للعيفي تمشي لكوناتي ياخذ كره يدخل 18 كوناتي شنو يعمل كان ينجم يسدد هو الحل الاول كان ينجم يسدد ولكن هو خير كانوا ما يسددش وديارا يكون من الجمهور كانوا يشجع على الترجي التونسي الكره دي كوناتي كان جاوز بها تقريبا فرق بين الزملاء لعبيه ثم اصابه اخرى في صفوف الترجي الجزيزي نفس اللاعب تقريبا هو دافيد نيونجيلي كان ملقى منذ قليل على ارضية الميدان هو بيدو عاود يتيح ويبدو كونه تم مشكل مرة أخرى نيونجي نفس اللاعب اللي كان دقيقة التالي كان ملقى على ارضية الميدان هو يسر الزفلاوي غادر للأسف باش يغادر زملائه باش يخلي مكانه ثم تغيير قادم تنصبوه شكون اللي باش يدخل ثم حاجة قاعدة تصير في بنك الترجي الجزيزي يمكن الاختيار مازال ماهوش في نار ثم سوليداريتي كبيرة ما بين الملعبية اللي على بنك البدلاء والملعب يسر الزفلاوي هذا ما يؤكد كونه تقريبا الإصابة الحقيقة إن شاء الله ما تكونش كثيرة لكن كوني مقلقة وهذا من رياكسيون تاع سيف الدين الشرفي فهمناها أول واحد كان بجنبه كان بجنب الملاعبي أسكو دافيد نيانجي باش يخرج ولا لا نيانجي بليتو متوسط الميدان ولا تنزيل ثابتو فكرت شكون التغيير اللي باش يتم في صفوف الترجي هذه الجزيزي شكون باش ياخذ مكان يسر الزفلاوي شوفوا مازال الأقرب كونو أدي توجو أو يابوبا الأقرب لا باش يكون أدي فوجو هو اللي باش يدخل حارس مصعب شوي الحقيقه. وديو واسون الملاعب اللي كان جا في مركاتو الشتي ومش يدخل، وتقريبا ثم تغيير ثاني وراه ديريكتومون لانه دافيد ديونغ بالفعل تقريبا مش بالفعل تقريبا لانه الحكم اعطى الاشاره للتغيير. ترجل جديد مازال يخمص يعمل تغييرات ولا تغيير، نشوف في ادي بوجو هو هذاك السور باش يدخل مكان يوسف الضفلاوي، و تقريبا امير التجوري هذايا ان لم اكن مخطئ حتى هو باش يدخل زاد لتشكيله التفجير الرياضي الجرجيسي. بعد لحظات يبدو كون وجود تغييرات استراريه الحقيقه مقلقه شويه في ربع ساعه لعب تتبدل في ثلاث كونك تتبدل زوج ملاعبيه في نفس الدقيقه. هذا دافيد نيونغي اللي موقع على رصيف ميدان باش يدخل مكانه تبع ادي بوجو، ديما يعملوا التغييرات اجنبي باجنبي تونسي بتونسي باش ما يغلطوش في الحساب. دونك ادي بوجو باش ياخذ مكان دافيد نيونغي، هذا 15 17 هذا التغيير الاول. التغيير الثاني يوسف دافلي باش يدخل مكان شكون، والاقرب كونه التاجوري هو اللي باش يدخل تزيد نثبت لكن تقريبا هو امير التجوري تنصبته. دونك ادي بوجو باش يخلي خلى مكانه في طول دافيد نيونغي، واللاعب الثاني هو امير التجوري. امير التجوري دخل مكان يسري الزفلاوي بعد 15 دقيقه لعب هوني في ملعب حمادي العقربي بيرادس تغييرات اضطراريه في تشكيله الترجي الجرجيسي توكيدا بعد رجع تعلقوا عليها. لكن في الاثنين تبعوا الكورنيره ذي حمزه رفيعه اللي تنفذ الركنيه لا يخليها تتنفذ الركنيه راسيه من اول لمس لامير التجوري من كوره، وكوره تمشي ديريكتومون للملاعب اللي كان دخل اديك وجو لكن ما يلمسش الكوره ذي تمشي لنزار لايكي. نزار لايكي على مستوى وسط الميدان يرجع الكوره الى الخلف تمشي لكوناتي، كوناتي يعطي كوره لحمزه جلاسي، جلاسي شنو يعمل؟ يعطي كوره لنزار لايكي اكثر لاعب تقريبا لمس كوره من بين اكثر لاعبين لمس كوره تمشي جاك ديارا ديارا ديارا ديارا ديارا جو ستاجوري ديارا جو ستاجوري لا يخلط عليه امير التجوري مره اخرى شو يعمل شو يعمل جيست فان تكنيك لكن نعمل بها حتى شيء ترجع الكره للعيفي العيفي تتقص مره اخرى كوناتي كوناتي تمشي لنزال العيفي رجع الكره للخلف يمشي لياسين مرياح مرياح يعطي كره لكوناتي كوناتي يجي ادي بوجو شو يعمل يبعد على ادي بوجو يمشي لحسام قطاط قطاط يعطي الكره لحمزه جلاسي جلاسي جلاسي بن علي بن علي مع غسان المحرصي ترجع الكره لحمزه رفيعه حمزه حمزه حمزه لكن ما فهموش حسام ثقاف ما فهموش حسام ثقاف في الكره الاخيره ترجع عكس الهجمه للترجي الجرجيسي ياخذ بن ضياف ويتقص الكره تاكل من محمد بن علي اشرف بن ضياف واحد من ابرز لاعبي ترجي الجرجيس الموسم هذا هما حقيقه برشا من اللاعبين تالقوا بالرغم اللي يمكن الريزلتا ما تبعتش من الاول لكن فنيا قدموا برشا اضافه. اشرف بن ضياف كان في العربيه السعوديه جاء ترجي الجرجيس رجع لترجي الجرجيس بانه كان لعب فيه سابقا ترجي الجرجيس تمشي كره رميه التماس سلم الجرجيري الكابيتان يعطي كره لشكور راسيه على ما عرف ما يخوهاش يا اخو حمزه جلاسي رجع الكره تمشي تقام يا اخوهاش كوناتي مره اخرى كوناتي كوناتي يعطي كره لتقاد قاد ديال مع خليل القصاب ويربح المخالف يربح المخالفه وينبه على خليل قصاب وخليل قصاب برشا فير بلاي يمشي لحسام ثقاف وخليل قصاب ينبه عليه الحكم نتاع المباراه في ظل بلطيف يقول له هذا اخر تنبيه. حسام ثقاف يقوم لاباس الكره مخالفه للترجي التونسي محمد بن علي يعطي كره لحمزه رفيعه رفيعه رفيعه رفيعه شنو يعمل يعطي كره لعيفي لعيفي في مجيد لا يعطي لكوناتي كوناتي كنترول يرجع بالكره للخلف تمشي الى جلاسي جلاسي حمزه حمزه جلاسي تمشي لمحمد بن علي محمد بن علي تم كوسيلو عليكم كره لكن محمد بن علي يمشي قدام يعطي كره لدانو مخطئ مره اخرى من فلوريون دانو فاصيله برشا ولكن بعد ما عطى الباس الخاطئه هي ديجا ربحها مخالفه بعد تدخل من ديالو لاكسيال لاعب الترجي هذه الجزيسي باب ديالو كره مخالفه تبع تقريبا 25 متر على مرمى الحارس سيف الدين الشرقي اللي اليوم البس القميص الاخضر لما اكون مخطئ البس بالاخضر لكن مش بكل رضي الغامقه برشا خلال الموسم هذا فيني سبيسيال لنهائي كاس تونس خاصه لترجي جرجيس وملاحظه اول مره الموسم هذا ترجي جرجيس يلعب بمراول عليهم اسامي اللاعبيه بدره جميله جدا ان شاء الله تتعمم على كل الفرق في البطوله التونسيه وان شاء الله زاد كل لاعب يختار رقم يكمل بيه سيزون من جمعه رقم والجمعه اللي بعدها رقم اللي بعده. دونك الكره ثنائيه باش تاخذ ما بين حمزه رفيعه وكسيل ابو علي شكون باش تخليها قدام مؤمن الرحماني لاعب سابق للترجي التونسي ثم اجيب وجوب احنا كيتاب كيتاب بدل الكلوار جمنوني لليمين ثم كسيل ابو علي وحمزه رفيعه وكانه اديب وجوب حاسس ان الكره بتجي لجاك ديارا ولكن في الاخير الكرة تقريبا مش تتفق بالطريقة ذيك، هذيك بعينيها على جاك ديارا يعس عليه ديارا اللي بدل الكوتي جاي للجهة اليمنى المخالفة شكون سيفل حمزة رفيعة، رفيعة يخليها لكوتيلة أبو علي، كوتيلة يسدد ديريكتومون أمير التجوري يحط الكرة في الركنية، تدخل من أمير التجوري يحط الكرة في الركنية في 22 دقيقة لعب كمل الركنية ذي أنا فيه الخطة لإسكندر إبراهيم، الرؤية من فوق الرؤية من لوطة، ولكن في كل الحالات نقول لكم المباراة لحظة بلحظة وسائل أبو علي باش نفذ الكورنير ذي نعطيه الإشارة زادة لقطة مهمة برشا مع أنه تخلى رمصور دبال للتراء يوم اللي رمصور دبال من فريق المستقبل الرياضي في الزهرة أزرق وابيض، مستقبل الرياضي في الزهرة هما الوليدات اللي يعملوا رمصور دبال اليوم كورة عند محمد بن علي نفذ تتنفذ الركنية ترجع فرقنا للترجيات الجديد مهم الرحمن يحاول عكس الهجمة ذي أشرف بن ضياف فنان أشرف بن ضياف عنده طول دبال خشينا برشا ثم ملاعب من الترجيات ملقى على رضية الميدان كنا سامي يحط كورة في التماس ترجع لخليل قصاب هو بيدو يحط كورة في التماس تمشي بالزر توصل لأشرف بن ضياف أشرف تتفكر الكورة ذي لاعب الترجيات يقوم تمشي لحسام الثقاف تتفكر من ديبو جو ديبو جو ديبو جو شنو يعمل ديبو جو تور فيزيك مو ديبو جو وكورة رمية التماس في 23 دقيقة لعب عسكر اسكندر ابراهيم يسمع فيه ولا لا بشيخ والكاب اسكندر
0: معك احمد شوفوا في الاحتجاجات بالبنك الاتراك هذا الجرجيسي ممكن يطالب بالمخالفة اللي خلى فيها اللاعب خلى كانش جفارة اذا الفايض لكن خلى اللاعب الاتراك الجرجيس وبعد خلى في اكسون ثانية وثالثة ممكن قادرين يطالبوا في المخالفة ما عرفش ثانية الاحتجاجات متواصلة في زيادة بالبنك الاتراك هذا الجرجيسي كرة تترجع بالتماس إلى ترجع هذا الجرجيسي 23 دقيقة لعب تعادل 0-0 بين الترجي الجرجيسي والترجي التونسي لديوال لونجاجمون فيزيك موجود حتى توا الترجي الجرجيسي جوج صغيرات نعاود نذكر اضطرارية من الأربع ساعة الأول وهنا فما جوج لاعبين صدموا ببعضهم من الترجي هذا التونسي الترجي الجرجيسي وقف اللعبة نظام طيب الإسماعيلية عليهم يتدخلوا الكل يتر فدي من سيرة لعلاج الزوز من العباية كما قلنا انجازمون كبير في الماتش هذي حتى الثورة الماتش هذي بعض الانفعال قاعدين نشوفوا بعض الانفعال من البنك الترجي الجيفي معلش كمسؤولة كمبادياتور تحاول ممكن تتدر بان تعرفوا على الفيفا متاعه بالضبط تحرك برشا من تقريبا من درجة الثاني تحرك برشا كل مرة يمشي للحكم الرابع كل مرة يمشي للحكم ويتوقف اللعب مرة أخرى ديما الوليد الملاحظة اللي يقولون له الحميدي قاعد شوف الحميدي هو الموجود ليه الحميدي مش موجود حتى على أرضية حتى على وقت المقابلة شوف شكون الملاعب اللي قام مشي للشيرة ورا الكاز وعلي الدربيلي لمحالة
1: دربيلي بالضبط كان
0: يقوم بالحركات الحمائية والليلة يعاود يرجع للبنك وتيتر كان عنده حاجة أخرى في عمله وانتو كان ترجع اللعبة والحمد لله اسم لعبة لديه محمد بن علي لديه بس المحرس نشوف شكون الملاعب الموجود اذا كان مصاب او اشرف بن ديه نشوف شكون الملاعب المصاب حقاً فكا الملاعبة لديه لعبة الدرجة درجة الجرجيز اللي صار بيناتهم والاصطدام الاخير الاصطدام خلاهم الزوز الاربية على اربية الميدان يعيثانهم الكاتريم اربية راشد بن ديه ومحمد بن علي زوج شادين اليوسف زوج يحكي مع بعضهم زوج يحكي مع بعضهم الحمد لله لديه كما قلنا وترجع الكرة يرجعها لرزال فايف سونديل نقوله بين الملاعبين الترجي الجديد الجوز خط ديالو وزاد الشيف لمجد الرجيلي ديالو يخول الكرة ويطولها يطولها إلى حمزة الأجلافي أو ياسين مريح ياسين مريح يلعب الكرة باليسار للعيد العيد يلعب الكرة الجلاف بلاتي القاع قاع يتبع فيها البنديات يفك الكورة يعطي الكورة لليمين تمشي الكورة من البنديات لكن تدخل قدام خليل قصاب وهجوم معاك ديارة يلفي ديارة يجري ديارة يقص عليه قبل ما تخرج ديارة الزوجي كور كارد تلعب ترجع الكورة لترجي جرجيسي الهجوم بالآخر للترجي جرجيسي ما اكتبش حول إلى هجوم معاك والكرة ترجع بالتماس لترجي جرجيس كرة بعد 25 دقيقة لعب مفهمش هدف كرة ترجع بالتماس كما قلنا كنت دار مراجعة على مستقبل الكرة لرمزاري على يمين الشرفي لتوش هادي وتساعد جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي كيف جماهير الترجي الرياضي لتوش وجوش كبيرة دور كبيره في حضور زوج فرق في الحصن. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تصلح الامور هاي، ان شاء الله تصلح وتشوفوا بخير ان شاء الله. ارجع للكوره لله سريش ياسين مريح يطلب المساندة، يطلب المساندة، جيب العيسي يلعب مع العيسي، العيسي الى ديارا، ديارا العيسي، العيسي يرجع بالثمانية، يمشي المريح، مريح جلاس جلاس جلاس يقول كوة الرفيعة يقوها رغم الضغط الكرة من الاسخاء، يحاول يلعب الكرة قدام لا يرجع الفيلي مع بن علي، بن علي كوناتي، كوناتي يتجاوز كوناتي اديفوتيور يرجع له يقعد معاه يعطيها للرفيعة، رفيعة مرة أخرى يرجع لكوناتي، كوناتي يعاود يبدل على اليمين إلى جلاس، جلاس في محور الدفاع على اليمين يعطي الكرة على اليمين الظهير أيمن محمد بن علي، محمد بن علي لسهيل أبو عارية من كونترول غالط يحط الكرة في التماس بعد متابعة المحرشي ليقول توش هذه متابعة زادة كانت من لمجد الرجيري تلعب التماس مؤمن الرحمن يحاول يحافظ على الكرة لكن يدخل دفاع على ترجي مرة أولى كوني خلفه ياخذها يلعب للرجيلي رجيلي خاطة ياخذ أبو عالي يستنى في دانو يعطي الكرة قدام تقاط قام يخويه ترجع للقصاص، القصاص يوسط الميدان وديك وجوه وديك وجوه لبن ضيف ممتاز أشرف بن ضيف يعمل المراوغة بالرفيعة مرة أولى مرة ثانية يكون الحكم مخالفة الرفيعة يقول ليه قالوا منش عايش عليك هو عايش لما هالا قالوا منش عليك انت نحكي مع الحال كرة ترجع للترجي الجيد في مخالفة قريبا نقطة وسط الميدان يلعب على القصاد يقولوا لي ديالو يقولوا امشي على روحك خليها هاي عندي خذها ديالو هو اللي مش يلعب المخالفة هذي دربية فف ديالو فف ديالو شوفوا طريقة التنفيذ ثقيلة ولا قصيرة من وسط الميدان فاب ديالو يرفع الكرة لسيرة الركنية للمحرفي قدام بن علي اخوها الى المؤمن الرحماني قدام المؤمن الرحماني مرة اخرى تصويت راجع الكرة راجع الكرة من العيسي رجعت قدام الكاج تقريبا يعني مقابل الكاج 25 20 متر يفا كما جيت مؤمن الرحماني كرة كانت لازم تجيب الخطر بالنسبة لترجي جرجيز نجمو نحكيو على شبه فرصة للترجي هذا الجديد في الثانية بعد كرة أولى بلسنا سمجية في الخيفة الأولى وتصويبة اللي كانت جات البرة وكانت قريبة من كاج مني شكرا للترجي قلوا ألعب الترجي هذا الجديد يعادل الهجوم بصفات الفقاء يلعب الكرة الثانية جلاس جلاس يساوي الكرة قالوا ما يخلص من السيش تمشي ديركت مو السيف الدين الشرفي يلقى في صعوبات الترجي في بناء الهجمة حتى 29 دقيقة لعب 30 دقيقة دخلنا في النص ساعة الأولى من المقابلة يلقى في صعوبات الترجي الرياضي التونسي وصامد إلى حد الآن الترجي جرجيز ممكن أكثر حتى من كلمة صامد هو اللي كان قاعد ممكن هجوماته أخطر هو اللي يقرب أكثر للكاش 30 دقيقة تقريبا مرتين كان قريب كرة بين زوج ملاعبية من الترجي الرياضي التونسي وملاعب من الترجي ترجع الترجي جرجيز للمحرفي المحرفي على اليسار يدخل من سكوني خلفه يدخل سقا سقا سقا بو عالية بو عالية بو عالية بو عالية يعمل المراوغة عليه تمشي الكرة إلى ترجي الرياضي التونسي تماس بعد تدخل المحرفي والرجيلي مع بو عالية في الكرة الأخرى الترجي عنده كرة يستحفظ عليها جلاس يعطيها المرياح رياح يطالب بن علي وتطالب شو أكثر القدام كرة لديارة قدام هجوم لعبية من ترجي جرجيز من جنش يتعدى يعطي كرة دياغونال الكرة أو الكرة تمشي لمحمد بن علي توصل محمد علي على الكروار محمد بن علي يعمل دريبل يمشي يتعدى رجيلي رجيلي يدخل والحكم والآخر لما حاله الحكم مساعد يعطي الكفران كفران للترجي قريبة من نقطة الركنية تقريبا 10 متر وبعيدة 10 متر على الخط النهائي للمرمى يعني بعد التماس زاد 4 متر و10 متر على الخط النهائي للمرمى كرة نجم تجيب الخطر كرة الثالثة مفتاح من مفاتيح اللعب في مقابلات كيما هذه بدون عادية كالعادة موجودين وراء الكرة هذه بو عالية اليساري وصاحب الرجل اليمنى محمد رفيع عزيز شكون باش ينفذ واحد منهم شكون باش ينفذ الطايف يطلب من الميوري يوخر شويه يحسب له نورمال ماتش يحسب له ويقول له وخر بعد يعطيه التراس اللي مازالش يفوتها او توكا الترجي هذا التونسي عنده مخالفه مجنبه جي على يسار طيف الشارك يمكن 30 دقيقه كرة تنجم تجيب الاختار كما قلنا كرة الاساسة تنجم تجيب الاختار وتنجم تتبدل بها ملاتيجة في اي وقت في المقابلة هذه كرة للترجي يقف المير الجوج يقوله زيد واخر يشد صحيح يقوله لا يرجع الجوج يرجع يشد بلاصته يخلي الحسين والتنفيذ منتظر في اللحظات هذه وعالية كرة عالية في الدوزيام فوتو عالية يدخل سيف الدين الشرفي مرة أولى ويخرج بالكاج نتاعه ويبعدها ترجع للوسط الميدان لحمزة إلى العيسي العيسي ديريكتومون يرجع الكرة ويرجع على الشرفي وما تمشي حتى حتى الملاعب لكن الترجي الرياضي التونسي لما الترجي الجرجيسي تمشي ديريكتومون في متر كرة العيسي للترجي الرياضي الجرجيسي أقرب للكرة هذه أحمد عدالة وأحمد عدالة كان موجود يكمل التعليق الجرجيسي على ما تبقى من المقابلة في الشوط الأول نرجع معكم في آخر الشوط أي ملاحظة أي حاجة تطلب التدخل إحنا موجودين معكم أحد عندك كذا
5: حبيت أقول لك اسكندر فقط اللي مبكري خاطر أنا بحذا الجوج قالوا هي توخر يا مش نلعب الكفران هذيا قالوا لي هاني موخر الأمطار القانونية المير نتاع الترجي الرياضي الجرجيسي اللي كان فيه داير خليقة صابر ما كانش غلط كان مانيش غلط وصارت كيما الديسكسيون بيناتهم يقول له وخر ويقول له لا دونك في الأخير جاء دخل حكم نظام الطايف الكرة عند فلوريون دانو في 36 دقيقة لعب هوني في ملعب محمد العقبي راس باب ديالو باب ديالو تفك الكرة ترجع لرجيلي أو بالفعل ولا بيدير لرجيلي يقول الكرة هذيا في خط دفاعات الترجي الجرجيسي في راس غوما بعد الكرة يلوج على شكون يلوج على مؤمن الرحماني ما تخلطوش ترجع لنزال العيسي ملاحظة أخرى ما نعرفش كان الأولاد بكري ما سمعتش بكري في استديو أما ملاحظة هامة جدا جدا أنت بكري اسكندر حكيت على علاء الدين الدربالي اللي كان باش يسخن اللي كان باش يدخل أكسيال بنك الترجي التونسي ما فيه حتى رير جوش وما فيه حتى رير دروا رومبلاسون وهذه نقطة استفهام كبيرة برشا بالنسبة للترجي التونسي كايتا أورليس في المقابل كما وصلت ملعبية جانب على بنك البودلاء نحكيو على أوكبيلو ويان سلسي اختيار من براكوني ما نعرفش علاش ولكن ما ثم لا أرير دروا أو لا أرير جوش على بنك بودلاء للترجي التونسي ما تقدمش على الدين دربيلي أوكبيلو جنيشي معز حاج علي شهاب جبيلي هيثم ضو يان سلسي وأشرف الجبري كرة عند الترجي التونسي حمزة رفيعة رفيعة يعطي كرة مستوى نقطة الميدان ثم ياسين مريح مريح مريح قدم يربح شوية في التيران بعض الأمتار تمشي كرة للعيفي العيفي العيفي ياخذ كرة ذي يرجع بها للقلب شنو يعمل يرجع للقلب بالفعل تمشي لحسام تقا تقا يبحث على شكون يبحث على حل ولكن الحل لا يأتي من نضال العيفي في الكرة الأخيرة ووسط سفرات السهجين من لاعبيه أو من بلتو جماهير الترجي التونسي على اللي موجودين في النصان تفرير هوني براكوني قاعد يتحرك زاد على الخط ثم غضب في اللقطة الأخيرة ياسين مرياح يحكي مع الملاعبية يحكي مع محمد بن علي على الكرة قبل الأخيرة مش الكرة الأخيرة من الكرة الأخيرة ما كانش فيها هو المسؤول على اللقطة هذه كان فيها مشتركة ما بين حسام تقا ونزال العيف الكرة سيف الدين الشرفي 6 أمتار شرفي نفذ 6 أمتار هذه هي الكرة عند شكون رأسية عند العيفي ورفيعة وفي كل الحالات عند الترجي التونسي خليقة صابي فص الكرة ذي رأسية من حمزة الجاسي ترجع إلى أديبو جو أديبو جو يعطي كرة لغسان المحرسي رأسية غسان المحرسي تبحث على مؤمن الرحماني يأخذ كرة مؤمن الرحماني شو يعمل يعطي كرة لغسان المحرسي سنتراج من غسان المحرسي يرجع ياسين مرياح مرياح تمشي كرة للرجيلي رجيلي كيما جيت يبحث على شكون ولكن يريكيبيري كرة ذي المؤمن الرحماني يستميت على الكرة مع غسان المحرسي ولكن في الأخير ترجع للترجي التونسي باس لشكون لحتى حد لم جرجيلي راسية تمشي تظهر في كوسيلة معالية ترجع مرة أخرى لغومة في راس غومة في راس كيما جيت مرة أخرى تمشي لياسين مرياح مرياح نزال العيفي الكنترول خاطع أو مش خاطع لكن يسيطر على كورته كورة عند كوناتي كوناتي كوناتي كوناتي قدامه خليل القصاب يبحث على جاك ديارا جاك ديارا جاك جاك ديارا شنو يعمل من الجهة اليسرى يرجع كورة لكوناتي كوناتي في وسط الميدان تمشي لحمزة رفيعة رفيعة يبدل كومبليتمون يعطي لمحمد بن علي ثم كوسيلة معالي يجي من هنا رونفور دوبلور لكن محمد بن علي يخلي الكورة يمشي لدانو دانو يدخل 18 يتجاوز لاعب اثنين يعمل سونتراك تضرب فيه الكورة بعد ما ضربت باب ديالو تمشي 6 أمتار لوجيك برشا
4: ما عادش عليه كانوا يحتاج يحب على كورنير او متغشش على روح لانه الكره زاده ما عادش فيها زهر زي الحقيقه لانه عمل تخلص 18 كي وزود ثلاثه ملعبيه سدد الكره روتري حب يعمل سنتراج في تو السنتراج بتاعه يضرب في ديالو ترجع تضرب فيه هو مره اخرى الكره فلورين دانيو تمشي رمي 6 امتار لسيف الدين الشرفي سيف الدين الشرفي الشرفي مش نفذ الكره هذه على شكون يلوج على اقرب لاعب لي ديبوجو راسيه اولى ثانيه قص محمد بن علي تاخذ كره محمد مؤمن الرحماني ياخذ كره يعمل عليها كوفرتور يعطيها لديبوجو يرجع الى الخلف ما يخسرش الكره يعطيها لخليفه قصاب ترجع الكره ما زالت عند الترجي الجرجيسي توصل بكل هدوء لنمش درجيلي يحاول يبني الهجمه رجيلي يبحث على شكون يبحث على الرحماني يبحث على ديكو جو الحكم نزال بلطيف وغسان المهر جزائر وفي كل حالات اللي خلط عليها لا ديكو جو ولا غسان المحرسي ولا حتى ملاعب مترج جرجيس ترجع على الكرة للترجي الجزائري تونسي من الله مميش قول بش نفذ الكرة هذية في 37 دقيقة لعبوني في ملعب حمادي العقل بيرادس نهائي بدون أهداف إلى حد الآن الكرة عند ياسين مريح يعطي كرة نزال العيفي شنو يعمل يبحث على كونتي يزلق العيفي ما يخلطش على الكرة هذية يمشي يخلط عليها حمزة رفيعة حمزة يعطيها لمريح يرجع لحمزة حمزة يرجع إلى مريح تمشي لحمزة جلاسي اللي كنا نحكيوا عليه بالطبيعة حمزة رفيعة مش حمزة جلاسي حمزة جلاسي تو هو اللي عنده الكورة يبحث على نزال العيفي يمشي لكونتي بحذاه ديارا شنو يعمل يحاول يعطيه توصل الكورة لديارا سنتراج من ديارا تصف من المحرسي على مارتين بالزر صحيحة ما تماشي إلا بالسيد واضح عليه ومثل الكورة بالزر وكان طالب بمخالفة في رفع رجل من حسام الثقاف والثقاف يرتكب الخطأ عليه غسان المحرسي ترجع كرة لسيف الدين الشرفي الباس متاع جاك ديارا من حسن حظ فليتو كوناتي من حسن حظ كوناتي كان يوصل ديارا لأنه الانزلاقية متاع لمس رجيلي ما خلطش عليها وفليتو أمير التجوري ومن سوء حظ زاد الترجي الجزيسي ومن حسن حظ لاعبي الترجي الجزيسي اللي هما دخلوا في الوقت الحاسم وتدخل غسان المحرسي كان حاسم حتى كان مخلصي كفرو لأنه بعد الكرة وبعد الاختار على منطقة 18 لترجي رياضي الجرجيسي غسان المحرفي يخسر الكرة ذي ما تخلطش لي غسان لي مؤمن الرحماني تمشي توس لترجي رياضي لتوسي حمزة رفيعة شوفوا وين موجود حمزة رفيعة تمشي لي من الله مميز تمشي لياسين مريح نضال العيفي العادة نفس تقريبا الليزاكسيون قاعدين يتعاودوا نفس السيركوي هو بيدو نضال العيفي جاك الديارة وكوناتي تقريبا كره تذي تعدى على اليمين وعلى اليسار بالنسبه للترجي الجزائري كريتو على اليسار بالنسبه للترجي الجزائري كره تتقسم من خط دفاع الترجي الجزائري خليفه قصاب يمشي كره لوسط الميدان يقطع حمزه رفيعه ومازال ما خرجتش الكره مازال ما خرجتش على ماتش بن دياب ترجع الكره لامير التجوري يلوج على مؤمن الرحماني كلهم يلوج على مؤمن الرحماني واشب بن دياب فيزيكمو طاح عندك علاش ما عادش تشوف فيه برشا الاول على الكره وبلوس بدل الشيره كان يلعب على اليسار اكثر لو شوف فيه على الجهه اليمنى اشرف بن دياب الدينامو تاع الجيجيس كره عند حمزه عند حسام قا يجي كسيل ابو عاليه كسيل معاه رجيلي او معاه ترجع كره لمحمد بن علي معاه رجيلي بالفعل كان ترجع كره كسيل ابو عاليه تمشي لكوناتي لا يقصها في راس غومه يحاول يعطي كره لاشرف بن دياب ما يقواش اطول منه صعيبه عليه الحقيقه تمشي لياسين مريح يظل العيفي يعطي كره لكوناتي رجع كره كسيل ابو عاليه شكون ثم لهنا ثم طقا وثم حمزه رفيعه حمزه بشي شوت لا يبطل يعطي الكره يرجعها الى كوناتي تمشي لجاك ديارا نفس الصينيه نفس الفريق نفس السيركوي جاك ديارا يسدد صعيبه برشا عامل تريبون قدام سيف الدين الشرفي ترجع من في راس الغومه ترجع كره عكس الهجمه تمشي لخلي قصاب يعطي كره لمؤمن الرحماني يجي ياسر بن زياد ويدخل واضح اللي هو سيستم كوب تكنيك واضح اللي ثم كرتون مستحق لكوناتي لانه كان كمل قدام لاعب ترجي الرياضي الجرجيسي مؤمن الرحماني كان تكون خطر كبير برشا على امان الله من بيش دونك كوناتي عمل كيما الفوت تكنيك خد عليها ورقه صفراء وورقه صفراء الاولى في المباراه بعد مرور 40 و41 دقيقه هوني في ملعب حمادي العقل ببيران الترجي الجرجيسي قاعد يحاول قاعد يوصل ويقصد شويه في الترجي الجرجيسي قاعد يستعمل في نفس الاساليب ونفس الطرق
5: مرتين ثلاثة على الجهة اليمنى مع محمد بن علي، مرتين ثلاثة لبعضهم ومع جاك ديارا وكونتي ونضال العيفي على الجهة اليسرى. في كل الحالات الترجي التونسي وصل للكاس صحيح، لكن زاد سيف الدين الشرفي كان موجود. بالنسبة للترجي الجديد صعد يوصل لل 18، يمكن فتت فرصة نجم نحكي عليها في أول مباراة، لكن من بعد ما حاجة كبيرة إلى حد الآن. الترجي الجديد ياسر بن ضيف قدم الكرة هذه وهو الأقرب بتنفيذها بالفعل، ينفذها ياسر بن ضيف، يبحث على رأس فيت أديكوتيو ومؤمن الرحميري وحتى لمجد الرجيلي، ولكنه في الأخير أظهر تسجيل في طول، لكنه في الأخير الكرة رمت 6 أمتار للترجي الرياضي التونسي. 6 أمتار للترجي الرياضي التونسي بعد مرور 42 دقيقة تنفذ الكرة تمشي جاك ديارا يجي خليل قصاب شنو يعمل؟ ديارا الأولى الثانية الثالثة يرجع كرة إلى الخلف نزال العيفي أو رفيعة ذي بريتوه ونزال ذي ترجع الكرة للترجي الرياضي التونسي حمزة جلاسي ترجع كرة لياسين مرياح في الأخص بتاع الترجي الرياضي التونسي يرجعها إلى الخلف إلى أمان الله مميش يضغط عليها ياسر بن ضيف مميش يعطي كرة لمرياح مرياح يبدل الكرة تمشي نزال العيفي يبحث على كوناتي توصل الكرة لكوناتي يبدل كومبليتمون تمشي لدانو يدخل 18 يحاول يحل الشوط تاع تسديدة باهية برشا والأروع والأجمل هو التصدي نتاع سيف الدين الشرقي. الحقيقة تسديدة ممتازة حل الشوط أعطاها حقها سددها كما ينجم، ولكن زاد سيف الدين الشرقي الميريت يرجع لي هو لأنه كان ديزيكيليبري كان ديجا وقعوا الديسيزيون تاعه كيفاش ياخذ الكرة، لكن بالأخير الفارات باهية والتسديدة باهية واحدة من أجمل لقطات الدوري حتى تو الكرة عند العيفي تبعها يبحث على كوناتي رجع كرة لحسام قاب تمشي لحمزة رفيعة أو يعطي كرة لجاكي القصاب من خليل القصاب ترجع مرة أخرى لحمزة رفيعة يبحث على شكوت تمشي كرة لياسين مرياح ثم بن علي يطلب كرة من هنا ثم حمزة جلاسي، ولكن بن علي جاي غصن للمعركة. جماهير الترجي الجديد توفي كالصفيق وجماهير الترجي الجديد تواصل وتنددها لفريقها. كرة عند من الله من ميس يبحث على مرياح يخلي الكرة تمشي لايفي نضال يبحث جاك ديارا دانو يزيد يطلب كرة لكن يبدل كومبليتمون تمشي لمحمد بن علي كنترول يجي غسان المحرسي كنترول ويعطي كرة لحسام تقاط يبدل كرة لكوسيل ابو علي كوسيل يمشي بن علي يعمل سونتراك وسيف الدين الشرفي اقرب من جاك ديارا. سيف الدين الشرفي اقرب برشا زاد من ديارا لانه ديارا من غادي مش يخلط عليها يزمو شوية يكون أكثر من هكا وخطوته تكون أكبر من هكا. ترجع الكرة للترجي الرياضي الجرجيسي تمشي كرة راسية من ياسين مرياح تمشي الكرة لنزال العيفي نفس كان نحكم قداش مفاس ما بين نزال العيفي وكوناتي سنلقاهم على الأقل ثم 40-45 فاس مينيموم والفاس الأخرانية تخرج رمي تلتماس للترجي الرياضي الجرجيسي ولوجيك برشا كونه يحاول يطيح شوية في الريتم، ولكن الحقيقة نشوف فيه من الناس في دين الشرفي يطلب الإسعافات لأنه واضح كونه تعرض إصابة صلى لباس لسيف الدين الشرفي حارس مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي اللي كان عمل فراد الحقيقة قبيل شوية أمام تسديدة اللاعب فلورون دانو كان دخل 18 كرة جيت ودخل 18 حل الشون هز راسه وحل الشون حتى حقه سدد، ولكن سيف الدين الشرفي كان صديرها في 45 دقيقة لعب في انتظارها بشوفه توا قديش وقت إضافي باش يهز الحكم الرابع كيف زاد نشوف الحارس الثاني حمزة الغن قاعد يعمل في الحركات الحماية تحسبا لأي طارع بطبيعة الحكم الرابع كيفاش يهز التابلو بطل رجع أو شيء أو جي أنتقلوا فيه سمحت شيء بطل في كل الحالات مش يرفع توا الصبورة باش يقول لنا قديش تم وقت بدل ضاع فلسفة سيف الدين الشرفي مازال ملقى على أرضية الميدان في صفوف ترجي الجديد واضح اللي عنده إصابة زاد كيف الأولاد أصحابه يستغلوا الوقت باش يعملوا كولينج بريك حتى هما ولو أنه الحقيقة كنت نتمنى كولينج بريك تتعمل في اللحظات الجاية لأنه 6 دقائق وقت بدل ضايع عاشق اسكندر يسمع فيه ولا واحد من الأولاد
6: ست دقائق هو التصويرة واضحة من هنا 6 دقائق وكأنه زاد تكتيك كل واحد الإصابة متاع الشرفي ممكن فما ضغط أكثر من لاعبي الترجي في اللحظات الأخيرة هو الشيء اللي خلى الشرفي زاد يحاول يطيح شوية من الريتم تاع هجمات الترجي الرياضي التونسي يرجع الشرفي لبيت وترجع الكرة بعد كذا 45 دقيقة لعب ثقة أولى من 6 دقائق كرة الترجي جرجيس
0: كامل الوقت الضايع في الشوط هذا. حمزة رفيعة إلى دانو مع ديالو. ديالو كرة تدخل من دانو والتدخل من ديالو على دانو في الكرة هذه ورقة صفراء تخرج من نضال الطايف إلى مدافع الترجي رياض الجرجيسي. ورقة صفراء زادة قبيلة كاد للترجي كوناتي. ديالو المدافع على الترجي رياض الجرجيسي يقطع الهجوم هذا بارتكاب ومخالفة كان ممكن جبال اختر دانو كان كمل الكرة وتجاوز ودجا المدافع لكن تدخله كما قلنا تدخله كان أعطى الفرصة للترجي رياض الجرجيسي أنه ما يتعرضش لهجوم كثير. الحق كان أسرع المدافع الإيفواري من ديالو كان هو ممكن في خطوة يكون موجود قدام الكاج مطالبة من البراكوني والجماهير أن يقولوا الكفران كانت أقرب يعني كان مش من غادي مش هذاك الموقع وخرها شوية الحكم إذا حش ما تشوفهم لعب الترجي لكن يظل طيب أثر وذلك هي الغناسة الكرة تتنفذ من حمزة رفيعة. حمزة رفيعة كرة داخل نقوله رونترونس الكرة هذه من حمزة رفيعة تتنفذ كرة في على مستوى نقطة الجزاء تدخل من المدافع مرة أولى مرة ثانية البعالية ترجع للكرة يعطي الكرة لدانو ما تخلت ويخرج المدافع على الترجي الجديد خارج الكرة. كرة من جلاسي إلى بوعالية. جلاسي يعمل السوتراج يضربها في بوعالية قدم بعضهم الملاعبية ترجع للترجي إلى بوعالية يمشي بوعالية يسوي بوعالية وكرة في دين الشرق يسوي بوعالية حط يحط الكرة في اللونج لوبوزي لكن كان سهلة قدم الشرق يحطيها ديركت من أشرف مزيان وجمعات يخط عليها حمد الله وسيف القاع حسام تقاع في الكرة الأولى والسنتراج يتعدى تتعدى قدم المريح بعد الكرة ترجع للترجي رياض الجرجيسي ترجع للترجي رياض الجرجيسي من اليمين الغوبة عند الكرة العام مع ديالو كان تختير الكرة الأخرى من الترجي لكن فما لخص على مستوى الهجوم كفوياج كبير في منطقة الجزاء تعديل سلامات على دفاعات الترجي رياض الجرجيسي موجودة حاليا الكرة في دفاعات المناطق الدفاعية للترجي رياض التونسي هما 3 دقائق تعديوا من 6 دقائق وقت ضايع. كرة تماس للترجي الجرجيسي تتنف والكرة مباشرة في دين الحارس من اللامنيش يلوش بالسرعة يرجع اللاعب لكن بعد الاخر يفضل التريس الميش يلعب الكرة قصيرة مع العيش العيش يجي ديارا ديارا يكون فما هدف ولا ليه قبل نهاية الشوط الاول هذا ما نجمو نشوفوه يجي الاجابة على السؤال في التكتيل اللي ما زالوا كتيلوا شوية على يمين بن علي يجيها ابو عالية موجود الدفاع مش مركز كما يلزم دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي يرجع ابو عالية الى حمزة الاجلاس يمشي على اليمين ياسين مرياح الى العيف العيف العيف يلاوش في الحال يجي ديارا يخرج من الكلوات ياخذ الكره يدخل للوسط الى تقاع الى ابو عاليه الى بن علي تبادل الكره تجينا من لعبه الترجي ابو عاليه يعطي الباس غاطه يخلف دانوف مره اولى مره ثانيه تدخل الترجي رياض التونسي الكره الى تقاع تقاع الى ابو عاليه ابو عالي يحاول يحصل باليمين دانو لكن يدخل الدفاع ممتاز دفاع الترجي الرياضي الجديد باللقطه الاخيره بن عرفي كره مباشره الى المؤمن الرحماني بعد ما رجع الكره المؤمن الرحماني يخلط عليه رفيعه ويحط الكره في السماش رفيعه تدخل امام اشرف بن زيد المؤمن الرحماني لكن تبقى الترجي الرياضي الجرجيسي كره في راس غوما يتباطى ياخذها الكوناتي يعطيها لبساط قاع الى ابو عالية الى الشتون مش ابو عالية الى سيف الشرق كرة طلبها الجزائري على الكلوار دخلت لمناطق الجزاء 50 دقيقة وحدي جزاء من زمان للترجي الرياضي التونسي على ثقاف الكرة الاخيرة يرجع الكرة سيف الشرق عالية الى مناطق الترجي حمزة الجلاسي والراحة يدخل الكرة هذه يربح المخالفة بعد تدخل المؤمن الرحماني الترجي تلعب الكرة هذه المخالفة بسرعة إلى ديارا ديارا يساندوا العيسي على الكلوار يمشي العيسي العيد يسانتر العيد كرة بتيجي تكون الشرفي يدخل أمام دانو ولا كرة ثانية بتتمحرتي والهجوم يولي معاكس لأن ترجي الجيسي مؤمن الرحماني ولا مؤمن الرحماني يتجاوز الجلاسي يتجاوز الجلاسي يتجاوز الجلاسي والياسين مرياه ممتاز جدا مؤمن الرحماني وممتاز جدا المميز طبعا نرجو نحكيه على اللقطة الشابة والهجوم الصايد يقول نهاية الشوط الأول الرحماني يتجاوز زوز مدافعين جلاسي ومن بعدها المرياه يقدر يلقى المميز مقدم شوية يحب يهز بيه الكورة ومنيش يدخل في الأخير ينقذ الموقف ينتهي الشوط الأول فرصة كبيرة كانت للترجي الرياضي الجديد التعادل الصفر في الشوط الأول من الكاس بانتظار الشوط الثاني بعد شوية بين الزوز فرق مستوى محترم نقول في الشوط الأول توصل الأهداف سنشوفها في الشوط الثاني الأهداف.
1: شكرا شكرا لك اسكندر ابراهيم. دونك نهايه الشوط الاول ما بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي تونسي 0-0 في نهائي كاس تونس. فاصل قصير ونرجعكم بالتحليل الفني للشوط الاول من المباراه.
7: كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
8: الترجي الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي نهائي كاس تونس لحد الاربعاء متاع العشيه في حماد العقربي بيرادس على موزايك فام.
1: صفر صفر دونك بين الترجي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي في نهائي كاس تونس لكره القدم. شوط اول شفنا فيه برشا فترات. فترة أولى كانت بدايه محمد سلامه للترجي الرياضي الجرجيسي بعد ترجي حط سقيع الكرة ذي الكرة وفي القعد وقت الترجي الجرجيسي يلعب على الهجومات المعاكسة. كل فريق كان ينجم يسجل لكن الأقرب للتسجيل من ناحية وضوح الفرص كان نجم نقوله كيف كيف زوز الترجي الجرجيسي زوز الترجي الرياضي التونسي.
2: هو ما فماش نورمال مش كيف كيف ذول حشام ما كيفش غلي لك محمد
1: لا فرص للتسجيل نذكر في الفرص قداش من فرصك
2: ما فماش فرص للتسجيل وكا
1: فما تصويبات
2: محاولات
3: زوز محاولات منا زوز محاولات منا يعني زوز للرحماني في بالنسبة للترجي الجرجيس وكرة لدانو وكرة لديارا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. كما قلت أنت معناها الشوط سورتو الترجي الجرجيس هو حكم في بال معناها الزون دو ريكوبيراسيون بالوقفه نتاعو كيفاش تكون مباراة يعني بدا ضغط على الترجي الرياضي التونسي وقلق برشا الترجي الرياضي التونسي. كما قلنا الليني نتاع سته جوارات اللي حكينا عليها في وسط الميدان هي اللي قلقت برشا الترجي الرياضي التونسي وظاهرين لي كونسيني انه المهاجم خاصه الرحماني يقف قدام مريح في الرولانس واشرف بن ذياف يقف قدام رفيعه وما يخليش ياخذ كره في الرولانس وذاك علاش الترجي فشل في الخروج بالكره معناها في الكرات بالكرات الارضيه وما نجمش يخرج بالكره. والترجي الجرجيسي كان اغريسيف وكان كل ما يفك الكره حاول يوصل للكاج نتاع الترجي الذي التونسي. بعد الترجي الجرجيسي يوخر معناها الزون دو ريكوبيراسيون نتاعو ولات في وسط الميدان وساعات حتى تحت وسط الميدان. لهنا الترجي حاول انه يدور الكره حاول انه سورتو يخرج على الليزال وكانت سورتو ديارا معناها كانت عنده كور في الانكونترا واللي قدر انه يتفوق على الفيزافي نتاعو الظهير الاول الاولاني اللي خرج بالاصابه وبعد حتى على الظهير الثاني. لكن من بعد السونتر ولا الباس ولا القرار الاخراني كان خاطئ من ديارا. بعد شفنا الترجي الرياضي التونسي معناها نجم معناها يعمل محاولات لكن فما فشل ذريع على مستوى الكرات الثابته لانه جاوه الترجي الرياضي التونسي برشا كرات ثابته معناها من با عمل بيهم الاختر. والترجي الجرجيسي ولا خطير في الترانزيسيون في الكرات الهجمات المعاكسة يعني كل ما يفك الكرة يحاول يلوج على بن ذياف ولا مؤمن الرحماني اللي زوز بالسرعة متاعهم قادرين انهم يقلقوا الترجي التونسي. فنيا الشوط كان مع حسب رأيي أنا متوسط، كان ما نقولوش ضعيف يعني، خاصة الترجي التونسي على مستوى التحكم بالكرة على مستوى التنشيط الهجومي ما كانش كما المباريات الفارطة. وحسب رأيي أنا التركيبة تاع وسط الميدان هذه أخطأ فيها براكوني، لأنه شهاب جبالي نتصور كان يكون الدور متاعه مهم ومهم جدا في مقابلة اليوم في التنشيط الهجومي.
1: كريم
2: أكيد مش نكمل على محمد، يمكن على ما كانش يا بجبالي خاطر في ثلاثي وسط الميدان الفئة اللي نوعا ما

0: رجالي ديما موجودين وقالين قالين الحساب نتاعو. نرجع للمباراة اللي تقصدت يمكن خذيت راجل جيس 10 دقائق ولا 12 دقيقة في اللونتام تاع الماتش, ومن بعد ولات الكرة عند ترجي تونسي. يمكن من الفرص الأولى اللي جات ترجي تونسي اللي هو عن طريق ديارة في الدقيقة 37, ومن بعد لانه في الدقيقة 39 سورتو ديارة اللي التصويبة كانت خارج من خارج الدزوي متر. وحاجة أخرى يمكن اللي ما خدمتش اليوم لزارير متاع ترجي تونسي حتى في التفوق العددي متاعهم القدام, ديما السونتراج ما يكونش كيما يلزم. يعني انت كي باش تلعب توصل نيفو باش تعرف ترجي تونسي وتخلط للسباس لازمك تعمل فيه سونتراج صحيح. نعرفوا راهو نسبة من الهدف سيرتو مع مهاجم قلنا نحن اللي يعرف يعرف يعرف يعرف يعمل ديتونت يعرف يضرب الراس, ما تلقى سونتراج صحيحة في نيفو كيما هذا. الحكم تاع ربي برشا جولات الزمان نقولوا هما يراجعوا روحهم كيف كيف. ترجي ريس عرفت كيف تجري الماتش نتاعها, ومن نقاط القوة اللي حكينا فيهم من الترانزيسيون رابيد نتاع جيرجي سيرتو كي تبدا الكره عند ترجي تونسي. انا كي تفك الكره ديريكت شفنا الرحماني في اللقطه الاخرى لاعب واحد مع اربع لاعبين وتجاوزهم, وكانت فرصه اللي نتصور بخباثه نتاع لاعب عرف كيف يحط الكره اللي مميش كان فايق وتنحات. من هذا ما يعنيش اللي الشوط اول كانت دون المتوسط. قلنا نحن يمكن الطقس والحرارة مش بشي يخلي معناها برشا يفوري التعطاء. شاور الشاوت الثاني بش يكون فيه برشا حسابات وحاجة أخرى. ديما نجول الماتشوات هذوما كي تكون نوعا ما صعيبة في الوسط الميدان ولا صعيبة مع الديفونس, البالاريتي اللي هي تكون حل من الحلول. ما شفنا وش كسوا من الفريقين البالاريتي في المقابلة هذه ما كانتش ناجحة.
1: محمد كي نحكيه على اللي كان تقدم جرجيس ومن بعد اللي ولا تراجع, هل كان يعني خطر تزامن شوية مع التغييرات, زوز تغييرات افتراضية, خروج يسري ضفلاوي ونينجي ودخول التجوري وأولوزان, هل زوز تغييرات هذوما اللي صاروا في دقيقة 18 كانوا هما وراء التراجع متاع الترجي الرياضي الجرجيسي, وإلا الضغط متاع الترجي مهما كان صاروا التغييرات ولا ما صاروش؟
2: نتصور محذر أنه بش يلعب معناه 15 دقيقة عالي ومن بعد باش يرجع للبلوك مويا كان مش با خاطر ما تنجمش. صعيب معناها فيزيكمو باش تنجم تشد 90 دقيقة باش تلعب عالي, لأنه يعني على مستوى المجهود البدني معناها لي زاتاكون تاعك ولا لي جوار دو ميليو تيرا البريسينغ العالي والضغط العالي والجري الفوق باش يخليهم يجريوا أكثر وينهكهم بدنيا. لهنا نتصور أنه في السيتان بلون دو ماتش كان من منصف مشارك أنه يلعب 15 دقيقة عالي وبعد يرجع للبلوك مويا. صحيح أنه التغييرات بدلت له معناها كومبليتمون الاستراتيجي متاعه, لأنه دافيد البيفو اللي خرج كان من أحسن اللاعبين تاع ترجي جرجيس في 3-4 مقابلات الأخرانية مع الضفلاوي معناها اللي تخل في بلاست وتجوري ما نعرفوه ستاني ليه ماهوش أريير, يعني يكون اليوم بشي بريس بشي يلعب أريير ولا كسونتري دروا بشي يكون في لان كونترا مع جيارا. دونك نتصور نفس الشيء معناها ما حبش ياخذ الريسك والتغييرات خليوه يرجع باش يلعب البلوك با فير البلوك مويا وحاول يلعب على لي كونتراتاك.
1: كريم كي نحكيو على يعني في الحاجات اللي قبيله كنا نحكيو على الوسط نتاع الميدان نتاع الترجي الرياضي التونسي, محمد قال لم يوافق مدرب الترجي الرياضي التونسي اليوم في اختيار وسط الميدان, وين نحكيو بالضبط؟ نحكيو على ديسبوزيتيف ولا نحكيو مثلا على حسام تقا؟
0: لا نحكيو على نوعيه اللعب في وسط الميدان اللي هو باش يكون همزه توصل بين وسط الميدان والهجوم اللي هو مش موجود. ديما نلقى وتقاوى لكوناتي يرفع بحكم بعيد شوية على ثلاثي الهجوم, ما ثماش كشكون القريب اللي بش يوصل الكرة دانو بش يوصل الكرة ديارا بوعالي. كما حكى بك لمحمد معظم الكرة كانت طويلة كسواء من جلاسي ولا مريح, على خاطر ترجي تونس يمكن ما لقاتش لاعب في وسط الميدان اللي نجم يعطي كالباس اللي بش يفسخ ليني كاملة ولا بش يوصل الكرة دانو. دانو شفناه معظم الكرة اللي خذاهم مخذاهمش في اماكن معناها تستحق كمهاجم, خذاهم وهو في ديويل خذاهم اللي هو مثلا معناها ما وصلتوش الكره كيما يلزم. هذاك عليه يمكن مع الشواء كان غالط خاطر لقينا نحن

0: وكوناتي خموا دفاعين أكثر منهم هجومين، يعني خموا فوق الكرة ما خموش يبنيوا لعب ولا إذا متوصل الكرة كسؤال بوعالي ولا ديارة ولا دانون توصل في أحسن حالتها، ما زي ما شفنا ما شفناش اللاعب اللي نجم يوصل الكرة كماك. ديما قلنا يمكن شياب جبالي التوش تكنيك اللي عنده مش كيف كوناتي، وتقا ذاك عليه اللي نتصور بدخول شياب جبالي تنجم تتبدل نوعا ما التركيبة باش تولي 2-1 معناها مش كيما توا اللي نتصورها 1-2 قدامه، معناها كسوا رفيع وقدامه تقا كوناتي اللي ديما قلت لك معناها الثلاثي هذا ما كانش معناه إفكاس قدام السوداسي خاصة الوسط متاع جرجيس.
1: ممكن نحكيه على دخول شيء بجبالي ما كانش يكون
0: لوجيك ما بش يكون المكان يكون عتي يتقى لعبه ولعبه وسط ميدان، معناه ما نصوروش بش يخو مكان عبد آخر
1: والديسبوزيتيف وقتها كيفش بش يكون
0: بش يبدل أكيد بش يولي جبالي نوعا ما رقم 10 اللي تحدنا ويعطي اكثر الحريه لكوناتي ويبقى رفيع في مكانه اللي نجم بالموفمون نتاع كيسوا كوناتي ولا بدخول جبالي نجم يعطي معناه نجم يوصل لهم الكره، وشفناه هذوما في مقابلات كان ناجح فيها رفيع.
1: محمد بالنسبه ليك التغيير زاد هو بيدو في
2: جبالي ما كنت قا جبالي ما كنت قا وتوز معناه بين الشوطين بالنسبه للترجي الذي تونسي، لانه على مستوى التنشيط الهجومي والخروج الكرة رزينا برشا معنا بالنسبة للترجي التونسي، والترجي محتاج لاعب تحت كوناتي ولاعب اللي لعب خاصة بوعالية وديارا سورتو بوعالية ما جاءوا حتى كرة معناها امبوزيسيون بتاع ان كونترا ولا امبوزيسيون باش يدخل معناها باش يحط على سيق ويشوت كما يحب هو، دونك وسط الميدان مش قاعد يخدم في الخدمة متاعه، ونتصور الخلل في المركز ذاك في الترجي الذي تونسي. بالنسبة للترجي الجيسي ما تصورش يكون فهم التغييرات في الشوط بين الشوطين، لأنه إلى حد الآن معنا استراتيجية ماشية كما حببها المدرب مع زوز تغييرات الاستراتيجية اللي عملهم، دونك ما فماش علاش باش يبدل بين الشوطين.
1: بالنسبة لي كريم منصف مشارك، هل يستحق التغيير في ما بين الشوطين؟
0: ديمش نبدأ واضحين ساعات ترى كمدرب يجيبك زوز تغييرات استراري لوجيك مو باش تخلي بعد خاطر لازمك تعرف تجيري الماتش نتاعك تو من 5 لاعبين معناها غيرت 2 استراريين من بعد باش تبدا تجيري. يمكن جرجيس كان ناجح في الشوط الاول نتاعو من الناحيه اللي ترجي تونسي ما كانش عنده برشا خطوره، ما وصلتش برشا كوره كسؤال للدفاع ولا الحارس المرمى ما فهمش مع المستش الكوره الحيه، نتصور ماشي معناه بالاستراتيجيه اللي عملها صحيحه. ومن بعد نقولوا ديما دوزيميتون كل نحن ديما مكان القوله يقول لك الشوط الثاني للمدربين، نتصور المدربين يلزم يجيري زاد باش يجيري الماتش نتاعو على 120 دقيقه زي ما هذه باش تكون عنده معناها فكر. اما ثم مدربين ياخذ ريسك على 45 دقيقه اللي بقات، فهم مدربين باش يقول لك انا باش ناخذ 45 دقيقه او ميم تو نكمل معاه 30 مينوت نتاع الوقت الاضافي،
1: معناها باش يحاول حتى كان نشوف التغييرات يا اما توا والا
0: ما نصورش انا من جرجيس باش يكون عنده تغييرات من
1: بالنسبه للترجي الذي تونسي. الاولاد في الاستاد يقولون انه اوكبيلو وشهاب الجبالي الزوز هبطوا يعملوا في الاشوفمون.
0: الزوز مين باش يختار منهم لاعب؟ ما نصورش باش يكون الزوز باش
1: يختار يعني ما يهبطهمش الزوز. محمد تتصور زاد انت
2: نفس الشيء؟ نتصور واحد فقط منهم الاثنين، ممكن الاثنين مع بعضهم صعيب، نتصور واحد منهم الاثنين، وانا قلت لك الاكثريه انه شياب جبالي هو اللي هبط،
0: ولكن باش يكون منهم اثنين نتصور باش يكون تقا وكوناتي
2: الاثنين
0: ويعطي الحريه الاكثر
1: واللي قدم حمزه
0: رفيع مش ني يقعد وانا يقعد
1: لا يعني كي باش يدخل يولي اوكبيرو سنتينيل و
0: مش سنتين يعني باش تولي بريسك ادو بين اوكبيلو ورفيع مين رفيع ياخذ الحريه اكثر من اوكبيلو فهمت،
1: وقتها يكون الدخول نتاع اوكبيلو منطقيا ما كان عبد الرحمن كوناتي يعني نحكي على عبد الرحمن كوناتي وحسام تقى هذوما الاقرب للتغيير، دونك زوز اوكبيلو وشهاب الجبالي يعملوا في الحركات الحمائيه قبل انطلاق الشوط الثاني من بعد شويه، دونك نستناو كان باش يصيروا التغييرات في الدقائق القادمة من قبل انطلاق الشوط الثاني من المقابلة. الأغلبية كان فما تغيير باش يكون من جانب الترجي الرياضي التونسي. ومحمد كي نشوفوا زوز ملاعبية هبطوا يعملوا في الإشوفمون، مش الملاعبية البدلاء الكل ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ملاعبية، فإنه وكأنه القرار متاع التغيير متخذ بأنه الزوز باش يتبدلوا، يعني مش ملاعبي وملاعبي
2: واحد. لا نجم يسخن الزوز ويهبط واحد، لكن المتأكد أنه الكلام اللي قلناه أنه الخلل في وسط الميدان، يعني دو جوار دو ميليو تيران هما اللي قاعدين يسخنوا. دونك هذا يوريك اللي المدرب غير راضي على وسط الميدان، ويقر انه الاختيارات نتاعو خاطئه. اللي حكينا احنا اللي
1: من قبل ما يبدا الماتش قلت لي راه خاطئ على اختيار في وسط الميدان،
2: يعني ما كنتش موافق يعني الشانجمون اللي صار، ونتصور انه يصلح في الميتون خير من يزيد يقعد يستنى.
1: وفي انتظار انه التغييرات بعد لحظات نرجع الملعب، محمد العقرب في رادس مع احمد عدالة، اسكندر ابراهيم كيف حميد الشويقي يعطيونا التفاصيل كان فما التغييرات وشكون مش يدخل بعد لحظات. يكون عودة الملعبية الى ارضية الميدان. الى حد الان ما فماش تغييرات. نذكر انه شوط لوليني من المقابلة وفي بنتيجة التعادل 0-0، ملعبية الزوز فرق موجودين على ارضية الميدان. يبدو انه حسام تقا ماهوش موجود. دونك منطقيا شهاب الجبالي هو اللي خذا مكان حسام تقا بالنظر لعدد اللاعبين الاجانب. تو ناخذوا التفاصيل من عند احمد عداله واسكندر ابراهيم من ملعب حماد العقربي في راد. شوفوا في ملعبية الترجي الرياضي التونسي يحكيوا مع بعضهم قبل انطلاق المقابله. اسكندر ابراهيم يلتحق بنا. اسكندر مرحبا.
3: مرحبا بك مكي، مرحبا مره اخرى بكل المستمعين. كما قلت شوي اخر يبدا الشوط الثاني تعادل 0-0، معنى بين الشوطين شفنا وجد يدود وشفنا شهاب ونجم كامل مثال. بارك الله فيك يا رحمة الله. تعرف انت من الصحفيين ساعة تولي معنى من نصم تاع حبيها كثير من بغوتك الكرة في الكونتر الحكم يقول طيب موجود شهاب الجبالي كان موجود وجد يدود قاموا بالحركة الحمائية نجم يكونوا قادم من التغييرات في تشكيلة التراجي واختيارات براكوني، في حين أنه ترجي الجيس ما فماش بوادر متاع تغييرات، فماش علامات تقول أنه فما تغييرات قادمة بين الشوطين ولا حتى مع بداية الشوط الثاني. ذكر أنه يسري الدجلاوي وزيد كنوتوت خرجوا قبل إصابة في الدقيقة 14، كان دخل أمير التجيري وأبي فوزور مع بداية الشوط الثاني في مقابل تغييرات استمرارية. وبداية الكرة وبداية الشوط الثاني كرة من ترجي الرياضي التونسي كرة للديارة، يبدا الهجوم من الترجي الى تقا، حسام تقا يمشي على اليمين الى بن علي، بن علي تقا، تقا بن علي، بن علي الى ابو عاليه، ابو عاليه تمشي الكره الى الترجي الرياضي التونسي، ابو عاليه يرجع التشجيع من جماهير الترجي الرياضي التونسي، ترجع الاجواء كما بدينا المقابله وكما بدينا الشوط الثاني كره، وتدخل من دفاع الترجي الرياضي الجرسيسي، وتدخل زادك الدين الكره اللي بعدها من ابو عاليه على مهاجم الترجي الرياضي الجرسيسي تمشي كره تمر جنيه الترجي الرياضي الجرسيسي، هو مخالفه في مناطقه الجرسيسي في دقيقه اولى تعديت من الشوط الثاني كره عاليه الى مؤمن الرحماني، مؤمن الرحماني يمشي معها الجلاسي يدخل كره الجلاسي حتى في التنات مباشره تمشي تنات مره اخرى لترجي الجرسيسي، لكن اقرب المره هذه كاج مرميس يعني في مناطق الترجي وليت الكرة كرة بالرجيلي، هو اللي يلعب الكرة هذية لمسة الرجيلي لمؤمن الرحماني، الترجي ليرد الجرديسي عند الكرة هما إلى ديالو، ديالو يلعب الكرة لليسار خلف لديالو، ديالو يعطي الكرة لسيف الدين الشرقي اللي بشي عبر السونتر، كرة عالية دفاع الترجي، كرة بين العيفي ورقم 27 التجوري، العيفي يدخل الكرة وترجع للترجي برسيعة، رسيعة لمحمد بن علي، محمد بن علي، بن علي، بن علي يرجع للتيري نقاش الحال القدام، رسيعة بعد ما خذيها من جلاسي يرجعها لجلاسي، جلاسي يعطيها ياسين مريح يجيبها على اليسار للعيفي، عيفي يبدأ في الهجوم يمشي زيارة، الديارة يجي لعيب يليك الديارة يدخل الوسط يخلي الكرة لحمزة رفيعة، حمزة رفيعة إلى حمزة الجلاسي، جلاسي إلى أبو عالية، أبو عالية إلى محمد بن علي، محمد بن علي يعمل الفترة تدخل دفاع في المرة الأولى من فريق جديد، في المرة الثانية مباشرة الكرة في الثالث وملقى على أرضية الميدان لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي يشيلوا الحكم غالب الفايز يشيلوا زادة التيك لاعب الترجي الرياضي التونسي البيت يقوم تنطلق محمد بن علي كان موجود هو اللي شال لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي قوم وترجع الكرة من تميس إلى أبو عالية، أبو عالية جلاسي، أبو عالية جلاسي، جلاسي في وسط الميدان في مركز وسط الميدان يمشي الكوناتي، كوناتي للعيسي على اليسار، العيد مشام يرجع الثاني الكوناتي مروح إلى حمزة رفيع، حمزة رفيع ما يخلصش عليه الكرة هذه يمسها تمشي البن علي، بن علي يستحفظ على الكرة يستنيت على الكرة هذه يعطيها أبو عالية، أبو عالية في السونتر تمشي ديالو أو فلوريان دانو مع ديالو يحاول دانو يعمل السونتراج وتمشي كورنير الديوال بين دانو ديالو تعاود أكثر من مرة والديوال هذا يوقف كورنير للترجي الرياضي لتونس، كورنير للترجي في رابع دقيقة من الشوط الثاني يشيلها مسيلة أبو عالية، أبو عالية يلعب الكرة دانو يمس الكرة الأولى والكرة مباشرة في السيمتر والسيدان بنجوز من العبية يمشي الحكم نزال الطايف أما السيدان بنجوز من العبية يكون بيصاير بالضبط الصورة من هنا بعيدة، الصورة من هنا مش واضحة ممكن فما كونتاكت في الكرة ولا البرة من الكرة يعني حتى اللي بينيها احنا الزوز طلع وطلع دانو قبل مس الكرة مشيت للسيدان الزوز على أرضية المدينة تدخل لطار الفدي لكل فريق أشرف الجمري يقوم بالحركات الإحمائية يقوم بعد بنك الترجي يقوم بالحركات الإحمائية وراء من ميش لقاو تقريبا فما أربعة ملاعبين من الترجي خمسة ملاعبين يقوم بالحركات الإحمائية زادة تكتيف ستة ملاعبين من الترجي الجرجيسي وركاج حارس السيف الشاسي زادة حركات إحمائية ممكن في أي وقت فما التغيير في أي وقت يسحقهم للمدرب كسوة مشارك وإلا البراكوني يقوموا بتغييرات معلش كنا عدالة عنده صورة أقرب معلش كنا فماتومة زادة تكتيف في الثلاثة تشوفه في الصورة أقرب على الكونتاكت اليسار وخلص ملاعبية طايحين معلش
4: دانو دانو دانو اسكندر في جيال مع واحد من لاعبي ترجي الجرجيس تطرت في رقم بتاعه ولكن الحقيقة علي ريتو وانا من هوني اقرب الكونتاكت بطبيعة لي انا دانو اللي طلع بالمرفق دونك نتصور بضرب الطيف قاعد يحضر بشي عطي كارتون يمكن لانه حاطت يده في جيبه وتدخل كارتون حتى دانو هو باب ديالو الجيال هذا لانه كي طلع حتى الاولاد ما شاء الله لهنا كل شيء بالفار عندنا فار لهنا زاده وتشوف الفيديو كي طلع دانو طلع براتيكمون لازم نقولوا بالمرفق ويمكن ثم ديسيزيون تربيته ما نعرفش عيطلهم ولا لا ولكن ثم ديالو ثم دانو زوز باش يغادروا وما عاد عاود يرجعوا لكن خف كان
3: يرجع ممكن الحكم اللي شفته انا قالت له واحد يشد بلاصتو عطوش موجود ديالو وموجود دانو
4: لا ما سميش فار حط يدي على اللغيات ومن بعد قال سي بون واصل ومن بعد دانو وباب ديالو باش يدخلوا من بعد
3: على سيف الشرفي باش يلعب الكره يعطيه حتى الشفاوي كان الدار قال له تاو ما يلعب حتى يزنجل بالكره ممكن شايف انه قاعد يضيع في الوقت في براكوني يعيط للملاعب من الملاعبيه يحكي مع ليو تشوف في أوبيلو ويانصار موجود الجبالي موجود ثلاثي ممكن ثلاثة تغييرات في وقت واحد يانصار أوبيلو والجبالي كرة للترجي الجرجيسي مؤمن الرحماني كرة في وسط ممتازة الفاس من أودو في جو لكن هذه في جو كانت الكرة أشرف التمريف داخل حارس المرمى لميش في آخر اللحظات وكانت الكرة تسجل جيب الاختار لترجي جرجيس الفرادية والفرصة كانت تسجل السيوم لترجي جرجيس خلنا قاعدة الركب خاصة وعلى اللاعبين تشكروا في الترجي جرجي لتونسي يحضروا في رواحهم أوك ديرو يانساز وشيهاب الأجبالي كورة من ديارا يتجيروا زي ديارا يدخل ديارا يعمل السلطرة ديارا دانو ممتاز ممتاز دانو ممتاز الشرطي والحكم قبل غير السيسي دور بتاع الرفاني يكونوا زير يكونوا زير في الكره الاخيره كانت الكره ممتازه من جراء يمشي دانو براس على الخط ممتاز جدا في الريفلكس اللي عنده سيف الشرطي لكن الكل تفسد من انه كيف ما ورجوع قرار الحكم المساعد ورجوع 8 دقائق للشوط الثاني وبدون سكيرة سيرادس كرة تتنفذ من شرس قا للرفيعة عالية التي تجاه الثانون التي يدخل الذي فيها بوبا ترجع الثلاثين إلى العيش في وسط ميدان الترجي يبدل الكرة حمزة رفيعة إلى محمد بن علي يدخل الوسط محمد بن علي يدخل الوسط محمد بن علي يقول والعب ما حد شيء يلعب المحرج ويجي معاك كثير من ترج رياض الجرجيش محرج يعطي الكرة على اليمين الكرة على اليمين إلى مؤمن الرحماني عامل الدريب الأول الثاني يحل لوجل يعطيها لوجل فيديو هذه فيديو تصويب والكرة كانت قريبة كانت الكرة كثيرة هذه فيديو كانت الكرة قريبة والفرصة هزمت ترج رياض الجرجيش سريعة خطيرة وقت اللي يعكس الهجمة كثير لترجي رياض الجرجيسي الكرة للترجي ترجع تونيت يمشي للديارة يحاول يتجاوز التجوري الديارة يحاول يتجاوز التجوري لكن ديادو في الجو حكم الكرة يعطي الانفاس الرحماني موجود في التغطية الرفيعة هو الحكم يقول تونيت يطالب بركنية لاعب الترجي رياض الجرجيسي يرجع على الترجي رياض الجرجيسي في الهجوم الكرة لياسين حمزة الأجلاس تتناول التغييرات حمزة الأجلاس حاول يقدم بالكرة الدقيقة العاشرة تكلم بالدقيقة العاشرة تسعة دقائق ونص شوف في ياساس يقرب لخط التمييز جدة تمشي هذا الجبيري ترجع الكرة خلينا نحكي على الكرة اللي قاعدة تمشي توا رفيعة في وسط الميدان رفيعة يلعب على اليمين موسف العلي إلى سيسيل أبو عالي سيسيل أبو عالي حاول يعمل دريب يرجع بن علي بن علي كراتيه أو أبو عالي إلى ديارة في وسط منطقة الجزاء يخرج من منطقة الجزاء يحاول يراوغ التجوري موجود لكن تلعب الكرة كل الحكم العيشي يعمل السفراج والتجوري يعمل التاكل والكورنير للترجي نشوف التغيير التغيير والكره هذه قبل ما نمشي لاحمد عادله تغيير قبل الكورنير انا بعد نشوف خيار المدرب البراتوني الحسيني موجود مع الكاس بن عبيل الحكم الرابع يتقدم والتغيير حسب الحكم يقول له بعد تنفيذ الركنيات ولا بعد التسديد الركنية التسديد ديارة يقولوا لا سوى التغيير سوى صار سوى التغيير رقم 21 كوناتي يخرج رقم 14 أوغدي لويوت رقم 7 سيسيل أبو عالي يخرج رقم 10 يمساس يدخل إلى تغيير الثاني في الترجي تغيير الثالث شهيب الجبالي يقول قبل يكون قبل تبقى وهذا هو قبل تبقى شهيب الجبالي تتغير تسديد وسط الميدان ولا ترجي رياض الاسونسي وبدلو قدام الدفاع مع شهاب الاسبالي وحمزة رفيع على اليمين في بلاصة اليانساس في بلاصة كسيل ابو عالية على الكلوار اليمين لهجوم ترجي رياض الاسونسي هذه كرة ترجع بركنية للترجي مع دخول في هذا الكرة ينفذها حاليا الجارة ينفذ الجارة الكرة في الدفاع كانوا قبل ومرة اخرى وسيف الشرطي يقفل الكرة يعكس الهجوم لكن يدخل الرفيعة يحط الكرة في التمريرة الجنوب ولا معاكسة كثيرة ولا تدخل الأخير من حمزة رفيعة في 12 دقيقة لعب باقي تعادل الفرق الشر بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي أتوز
5: تعادل الفرق الشر بين الترجي الرياضي أتوز والترجي الرياضي الجرجيسي في الأثناء
4: كل من لاعبي ترجي الجرجسي يعملوا في الحركات الإحمائية تحسبا لأي تغيير لقوا كانوا ترجي الجرجسي كان عملوا تغييرات سيرارية دقيقة تقريبا في أولى 20 دقيقة من المباراة والترجي الجرجسي كان عمل ثلاثة تغييرات كان أعطاهم اسكندر منذ قليل أحكي عليهم التغييرات الثلاثة كورة عندنا ترجي الجرجسي تمشي لياسين مريح يعطي الكرة لنزال العيفي نزال العيفي يعطي الكرة حاول يعطي الكرة لدانو ولكن في الأخير يخسرها تمشي رمي 600 ترجي الجرجسي نزال العيفي نفس رمي 600 تمشي حمد رفيعة تارك دانو أم بلوك نشوف لكن خل منذ قليل تمشي كرة لحمد جلاسي يعطي الكرة لجاني شهير يرجع الكرة إلى ياسين مريح يبحث على شكون يمشي كرة يوصف في تكسي لكوة لشيري جباني يدخل 18 يعمل سنتراك أقرب طاقة جانو وكما رصية كانت تيمر رونفور بالنسبة لفيرس هوما لكن يكون عند ترجي الجرجسي يسدد تسديدة من أوب جانو كان تقريبا برشا يربح بها الركنية لترجي الجرجسي يجب الجباني لقد الكرة بسرعة تمشي بلو توزيعة في 18 رسائل من التاجوري جمالون هو على الكورة ترجع لجاك ديارا حمزة رفيعة حمزة يقول كورة هذية يمشي لوسط الميدان تمشي لفتو حمزة لجلاسي ترجع لحمزة رفيعة ترجع طول تقريبا لوسط الميدان تمشي لحمزة جلاسي يعني بالكرة يرجع إلى الخلف مرة أخرى لنزال العيفي وقبيلو يحط كرة زي وقبيلو يلوج على السون روفور يلوج على الروفور تمسك كرة لجبالي جبالي جات الكرة من يسافي يسافي يحط كرة زي في عم بيها يدور في عمل يسافي يعطي كرة لجبالي جبالي أو بالفعل ولكن في دين سيف الدين الشرقي قبل ما توصل ليسافي بعد انزلاقية من جبالي انزلاقية تاكل وتوزيعها في نفس الوقت في دويل ما بينه هو لاعب ترجي الجرجسي والكرة في الأخير في جيني سيف الدين الشرقي سنة 69 في المباراة ساعة لعب بدون أهداف ترجع كرة لحمزة رفيعة رفيعة يمشي لقبيلو قبيلو انت الميدان يا ساسي جلسة واحدة تمشي في سياب الجبالي سوى تصل الكرة لبن علي بن علي بن علي بن علي سيعمل الكرة زي ثم سياب ثم دانو في 18 ياخذ الكرة حاول يعمل تالولات كان ينجم يدور بها ويسدد لكن اختار ثم يعمل سلام ترجع كرة اللي قتلنا الى محرسي مؤمن الرحماني في موقع دفاعي ترجع كرة ترجع الكرة من فلوريان دانو فلوريان صلى براد من الشرقي صلى براد من الشرقي الحقيقة كونترا اسم حاجة كان تكون التكون تحطه في كونترا لكن ثم جارديان في الكاش اسمه سيف الدين الشرقي خطا ديفياي تقص الكورة تمشي لفلوريان دانو يدخل ال 18 راس الجول بلغتك احلى فاتو بيوت قدامه الكاش وقدامه الشرقي والشرقي اقوى منه برشا براد الحقيقة براد بالسيف الدين الشرقي هذا هو كيكون عندك جارديان كبير حط الكرة في الكورنير تتنفذ الركنية هذية شرقي مرة أخرى كفويا ترجع الكرة خرجة 18 زيدا على بلال جميل جدا راي على جد راي على جميل أساسي دقيقة ما شفتوش مليح شكون الإنسان ولكن يبدو كونه تقريبا وثبت يا ساسي كمان اجلالك وانتم اصلح فني من غادي كفو ياس قدام الكاس بعد كورنير بعد كاراد من سيف الدين الشرقي كفو ياس صار
1: ترجع الكرة
4: حمزة رفيعة ميريتين الحقيقة لانه التسديدة صحيحة وجميلة جدا واحتفالية من حمزة رفيعة احتفالية خاصة هدف يعني له هو بركة لانه كان تعدى بدون سيزون شايف برشا وحتى كي جاني الترجي الرياضي التونسي حبيت برشا وقت باش يكون باش يتأقلم وباش حتى يعطي المردود الحكومي فلاسلاك فقط باش نثبتوا باش نعطيكم معلومه بعد لازم نثبتوا بطبيعه لاعبي الترجي الجديد يطالبوا بالعوده للبار لانه في الكورنير صار كيما الكافوياج ثلاثه من لاعبيه طاحوا والحكم نزال بالطيب كان يعطي صوره بانه بحذايا بل ما نعطيكم الخط يحكي في الـ في الـ في الميكروكاست نتاعو لاعبي الترجي الجديد ثم كوني خلفه ثم الكابتن بطبيعه ثم ديالو وثم التجوري وثم رجيلي وثم شونجمون وثم شونجمون هما يطلب شونجمون سيف الدين الشرقي مش في كمل المباراه
5: سيف الدين الشرفي تعرض لإصابة مش في كامل الوقت. كان أعطيكم أول معلومة وبعد عن خطومة وفيها اللي شوف فيه كان سيف الدين الشرفي مش في كامل المباراة يطالب بالتغيير. شوف في رسوم عمل بديه سيري وفكتيف مو شوف فيها حمد الله غني نحل الدوسار وبشطر نكمل اشتر المعلومة الأخرى. هسه نزال طيب بش يمشي للبار ولا ليه تو سبتو عادوا نحكيوا على اللقطة فراد مش عادية بالكل بسيف الدين الشرفي نحت كرة حتى في الكورنير الكورنير هذيك جابت الهدف بعد دوسيان بال جيت قدام حمزة رفيعة تسديدة جميلة جدا لحمزة رفيعة وما نصورت كان الشرفي شايفها لأنه الحقيقة هو وقتها في الكافويات لقطة أكيد عندكم أمانة على اللي ريته من هناك كانت الرؤية محجوبة قدامه ما نجمش نشوف. سيف الدين الشرفي أول حاجة ساعة أخبار التغيير خمس مينو عليه لأنه نشوف فيه لهنا تم حاجة مش عادية مع سيف الدين الشرفي شال لبيت هذه أهم حاجة قبل الأهداف وقبل التتويجات وقبل شكون يلعب وشكون ماركة تم حاجة اسمها صحة الملاعبية أوقات قاعد يقوم لبيت سيف الدين الشرفي الإصابة على الكتف وبالاثنين نزال الطيف يأكد الهدف هذايا والإصابة على مستوى الكتف بالنسبة لسيف الدين الشرفي تم تغييره ولا لا تو نشوفوا الخط عندكم بعد نرجع للتعليق مكي.
1: وضع دونك تتغير النتيجة هنا في تتغير النتيجة في ملعب محمد العقربي في رادس بهدف حمزة رفيعة للترجي الرياضي التونسي. صارت فيريفيكاسيون فار على الهدف هذا ونضال طيف أكد الهدف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في وقت ضغط في الترجي الرياضي التونسي ضرب على المرمى. سيف الشرفي مازال كي فسخ هدف لدانو ولا نجم نقولوا دانو زاد يعني بطريقه طريقه التنفيذ كانت خايبه شويه لكن هدف شي بدل برشا معطيات في الماتش
2: اكيد جدا يعني شفنا خاصه الترجي الجرجيس قلنا معناها بدا اضعالي في اول المباراه بعد كان البلوك مويا وشويه بال هنا ولا وقف بريسك في منطقه 18 متر ولهنا الترجي الرياضي التونسي يتحرك خاصه على الاروقه وجات فرصه لدانولي الحقيقه معنا مره اخرى سوق اختيار القرار وين يشوت وبين السيرفاس بالسيق يشوت ويأكد مرة أخرى اللي الأرقام اللي جابها اللي كانت ضعيفة ماهيش بارازار معناها ما عندوش الآليات متاع التسجيل قدام مرة المفروض الكرة تكون بالانتريير دو بي في البتي فيلي في لونغ لوبوزي حب يشوتها في البريمير بوتو تشد الحارس. بعد شفنا هدف ممتاز جدا يعني دوزيام بال حمزة رفيعة معناها كيفاش بالكيليبر معناها بالكو دو بي معناها بي دابوي بحظ الكرة معناها وكيفاش شاتها هدف ممتاز ممتاز جدا يعني الترجي التونسي بالتغييرات اللي عملها المدرب اكيد جدا انه باش يكون خير في الشوط الثاني
1: ونشوفه في ورقة حمراء في البنك الترجي الرياضي الجرجيسي. نمشي مباشرة لإسكندر نشوفه لأنه ما هوش عادي اللي قاعد صاير بصراحة معنا إسكندر.
6: أول حاجة سيف الشرفي غادر البيتين حمزة الغاني حضر في روحه بشيوك احنا ما نعرفوش حتى شكون اللي قاعدين اللي موجودين حق فما واحد لابس مسؤول يتعرف دلت الناس كله ضرب الناس كله وعايت على الناس كله هو اللي بياخد ورقة الحمراء بتخمير نقوله بعد نقوله بتخمير لكن هذا ما هوش تاع تخمير موت ما بلاصه تاع رمش مسود عادي على البنك بتتخمر
1: اسكندر المعد البدني بالنسبه لترجي جرجيس
6: كان اعطيك التصوير الباقي حتى وصل الشيء من لاعبيه الترجي وفما قبيله عليك قبيله نطلق بالخط قدر وقت بعد البوتو بالضبط الناس كلها بالفرحه والناس كلها بالملعبيه بتاع ترجي جرجيس ولا الناس كلها بالامور الاخرى الكل لكن كان فما مناوشات كبيره بين البنك بتاع ترجي جرجيس والمعد البدني هذا وقائد فريق الترجي الرياضي التونسي ياسين مرياح من وقتها بدات المناوشات نشوف الاعداد كبير برشا متبادل اللي فايشوم جميع ترجي جرجيس الموجوده وراء البنك بتاع ترجي جرجيس شي حاجه كبيره يعني فما حكايات من فوق هذه ورقه حمراء اخرى بشوف المعد البدني للترجي الرياضي التونسي زاد التكتيك اللي دخل في الكره دخل تشوف حسين مقصوري المعد البدني للثاني المعد البدني للثاني للترجي موجود على الخط شالو نزال طيف وعطاه ورقه حمراء الدبابز من كل بلاصة الوليد الدبابز من كل حد بالوصف البوتو تم احتجابه وترجي متقدم بالنتيجة تتوقف المقابلة بعد احتجابات كبيرة ويتم استئناف اللاعب بعد شوية نشوف يا حمزة الغاني مع لاعب آخر هو جيسون بن كيلين هو مزوج يدخلوا في قادم الساعة دقائق للترجي الرياضي الجرجيس سيف الشرفي ما نعرفش مريض في الصوره بالضبط الاصابه نتاعو عليه بالضبط مريض في الاصابه وسبب الاصابه اللي كان ما يكملش
1: الشرفي اسكندر حسب ما شفنا في التلفزه شدد كتفه
7: وي
1: احمد
7: الاصابه بكره طلبت القتل لانه الاصابه على مستوى الكتف وطلب الشانجمون وكي طلب الشانجمون بعد طلب الشانجمون كل شيء الحقيقه شفته خارج يبكي والاصابه على مستوى اعلى الكتف لانه كان في البلاط اللي انا بخاتيكمون فيها الاصابه على مستوى اعلى الكتف الايمن دونك خرج وهو غادر وباكيا يعني المباراه هذاك علاش انا اعطيت التوضيح في خصوص الاصابه.
1: باهي واضح خلينا نرجع لانه سانسيرمون اللي شفناه من قبل المعد البدني ترجي رجيس معناها والتخميره اللي شفناها ما نعرفش شنو السبب معناها محمد شفت انت زاده ليماج في التلفزه كيف الناس الكل والقرار نتاع الحكم بصراحه ما فهمش تفسير معناها
2: ما دامنا مش غادي ما نجموش
1: اسكندر
6: فما مسؤول اخر خرج توا خرجوه الامن زاد كيف من بان ترجي درجيس خرجوه للفينال ولقت السبزه زي اللي جماهير ترجي نادي تونسي ما يمكنش نحكي عليها زايد معناها واحد والله العظيم ما فهمتش من يشدوها من المسؤولين الكبار من الموجودين على البنك الصغار من اللاعبين سيف الشرفي خارج مع الحمايه المدنيه صلى لباس الحارس اللي ترجي درجيس اللي متالق مش اليوم بارك مش كل النهائي بارك لكن تشوفوا خارج السينيل تتحل توفى ما شوية خوف منانو لكن الجماهير ترجي تصفق عليه تصفق عليه وهذه من اللقطات الباهية على الأقل نجم نحكيو عليها في الوقت هذا تصفق على سيف الشرفي خارج إن شاء الله لبيه في حارة ترجي رجيس كان نمشي للكورة نرجو خاطر الهجوم للترجي والتدخل من جهة والكورة للترجي الرياضي الجرجيشي في خضم هذا الكل لازم زاد نقول انه حمزه الغاني الحارس دخل جاسم بن جيلاني دخل زاد في بلاصه مندي الارجيلي في تشكيله الترجي الجديد اربع تغييرات في الترجي الجديد ثلاثه تغييرات في تشكيله الترجي الرياضي التونسي 24 ثقه لاعب بالشوط الثاني نعطيكم الخط ولكن عندكم اتعالقوا على الكوره سيرتو على الكوره خاطر ديارا وكوراتي ديرا في هو اللي ملقى على ارضيه الميدان يتلقى الاسعافات المكي بعد درجه للراس. فما هيثم ضو زاد الولاد كان تحبوا زاد كيف فما هيثم ضو يحضر في روحه باش يدخل منتظر يدخل في بلاد ديرا في قدم الدقائق. الو
1: في انتظار دونك تصير التغييرات اسكندر شوف جاك ديارا يخرج من عرش احمد يظهر لي بحذاه اقرب لوطه في ارضيه الميدان النجم يعطينا التفاصيل تاعهم بعد ما يصيروا التغييرات نرجع ونعلقوا عليه احمد
7: تفاصيل التغييرات مازال ما عنديش لكن شوف في
1: خلينا نكملوا معاك احمد في انتظار يصير التغييرات
7: ايه فوالا لانه خاص انه التغييرات ما عادش تغيير شوف في جاك ديارا فقط على الخط تما جاك ديارا ياخذ كوره لدانو دانو يزوز من العبيه توصل الكوره لديالو ديالو ترجع الكوره لخليل القصاب خليل القصاب شنو يعمل بالكوره هذيا تمشي كوره لاشرف بن زياد ترجع لفق ديالو ديالو ديالو ديالو تمشي لغسان المحرسي غسان غسان يبحث على مؤمن الرحماني ياسين مرياح بالراس اسبق منه تمشي لحمزه رفيعه رفيعه رفيعه جاك ديارا جاك جاك يدسكور القدام يجيه شكون يدخل يمشي ل 18 يدخل ل 18 حاول يعمل رتري ملا تاكل من فيرس غوما ملا تاكل وملا تاينينغ وملا كيفاش نحى كوره من قدام جاك ديارا من غير ما يعمل عليه فوت في الاخير ترجي الرياضي التونسي يربح على الكورنير كورنير للترجي الرياضي التونسي في 75 دقيقه في تو لعب هوني في ملعب حمادي العقرب ببيرادس برشا قوارير ملقات على ارضيه الميدان من مش منظم حتى مش نعطيو حتى جيجمون غلط ولا صحيح برشا قوارير وكاو يعني الجمهور اللي حط القوارير دي على القاعة كل واحد تحمل سوديته من بعد لكن برشا قوارير نشوفوا فيها في الملعب كورة جاك ديارا باش ينفذ الكورنير هذا ينفذ الكورنير يبحث على راسية لكن التجوري كالعادة هو الأول على الكورة أديبو جو يحاول يعكس الهجمة ثم مخالفة من غير كورة مسك من غير كورة من حمزة رفيعة على مؤمن الرحميني ويقو الكرتون يقو كرتون مش حمزة لتو نزال الايك هو اللي اخذ الكرتون زيه
4: فوت تكنيك كيما اللي عملها كوناتي في اول الميتون في الميتون الاولاني وخذ عليها ورقه صفراء ديالو باش ينفذ المخالفه. الحكم يقول له في عقلك يعطي كره اللي في راس غوما هو اللي باش ينفذ المخالفه هذيا. التغيير قدمه هيثم ضو هو اللي باش يدخل باش يقوى مكان هذا الدوزيام طون داغي بالنسبه للترجي التونسي. عمل ثلاثه تغييرات المره الاولى توا تغيير دونك مازال عنده الحق في تغيير اخر وعنده الحق في طون داري اخر. وراكوني على البنك يعيط لشكون باش يقول له راني باش نخرجك ما نعرفش قاعد نشوف فيه بايديه يقول له راك باش تخرج لا يكلم في الحكم يقول له تغيير راني نحب تغيير. ثم حاجه اخرى نحكيو عليها جيزاني مع مؤمن الرحماني. مؤمن الرحماني ناقش في واحد من من بنك بدلاء الترجي الجرجيسي اشو كانوا يحب يخرج وكانوا ثم شونجمون قالوا يخرج ولا باش يعمل شونجمون. ثم حاجه ثم نقاش ما بين مؤمن الرحماني وبنك بدلاء
1: الترجي الجرجيسي. مؤمن الرحماني يستنى باش يجيبوا له مريول باش ينجم يرجع
4: ولا لوجيك برشا لان يعني اللقطه من هنا ما شفتهاش مليح. باه دونك هيثم ضو مازال ما تخرجش الكره تتلعب تمشي رميه تماس او تمشي كره رميه تماس ضيق في الاثناء. ثم تغيير هيثم ضو باش ياخذ مكان جاك ديارا هو اللي باش يغادر في اللحظات هذيا تحت تصفيق جماهير الترجي التونسي. مؤمن الرحماني كما قلت انت يستنى في المريول مازال ما جاهش المريول مريوله تقطع كما قلت انت دونك مازال يستنى في المريول. مشكل في الرقم 29 هل انه متوفر دوبليور منه والا لا؟ ثم جو اخر من المريول موجود والا لا؟ كوره على كل حال هيثم ضو دخل المباراه هذه في الدقيقه 75 واحد بليس للترجي التونسي من دزيان بال من كوره سجلها حمده رفيعه تعرض خلالها الحارس سيف الدين الشرقي لاصابه لاكسيون هذيك وخرج وقال مكانه لحمزه الغاني. كيما المباراه اللي فاتت سيف الدين الشرقي كان خارج القائمه شفنا جارديان جديد دخل بلاص حمزه الغاني بعد ما تعرض لاصابه اسمه الدقيق الغباني اسمه لكن كان بطل المباراه هذيك 2-2 وقتها مباراه الشامبيون ما بين الترجي التونسي والترجي الجزائري. توزيع على هيثم ضو ياخذ كره ما يخويش قدام امير التاجوري رجع كره بالتالون تمشي ليكوني خلفه كوني يعطي كره لغسان المحرسي كوني خلفه ابن مدينه التطاوي كره اشرف بن ضياف ما يخويش ترجع كره تتقصف بلو ياخذ كره هذيا هو الاول على كره تمشي لحمزه رفيعه ترجع لبلو اعتبار شكي ليبك وسط ميدان الترجي التونسي دير لاكسيون تاع اللي قبل الكورنير كان هو وراها وكان سد التسديده لكن المره هذيا مش قادري وكره ترجع للترجي التونسي هيثم ضو يعطي كره لحمزه رفيعه يجي رجيلي ويحط الكره في رميه تماس الترجي التونسي وامير التجوري عفوا مش رجيلي امير التجوري هو الرقم 27 اللي كان خذاه مكان يوسف الزقلاوي في بدايه الشوط الاول بعد تعرضه لاصابه. منصف مشارك يتحرك برشا على الخط منصف اللي كان سيد منصف مشارك اللي كانت جوان اللي اسعد معمر في الفينال نتاع كاس تونس 2005 كوره على الطب ديالو يجي دانو ديال فيزيك ما بين زوز من اقوى اللاعبين لهنا جسمانيا على الاقل ديالو ودانو والكره يربح الديال هذايا الفيزيك ديال الفيزيك يربحوا ديالو يربح الكفرون ديالو باش ينفذ المخالفه ديالو شنو يعمل يعطي الكره اللي تمشي لغوما في راس غوما يعطي الكره لغسان المحرسي شنو يعمل يعطي اشرف بن ضياف اشرف ياخذ كره يدور بها يبعد على ينصفي ما بينات وزم لاعبيه فوكالو ينصفي وتحط على المخالف ومستحق المخالف حطوا ساندويتش زم لاعبيه شهاب جبالي وينصفي وخذاه هو المخالفه اشرف بن ضياف اشرف اللي في 15 20 دقيقه الاولى من المباراه بالفينال هذيا كان افضل او احد من افضل اللاعبين المتواجدين على الميدان. الكره عند الترجي الجرجيسي غسان المحرسي في تنفيذ المخالفه زي يمشي غسان ياخذ كره شوف ضيف يدور بها شو يعمل يعطي كره لخالي قصاب في راس غوما على اليمين كيما جات يبحث على ديبو جو والكره عند امان الله مميش حارس مرمى الترجي التونسي. 76 دقيقة لعب هوني في ملعب حمادي العقربي بيراقص اسكندر موجود لفوق عاش كان يسمع فيا ولا لا اسكندر الكرة عند امان الله مميش و
8: اسكندر معك عدل الكرة المميش للعيفي وصلت العيفي يرجع بها ياسين مريح ينوز على مميش يخرج الكرة يلعب الكرة عالية في اتجاهه قديلو ياخذها
3: مدافع الترجي رياض الجديد وبعد ترجع للترجي يقبلوه الى العيفي وتدخل من خلفه والتماس للترجي رياض التونسي. هذه التدخل الامني في الاتحاد التصوير الاعلامي من شركه مونتاج الفريق تاع ترجي الجديد ثم بعض التعديلات اللي جات ودخلت ممكن تخلي اكثر سيكوريتي خلي الفريق شويه الاجواء الاعلاميه الكره للترجي رياض التونسي ان هيثم غاو الى العيفي. العيفي بيعمل الكنترول ترجع للترجي رياض الجريسي توش من شيرة المدرب منصف مشارك شيرة بنك الترجي الجرجيزي. مازالت اللعبة مازالت الكرة ومازالت النتيجة واحدة بنية الترجي. فلوريان دانو يطلب الكرة يا خوه ومعاها ديالو تعاود برشة ديالو دانو ديالو كرة من دانو إلى الرفيعة إلى العيسي العيسي إلى المرياح مرياح إلى وقبيلو وقبيلو يمشي للجلاس يطلع عليه أشرف مزيف يلعب الكرة كثيرة مع الجبالي أوكديلو أوكديلو إلى مرياح مرياح يبدل على اليسار ديريكتومون موجود حمزة رفيعة. حمزة رفيعة يستحفظ على الكرة يعطيها الضو ضو رفيعة رفيعة في الكونتراج بالممتازة بلحظة فنية ممتازة الكرة خارج السينيات لما حالة لكن إصابة لو الحمد لله لدي صحيح هو فاصل في الصحفيين والمصورين بيسوا الزمن المصورين مقابلة بالترفيعة بعد الكرة هذية اللي مشيت سيناتر حمزة الغاني. حمزة الغاني عالية رفيعة أو جلاسي حمزة الجلاسي فوق بالرأس جالو يرجع بالرأس يرجع جلاسي بالرأس تمشي للترجي الرياضي التونسي كفرو بعد تدخل مؤمن الرحماني والحكم يقول الترجي الرياضي التونسي المخالفة. جلاسي نزل ملقى على أرضية الميدان 34 دقيقة من الشوط هذا بدينا نقربوا أكثر الشوط الثاني للعشرة دقائق الأخيرة دخلنا في الدقيقة 35 دخلنا في العشرة دقائق الأخيرة من المقابلة يعني الإكيفالونس على دقيقة 80 احنا تو نلعبوا والترجي عند المخالفة اسم لاباس حمد الجلاسي هو الدايور اللي يلعب الفوت هذه في مناطق الترجي للعيسي يجيه الضوء تزوري الضوء والحكم يقول فوت يقول فما كونتاكت ما بين اللاعبين وتدخل امير التجوري يشوف انه مخالفة نزال الطيف مخالفة للترجي الرياضي التونسي لنزال العيسي اللي يلعبها بسرعة الى حمزة رفيعة الى اوكديلو التبادل الكرة كالعادة من الترجي يستحفظ على الكرة ينساس يغلب في الفاس هذية للبن علي والهجوم المعاكس لكن يدخل مرة أخرى حمزة الجلاسي ترجع الكرة للترجي على اليمين. الترجي عنده الكرة وعنده الكرة عنده الكرة وعنده المخالفة تدخل على محمد بن علي الدبابز من شير السلوز الترجي الجديد ماما عشان الدبابز من شير الأوسان نشوفه فيه من شير السلوز ثم تغيير قادم في تشكيل الترجي الرياضي الجديد في آخر التغييرات شوف اللاعب اللي نحاول نتعرف على الرقم بتاع اللاعب اللي بيكون موجود في قادم اللحظات في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيزي رقم 10 اللي هي جرتيلة يستعد للدخول في تشكيلة الترجي الجرجيزي وآخر التغييرات بالنسبة للمدرب منصف المشارك في المقابلة هذه الكرة ترجع أوكديلو رفيعة جبالي جبالي العيس العيس يدخل العيس قد يمشي لليني الموجود الضوء الضوء يرجع للرفيعة رفيعة ضوء إلى العيسي ممتاز تبادل الكرة العيسي يتباطأ ويتدخل من أمير التجويري يحط الكرة في التماس رقم 15 يغادر أو ديبوجو ديبوجو اللي دخل قبيلة نورمالمون هو اللي هاي رقم 15 يغادر ويدخل جيرتيلا هو اللي دخل ديبوجو في الدقيقة 15 ديبوجو يخرج يخلي بلانسه إلى جيرتيلا رقم 10 في التشكيلة الترجي الجرجيسي الكرة للترجي لقبيلو يمشي قبيلو يقدم قبيلو يعمل 10 متر 15 متر ويتأثر مع الدفاع يفك الكرة والكالعادة الهجوم المعاكس الكرة طويلة لجرجيلا وتدخل مجلاسي لكن يجي الرحميني بين الكرة هذه يدخل معاه حمزة الرفيعة يخذ له الكرة يعطيها السيد الجبيل الهجوم المعاكس ينطلق الهجوم للترجي الرياضي التونسي. الكرة من بن علي ترجع للتالي، هذه مرة أخرى في الريتم الترجي يرجع للتالي لأمان الله من نيش، أمان الله من نيش إلى ياسين مرياح إلى العيد العيد إلى وجع الحل بالسلوى الريسار من خاكي تخلى الوسط وقدلوه وقدلوه إلى رفيعة رفيعة إلى العيد على الريسار مع أمير التاجوري إلى هيثم الضو هيثم الضو رفيعة يطلب الكرة يعمل دريب اللي تتفكله تتفكه تمشي معاك إلى مؤمن الرحمن مع ياسين مرياح مؤمن الرحمن ياسين مرياح ويبسم مرياح يقضي الكرة في الحميس
1: اسكندر اسكندر خلينا نمشي ولا احمد عداله اللي تتحسن الكاريتي بتاع الصوت ومن بعد نرجع معك. احمد ما مش يسمع فينا دور دونك نعاود نرجع لاسكندر مره اخرى. اسكندر به نحاول نعود نتصلوا باسكندر ابراهيم. تبع الهجوم هذايا تدخل على دانو كرة تخرج للركنية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في الهجوم الأخير بعد تدخل من المدافع. شفنا التغيير متاع باهي عدالة حاضر معنا نرجع لعدالة في انتظار يرجع معنا اسكندر. احمد دونك كيف كيف ما هوش حاضر معنا. دونك زوز تغييرات صاروا، دخول شهاب الجبالي، دخول مش شهاب الجبالي دخل من قبيله شهاب الجبالي، دخول هيثم ضو في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، وكيف كيف تغيير في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي. اسكندر يرجع معنا. اسكندر
3: يرجع بصورة للترجي، هيثم ضو يحاول يمر يحاول يوزع يحاول يوزع يرجع الرفيعة رفيعة الى اوكبيلو الضغط من التاجوري اوكبيلو رفيعه رفيعه رفيعه يخلو الكره يستحفظ عليها ممتاز اللاعب هذا الصراحه. الكره اللي هيثم ضو هيثم ضو يعمل الادريب يمشي لرفيعه تدخل اول وثاني وتدخل نزال الطيب يعلن على المخاطفه للترجي الرياضي التونسي. يجيل جلاسي طالب انذار اخ يطالب بانذار بعد التدخل نتاع ديالو في الكره هذه ويقول له اعطيني الورقه على الصفر يقول حتى نمشي وهنا مشيت مره اخرى بين الملعبية. مؤمن الرحمن وحكاية المريول مؤمن الرحمن جابوله قبيلة شوية المريول وبدله ثم ورقة صفرة لحمزة الجلاسي حمزة الجلاسي ورقة صفرة ومزيل يطارق بالورقة الثانية اللي ديالو بعد المخالفة هذه مخالفة للترجي ومنوشية بين الجلاسي الملعبية للترجي الجرجيسي أمام انظار الحكم يدخل الحكم الرابع زيد هذا الكل زيد صراحة هذا الكل زيد 40 دقيقة 5 دقائق ما زيدوا ثم بعض الصور اللي ما تتحق ما تتحق صورة مخالفة.
9: كندر كندر
3: تفضل.
9: لأنه الحقيقة نقعد شوف من هنا أقرب شوية ثم ينساس لو يدخل مع يكون خلفه لتهدئة الأجواء. الحكاية كلها بدأت من مخالفة كما كنت تحكي أنت لكن ثم وابل من إيقاع القوارير خلى الأمور تشنج شوية. نسكن على أعصابها ستوتا في نورمال فينال بتاع كرة قدم مش كمل اللقطة ذي عشان هي في عينيق مع شهاب الجبالي أقبلوه يحاول يبعد جرتيلا مؤمن الرحماني يدخل تقريبا دخلت الناس دخلت الملعبية اللي يعصب عظم وصحابه كل المحكم يوسف نزال طيف قاعد عايت في الملعبية عايت لغسان المحرسي نورمال مو أبش نشوف عايت لغسان المحرسي بالفعل وعايت شهاب الجبالي الكرتون شهاب الجبالي وبطاقة صفراء لغسان المحرسي لقى التعليق بالطبيعة. اسكندر كان تحب تواصل التعليق الفضل
3: موجود المعلم فما كوبا متعمل عبيد أقوى القصفر على اليسار لحراتو كهذا من العبيد اللي خلاه وصفر دوا ترجع الكرة خلنا نرجع الكرة اسمه خالفة على يمين الغاني قريبا لخط التميز تقريبا متر ومتر ونص وقريبا لخط النهائي للمرمى تقريبا 10 أمتار. الكرة في التنفيذ هيثم ضو هيثم ضو بحذاه وقبيلو قدم وزوز من لعبية الترجي الجزيري في المير تنفيذ المخالفة من هيثم ضو مباشرة في وسط الجزيري شوف لي ملاعب يطايح والكرة عن حمزة الغاني مباشرة إلى ياسين مرياح إلى سكون من لعبية محمد بن علي في الكرة الأخيرة تتفك الكرة ترجع للترجي الجرجسي وترجع في المخالفة للترجي الجرجسي ثم اللاعب كان ملقى على أرضية الميدان في الكرة الأخيرة والحكم
1: يقول اسكندر اسكندر يسمع قاعد الماتش كبر برشا على نضال طيف معناه بكل صراحة قاعدين نشوف فيه في التلفزة تدخلات من هنا ومن هنا والحكم كيفاش في الوسط يعني كبر على روحه المقابلة بطريقة رهيبة جدا نضال الطيف يعني كان ماشي مريقل في المقابلة الدقائق الأخيرة مع نحكيه على عنف ما عادش نحكيه على كرة قدم تدخلات من الجهتين كبرت برشا عليه
9: في المقابل مكي زاد الحكم الرابع مكي اسكندر الحكم الرابع زاد كيف كيف نشوف فيه في بنك بدلاء ترجي هذا الجرجسي يطلب منهم كلهم يشدوا بلاصتهم ويرجعوا للهدوء كلامكم كله صحيح كبرت عليه المقابله تدخلات ولات اعنف من الاكثر من اللازم من ناحيه العنف وان شاء الله تفعل خير لانه في الاخير من لزوج فرق باش يتوجوا وتوجوا ومازال باش يحصلوا على القاب تفضل
1: وبخلاف هذاك احمد يبدو انه فما فيريفيكاسيون نتاع فار فما فيريفيكاسيون نتاع فار ولا
3: فما ورقه اخرى صفرة اللي ما نعرفش شكون من اللاعبين بن علي ولا جرتيلا فيريفيكاسيون نتاع الفار تعديت مكي ولا هو اطلب انه ترجع اللعبه ترجع اللعبه بالكفر ولا لا ترجع ورجع طاي خلي ترجع تو خلينا نحكيوا على شويه كره خاطر بصراحه فوضى كبيره معناها ثم تسلل كبير معناها من الحق من كرتون من بنك ترجي جرجيز ومن الجماهير اللي وراه حاجه كبيره برشا بوتيت الرساله اللي خلاه هو بيدو الحكم يخرج من اللعبه كومبليتمون نذكروا شويه مع بعضنا كومبورتمون الحكم المساوي في الجرجي والصرامه اللي ما خلى حتى واحد يقرب له اصلا معناها خلى كل شيء يمشي كما يجب يمشي من اول المقابله لاخر المقابله خلينا من المقارنات
1: غير ما نقارن يا اسكندر سورتو المقارنة معه مع بينه وبين نضال طيف سورتو با
3: خلينا اخوان نشوف اسمان بس بزال تفكيقة في الوقت القانوني حاليا من المقابلة كيف ما برشا وقت ضايع تشوفوا بعض الحكم الرابع قد الشعتي ترجع الكرة في وسط الميدان لترجي جرجيس اللي ما عنده ما يخسر في اللحظات الأخيرة واحد بلاش ترجي متقدم نذكر أمير التجوري يحاول معها العيشي أمير التجوري العيشي يأخذ الكرة يقول الحكم يقول الكفراء مخالفة ترجي جرجيس والاحتجاجات ولا نشيرها من جنس الجماهير الترجي الرياضي اللي في الحق دبوزة فين ثلاث مش فرق عملوا النسوس أربع خمسة باب كرة للترجي الجرجيسي رقم 13 خليل قصاب تقريبا كورنير شبه برشا للكورنير الكرة هذه قريبة برشا للزاوية الركنية على يسار الحارس من الله منيش كل لاعبي الترجي موجودين في وسط الجزويت بخلاف هيثم الضوء الموجود وحده في استحاءة الصد 8 دقائق وقت ضايع 8 دقائق يعلن عليهم الحكم 45 وفاوت خلى ديجا في 8 دقائق كورة للترجي الرياضي الجرجيسي مخالفة في التنفيذ خليل القصاب يعطي الإشارة نضال الطيف يتقد خليل القصاب وزع كرة عالية الديوال الموجودين الكرة قدام الكاج والكرة الأخيرة ترجع من الدفاع إلى هما الكرة اللي ضربها دوليدولي فوق الكاج بعيدة سيمتر للترجي الرياضي التونسي ترجع الترجي الرياضي التونسي كرة عنده أمان الله بميش حاول يربح الوقت يجي حمزة سلاس ويجي ياسين رياح يطلب منهم نضال الطيف التنفيذ برياح لليمين لبن علي بن علي القدام الى الجبالي يدخل معاه منافسه الاولى والثانيه مدافع ترجي الجرجيس يربح الفوز هذا المخالفه في وسط الميدان عاليه تتلفت بسرعه المؤمن الرحماني مع ياسين مرياح يدخل ياسين مرياح لمرولا يجي المحرسي او المحرسي نورمالمون حتى ما قاعد نشوف الكره سونترال سيدين بميش كره كانت تسويله سونتراج عالي خذا وقت في الهواء بميش مركز كما يلزم وخذاها الكره هذي امان الله بميش يلعب الكره عاليه الى ينساس يدخل الدفاع مع ينساس يربح يرجع لترجي الجرجيسي وياخذ الكره الجبالي دانو يخرج من مناطق الجزائر المسانده يمشي دانو
8: دانو يعمل السونتراج يربح الكورنير دانو يعرف في موقع متاع جناح دانو بالكورة هذية يعمل السونتراج يربح الكورنير للترجي الرياضي التونسي 8 دقائق وقت ضايع كان في الدقيقة الثالثة تعدي وزوج كان في الدقيقة الثالثة كورنير للترجي الرياضي التونسي 1 بلاش للترجي الرياضي التونسي أمام الترجي الجرجيسي البونتو كان مركيا بكر حمزة رفيعة في الدقيقة 61 8 دقائق وقت ضايع تعديوا منهم دقيقتين ونص والكورنير للترجي الثاني في التنفيذ مش برشم لعبية في الاتزين

حتى المهاجم اللي هو يلعب لكي ترجع الكره من حمزه الغاني كما كالعاده الملاعبين يقدموا قدم اكبر. هو حمزه الغاني يضرب الكره عاليه مباشره الى حمزه الجلاسي في الاستقبال. الجلاسي اللي بنى عليه يضربها في الاتاكو لتقعد الكره ولا تدخل من حمزه الجلاسي في الاخير هو اللي حط الكره في التماس وتنفذ بسرعه الجرتيله نحو جرتيله لكن رجعها ممتاز التدخل نتاعو يخرج الكره هذه تبقى تخرج جرجيس الكره عاليه من الدفاع الى هيثم ضو موجود في المسانده الدفاعيه في مناطق الترجي وقبلوه يعمل الكونترول وقبلوه وتفكروا من اشرف بن زياد ترجع للترجي الرياضي الجرجيس لمقطع الكره من ترجي جرجيس ومقطع من العيسي الى الاتجاه الجبالي كره مقطع يدخل الدفاع يحب ياخذ الكره المدافع على الترجي الجرجيس يستعمل عليه الفوت وتولي فوت الترجي الجرجيس في مناطق الترجي. تحكيوا على اربع دقائق تعداوا من ثمانيه نص الوقت ضايع تعدى اجرب بن زياد يلعب الكره عاليه دميش يدخل يضرب الكره تمشي الكره الى الترجي الرياضي التونسي نجوم عاكس من يانساس يانساس يانساس لكن الحكم يقول لانساس عمل الفوت على توني خلفه ترجع الترجي الجرجيس الفوت في وسط التيران كل ملاعبين في الترجي الجرجيسي تقريبا في المناطق نتاع الترجي الرياضي التونسي وكل ملاعبين في الترجي الرياضي التونسي تقريبا في مناطقهم يحاولوا يدافعوا للاخر واحد بليش لما تكون يدافع ضمن تكون يحب يماركي في اللحظات هذه كوره هذه خلفه كوري خلفه والكوره اللي حالها من الله مليش يدخل قبل الكورنير لكن خرجت اذا كورنير لترجي الجرجيس مساندة كبيره من جماهير الترجي الرياضي التونسي درجة الكرة تتلعب الكرة تتلعب بسرعة في مناطق الترجي تتلعب ما فما حتى يقول الحكام تلعب ترجع الترجي الجديد الاحتجاجات متواصلة لكن الكرة زادة ما زادت تلعب المؤمن الرحماني مازال ملقى على أرضية اللاعب أرضية الميدان يقول نيفان طيب ترايا شوف يشوف الفار يثبت مع الفار خمسة دقائق من ثلاثة دقائق تعديوا في الوقت الضايع من ثمانية دقائق تمت إضافتهم والحكم يطلب الترجي قبل استئناف اللاعب يتشاور مع غرفة الفار على اللقطة الأخيرة اللقطة الأخيرة كانت تكون في مناطق الجزاء كونتاكت بين الملاعبية كفوياج ولاعب يبقى ملقى على أرضية الميدان لاعبي ترجي جرجيس يطالبوا بضربة جزاء والحكم يشوف مع الحكم الفار ويطلب الحكم من الإطار الطبي لترجي جرجيس التدخل لاسعاف اللاعب احنا نتعرفوا عليه حتى تكون الملاعب بكبرياج كبير قدامه نشوفوا فيه ملقى على ارضيه الميدان ولا لاباس في كل الحالات يدخل الاطار الطبي حتى يطلب النقاله النضال الطيب لاخراج اللاعب وترقي الاسعافات نشوفوا البنك لترجي جرجيس يطلب من جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي باش تشجع تتحرك لكن كيف التجاوب كان في الوقت من جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي ونستناو القرار نتاع الحكام اكيد ياخذ وقته في الفار يشوفوا شمس ما فماش الترجي الرياضي الجرجيسي طالب ضربه جزاء والكره ما زالت ما رجعتش كما قلنا الاسعافات ما زالت ولا تريث من هنا ومن غادي ولا انتظار من هنا ومن غادي من جماهير الترجي الرياضي التونسي اللي تصور تطلب في ربي باش تكون فما حد شيء جماهير الترجي الرياضي التونسي اللي جرجيسي اللي تطلب في ربي بتقول فما حال الحكم هنا يقول ما فما حد شيء يقول تم تثبت مع الحكم الفار بعد التثبت كل ما فما حد شيء هو دونك لقطه ضربه جزاء تجاوز فيها بعد ما الفار قال ما فما شيء نستناو الحكم يستهدف اللاعب يخرج للاعب المصاب الاسعافات يخرج للاعب للاسعافات وكان غالي نحكي لنا لا توني خلفه ظهرني حتى نشوف لا توني خلفه موجود على ارضيه الميدان وفكا اشرف بن زياد اشرف بن زياد هو اللي خرج واللي تلقى الاسعاف ترجع اللعبه ترجع جديد في الهجوم يانساس يفك الكوره دانو يا اخوان يمشي دانو تدخل يقول الحكم ما فما شيء يقول العب لا شوف روحك تدخل على دانو احنا ترجي الرياضي التونسي عنده مخالفه في مناطقه واحنا نحكي على اخر دقيقه من ثمانيه دقائق اللي اعلنهم الحكم كوقت ضايع تجيب بعد ثمانيه دقائق بعد ايقاف اللعب للتثبت من اللقطه الاخيره ولا لا تنشوفوا قد ايش يزيد نضال الطيف والحكم اللي معاه

0: كرة لحمزة الجلاسي في الترتيب. إلى في الكرة عالية حمزة الجلاسي إلى دانو مع ديالو. ديالو ديالو ديالو ليكمل الكرة. يتم ترجي رجيش كرة عالية في مناطق ترجي رياضي يسوس. داخل حمزة رفيعة. كرة ترجي رياضي لجرجيش. كرة هجوم. مازالت الكرة لترجي رجيش ولا مخالف. الاحتجاجات المرة هذه من الترج على المخالفة، المخالفة تقريبا 35 متر مقابلة بين الله نبيل للترج رياضي لجرجيش. مازالت اللاعب مازالت الكرة في الثواني هذه 8 دقائق وفاو في الوقت الضايع. نحكيو على دقيقة أخرى بعد 8 دقائق، احنا في 9 دقيقة بعد 90 والمخالفة في التنفيذ للترج رياضي لجرجيش. نحاولوا نتعرفوا على اللاعب نورمان أشرف بن زيد. هو اللي تنفذ لاعبي ترجي رجيس الكل موجودين في مناطق الترجي الرياضي التونسي. تقريبا كان حمزه الغالي موجود في الكاج نتاعو. لاعبي ترجي الرياضي التونسي الكل موجودين، ترجي رجيس موجودين، ترجي رجيس الكل موجودين. كما قلنا 3 يورو قدام ال 100 كره، الكره يدخل فيها مره اولى لميشي في المره الثانيه بعد التدخل بتاع ياسين الرياح. الكره هجوم عاكس لترجي الرياضي التونسي لميشي كانوا كانوا تدخل باليدين من حمزة الغاني. ورقة حمراء مستمرة، حمزة الغاني ورقة حمراء واضحة العملية، واضحة العملية. كانوا جاوز حمزة الغاني، الغاني بيديه نحى الكرة. تكون فما مخالفة وفما تغيير في حراسة المرمى. تكون لاعب من لاعبية الميدان أجور ديشو هو اللي بيكمل المقابلة كحارس المرمى. اسمع احتفالات جماهير الترجي الرياضي التونسي وعزيز الترجي الرياضي التونسي جماهير الاهليه في ملعب رادس ورقه حمراء. حمزه الغاني تدخل اخير هرم به دانو من اكمال الهجمه، وكان واضح انه يمسك ورقه حمراء الصراحه، واضح انه يمسك ورقه حمراء زي اللي يعطي مرير الشكون. واحد من لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي موجود في الكاج و خلف نورمالمون بعد تكمل المقابله. يخرج حمزه الغاني والكره للترجي الرياضي التونسي مخالفه للثانيه، ويخرج حمزه الغاني لاعب اللي تكون من حق مانيش قاعدين نجم نتعرفوا عليه من عليه من زاويه الراي هذه. لكن في الاخير جورج شو هو اللي كمل المقابله بدرجه جديد في حراسه المرمى.
1: مخالفة
0: تقريبا بن دياف. طب والحكم يكون سيف المقابلة من غير ما تتلعب المقابلة. نهاية المقابلة لهنا، نهاية النهاية. الترجي الرياضي التونسي هو صاحب الكاس. الترجي الرياضي التونسي هو المتوج بكاس تونس على الموسم هذا 2025 2026. حمزة رفيعة الثقة 61 واحدة بلاش والتقدم والانتصار والتتويج للترجي الرياضي التونسي واحتفالات الجماهير ومناوشات واحتجاجات هذا المسؤولين والملاعبيه نتاع ترج رجيش اللي يقربوا اكثر. الحكم يظل فايز يدخل الامن. انا حاولت ابعاد موتوكار اجواء كبيره برشا في رادس لهنا، اجواء احتفاليه كثيره في من الملاعبيه والجماهير. الترجي هو صاحب الكاس، كاس اخرى تدخل الخزينه للترجي الرياضي التونسي صاحب الرقم القياسي في عدد الكؤوس يعاود يدعم الرقم نتاعو بالكاس هذايا مع مردود متميز. يمكن شجاع نقولوا هو فاركور متميز لترجي رجيش في الموسم هذا في المسابقه هذه. تنتهي هذه المقابله بانتظار بعض التصريحات. كل شيء ان شاء الله يكون موجود من ارضيه الميدان. احمد عدينا عنده بقيه التفاصيل. كل الاجواء من فوق نجم الوصلان وجوع فرحه كبيره تاع جماهير الترجي الرياضي التونسي. بانتظار ان يكون موجود التصريحات موجود الفوتيو وتسليم رمز الكيس لفريق الترجي الرياضي التونسي.
1: ألف مبروك دونك للترجي الرياضي التونسي، تتويج بالكاس رقم 17 في تاريخه، هي الكاس الثاني على التوالي بعد عودة الترجي لتتويجات بالكاس عام ناول. أحمد نرجع لك في ملعب حمد العقرب في رادس.
2: مرحبا بك، مرحبا بك مكي. خلنا نسمع ياسين. ياسين تتويج الدوري للترجي الرياضي التونسي واحد من المواسم اللي تعبوا عليه برشا برشا برشا.
3: والله التتويج ما كانش سهل بعد اللي عشناه عام كامل. لعبنا اليوم ضد فريق محترم برشا اللي هو الترجي الرياضي الجوزيسي، حظ موفق اليوم والحمد لله على الانتصار والحمد لله اللي كملنا العام على الاقل بيتر اكيد ماناش راضين 100% على العام. الحمد لله ديك الجمعيه الكبيره والجوالات يلعبوا فيها التنظيم يعيشوا بالارقاب. نادي لقب هذا للجمهور اللي جاء والعبيد اللي قعدت تستنى فينا. ان شاء الله العام الجاي يكون عام ممتاز وان شاء الله يكون فيه برشا قبل
2: ديما لي موموم تاع ديما لي موموم تاع تتويش هما اللي يسالوا فيهم الاسئله نتاع من نوع الجوار باش يكملوا ياسين وترجازي توت.
3: الله اعلم قصه الله اعلم شنو يمشي فيها. مازال توا فاكونس تروى كاتسمان اللي في الخير ربي سالتي سواء كانت مطرجي جمعيه كبيره لقيت برشا احترام وبرشا حب من العباد وانا زاد نرتاح فيها وكان لا قدر الله كما قلنا احنا ما قعدتش ان شاء الله ربي يوفق الاسبيرونس وان شاء الله ياسين نستقبلوا مخيم.
2: واش يخليك تحتفل سؤال اخير كان ثم بلوكاج مونتال في الترجي الرياضي التونسي قبل المباراه كان ثم خوف من اللاعبين كان نعرف اللي تقول لي ترجي جمعيه كبيره وجواري تبدا حاضر نفسيا اما كان ثم نوع من الخوف.
3: لا الخوف لا بما انه عملنا ثلاث ماتشات ربحنا فيهم بعد الشامبيونا قعدنا في الكوب في دي ريزولتا بوزيتيف هو الحمد لله ما تقنعش بالقدية الحقيقة في الماتش ما هي ممتعة تكسيرونس جماعية كبيرة تعرف حتى كما تدخلش في ماتشات بالقدية تعرف كيف تقوم بالانتصار وبالتيتر ان شاء الله فابيوك وجمهور ترجي اللي حق قسم ناكا باشا باشا جماعية كبيرة وجمهور كبير وإدارة كبيرة ان شاء الله ديما مزيد من الألقاب ان شاء الله.
2: نعطيك الساعة أنا زي ياسين مرياح مكي خليك معي على الخط باش نحاول ياخذ شكون كوناتي اون ديريكت سور موزايك افير كوناتي اون ديريكت سور موزايك اون ديريكت سور راديو موزايك افير تي فال با باه ارفع التصريح تنرجع لك مكي كما تصريح
1: باه تطلب الخط كل ما تكون فما تصريحات ملعب حمد العقربي في رادس مره اخرى نقول الف مبروك للترجي الرياضي التونسي التتويج بالكاس الثاني على توالي رقم 17 في تاريخ الفريق ونقول برافو زادا على الموسم الاستثنائي اللي عداه الترجي الرياضي الجرجيسي الاسنا سواء في البطوله ولا في كاس تونس وشفنا الجماهير كيفاش صفقت على الملاعبيه رغم الهزيمه. محمد سلامة ترجي ينقذ الموسم بكأس تونس وترجي رجيس موسم مشرف جدا ومواصل الموسم تاع عمناول
4: بالضبط مك يعني ترجي ينقذ الموسم تاعو بكأس تونس ربح تيتر اللي هو يتسمى تيتر مهم يعني في تونس عندنا الشامبيونا وعن الكوب. ترجي رجيس يعني موسم ناجح على جميع المجالات مجال الرياضي مجال المادي.
1: سامحني محمد خلنا نرجع لعدالة مرة أخرى
2: معنا إيهاب المباركي مباشرة إيهاب ثلاثة أربع ماتشات تلقى روحك متوج بكأس تونس معنا أنت توجت كلاعب بعدة ألقاب أما عندك سنسيون
0: يا سيدي الحمد لله هيك تلقى أربع مقابلات ولا خمسة جمعتين تلقى روحك مدرب أول لقب الحمد لله رب العالمين ستة الناس جيت خدمت على ذيك الكلام وقت اللي برشا عباد كلمهم الرئيس الصيف مش يجيوا لنا الاسبيرونس الناس كل حابة تبدأ من سنيور ولا اللي مطيب ولا حاجة أنا أخويا جيت في الصيف وبديتي وزيت خدمت من الشبان وخدمت وربي وفقني أخويا وفما الناس عطاتني الثقة هنا والحمد لله واحد كان قد الثقة هذه ناديو الجمهور ناديو الكاس هذه للجمهور والحاجة والعائلة الترجية الكل من اللاعبين من الإدارة من الناس الكل من غير العاملين من الناس الكل أخويا كوبا فريمو بدمها وشفت المنافسة كانت صعيبة والجمهور فيزيكمون إيبويزي الحقيقة ريتم قوي برشا لعبوا فيه كل كذا مقابلات كل كذا أيام مقابلة يعطي الصحة للناس الكل يظل النجم نكملوا السيزون نعرف السيزون ما كانتش كما يحبوها الجماهير أما الحمد لله اللي آخر نهار وآخر مقابلة في الموسم كمل لعب تيتر.
2: عندكم اجتماع في الفستير نعرف أما سؤال أخير أما صعب كوب وفينال كوب تلعبها كم لاعبي ولا اللي ماتش وأنت في الستاف تكنيك؟
0: والله يا أخي أنا فور في الستاف تكنيك خويا صعيبة ما عندك حتى فكرة خويا ما يوريها حد.
2: وعم سلامة في الاستديو خليك مبروك.
0: خويا خويا ربي يبارك لك حما من عز الناس خويا.
2: هو كريم العواضي ومكين عليك.
0: خويا الناس هذول عبت معاهم الناس هذول من عبد المصمم في تونس أخلاق وتربية ورياضة خويا نسلم عليهم برشا.
2: يعيشك يعطيك الساعة كان هذا المباركي أكيد زاد باش نعاودوا ما دامنا في التيران نحاولوا نستغلوا ناخذوا ملاعبي ولا سنين اخرين مكي نطلب الخط ناخذوا
1: اكيد تطلب الخط كل ما يبدا فما جديد احمد دونك نرجع معك محمد سام.
4: قلنا التيتر مهم جدا مكي يعني ماتش صعيب معناه يجسد السيزون الصعيبه اللي تعدى بها الترجي الرياضي التونسي ما كانش ماتش سهل معناها الترجي رجيس قلق برشا الترجي الرياضي التونسي الترجي يعني في التوم فور نتاعو سجل هدف وكما قلنا معناها ضيع زوز اهداف ومن بعد حاول يجري المقابله وجات لاعبي ترجي جرجيس يعني جريوا للاخر وحاولوا للاخر وقاتلوا للاخر وشفنا معناها الديويل في الاخر ولا واختار معناها بين الجوار الحقيقه معناها مقابله صعيبه برشا ما كانتش على المستوى الفني كانت متوسطه باش ما نقولوش ضعيفه لكن عرفت الرجل التونسي كيفاش ينتصر توا معناها شانت كبير باش تحل في الترجي الرياضي التونسي كما قلنا موسم صعيب كيفاش يقولوها التشكيل الرصيد البشري للموسم القادم على حسب القانون الاجانب اللي لقى مشكله فيه الترجي الرياضي التونسي المراكز ولا بعض المراكز اللي ما لقاش فيها لاعبين ينجموا يهزوا الفريق لهنا اكيد جدا انه خدمه كبيره كبيره تستنى في الترجي في 3-4 أسابيع هذوما باش يحضر افكتيف يكون احسن للموسم القادم كسوا بالنسبه للبطوله وبالنسبه لربيه الابطال. بالنسبه للترجي الجيس كما قلنا موسم ناجح جدا مرتبه سادسه نهائي كاس وخاصه على مستوى المادي يعني ترجي الجيس اللاعبين اللي جابها مع عرف كيفاش يستثمر فيهم ويدخل مداخيل ظهر لي وصلت ما بين 2.5 مليارات أو 3 مليارات يعني ما بين ميركاتو الصيف وميركاتو الشتاء من بيوع لاعبين يخلي ترجي الجيس عنده ليكيليبر فينانسي نتاعو ويخلي المهمه نتاعو صعيبه كيف كيف الموسم الجاي باش يقعد في نفس الستاندينغ وعنده مسابقه افريقيه يحاول يوصل فيها للماكسيموم.
1: باهي نرجع مره اخرى لاحمد عداله في ملعب رادس.
2: مرحبا بك مره اخرى مكي. نحاول نعمل كليبر بيان سور ناخذ محمد جزان يعطيك صحه ساعه وفقت تكلم لانه تقريبا حتى مسؤولين نتاع ترجي الجيش قال نحبوا نتكلموا. محمد واش انت فينا؟
5: والله هذول مباراه كبيره قدمها ترجي الجرجيسي. ترجي الجرجيسي يقعد فريق كبير لعبنا حظوظنا كامله يظهر لي عملنا اونتام دو ماتش كبيره برشا خلقنا زوج فرص سرعه التسجيل وضيعناهم. بعد صحفتنا على الكليبر شوط اول شوط ثاني كان معناها تقريبا معناها كيف جاتنا كره ولا اثنين وبعد الهدف ما ندخلش في جدال مع على التحكيم
2: شنو اللي صار وبعد الهدف رينا انا برشا حركه ما بين زوج ابناك ورينا حتى برشا احتجاجات على الحكم
5: فماش برشا حركه نحن عندنا
2: عزوز ابناك مش بين بس ترجي الجيش
5: نعرف انا نحكيش انا نحكي لك نحن عندنا بلاتفورم عندنا الواحد عندنا الاورديناتور عندنا في البنك الحارس سيرفي صارت عليه مخالفه فهمني ثانينها انه مش كي رجع للفار قلنا معناها طيب بلاغه معناها باش يشوفها لكن بلاغه ما شافهاش كملنا لعبنا ربعنا خلقنا عدد فرص يدور اليوم ترجي الجريسي قدم مباراه محترمه جدا فجمهور الجريسي ما لازموش ياخذ من الفريق نتاعو بالعكس لازم يكون فرحان باللاعبين اللي عنده قدر الله ما شافها على عملنا مباراه كبيره ياسر خلقنا فيها زوز فرص كوره ما حبتش كوره سجلت علينا ان شاء الله نكملوا نخدموا فريق ممتاز ان شاء الله فما انتدابات قائمة وان شاء الله موسم اكبر العام الجاي ان شاء الله.
2: صح هنسمع زاد عماد بغزالة في تصريح مباشر لموزايكا فير هنسمع زاد اشرف بن ضياف اشرف خنيخ ابو عماد تلقاه فيديو موجود على سبور باي موزايكا فام حميد قاعدي امزاع خنيخو اشرف الحقيقه ماتش كبير شفتك متاثر برشا انت ولد الجمعيه جيت لعبت في ترجي الجيش قبل شو اللي عمل ديفيرونس اليوم؟
6: الله الحمد لله على كل شيء والله حاجه نحب نشكر الناس اللي جات حبينا نفرحوهم الله غالب خدمنا كوم الفو طبقنا اليوم حبينا نلعبوا 100% نمد مع ديفيرونس شفت فرصه الله غالب على ما نحبش ندخل في الديتاي ربيتر وكذا مبروك على الترجي الرياضي التونسي ديتاي صغيره عندنا في الفريق اليوم وان شاء الله جاي خير وان شاء الله نفرح الجمهور
2: اشرف ما زدت في الدرجه الجديده عم جاي
6: والله كل شيء بالمكتوب شيء خير ان شاء الله حتى كان ما قعدتش تبقى جمعية زي في قلبي وربي معهم ان شاء الله وديما نتذكرهم في كل خير ان شاء الله.
2: باش نكمل فقط مع عماد بغزالة في انتظار كونه ملعبية الترجي يخرج زادة انا اسمع عماد بغزالة بشرة على موزايكا فام عماد شنو اللي ريبروش بالنسبة لكم انتم للي صار في مباراة اليوم؟
7: والله الحق للامانه شوف انا ثم شك كبير ياسر في اللقطه نتاع البونتو الحكم على صوب الديماش كنت تحكم على النادي يعتبر كوراكت على اللقطه نتاع البونتو فيها شبهه للامانه فيها شبهه كبيره انا ما نحبش نجزم حتى ما شفتهاش في المعاوده اما راه ثم شبهه كبيره ياسر انا بيدي كنت مع الصحفيين وثم شكون دخل يتفرج ثم شبهه كبيره ياسر ثم مخالفه على الحارس على العموم احنا عدينا مقابله بطوليه جمهورنا اليوم كانوا كوراكت جمهورنا الحمد لله ربي شرفنا قمنا بواجبنا الناس الكل، حبينا نروحوا بها الكاس، لأننا حبينا نروحوا بها وعملنا كل شيء باش نروحوا بها الكاس. أنا غالب ما كتبتش

0: كما نعاودوا نرجعوا نحكيوا احنا فخورين بجمعيتنا، فخورين بجمهورنا، فخورين بجهتنا، وراهم الناس مكون كان فخورين، وان شاء الله نرجع مره اخرى للرادس، وان شاء الله نرجع العام الجاي، وان شاء الله العام اللي بعده، وان شاء الله نرجع راه مش اخر مره.
1: صار الجيجيت حاضر كاس الكاف؟
0: يصير حاضر، احنا تنزيل عندنا تقاليد في بعض حتى في الفتره الاخيره اداريا نقولوا الحمد لله يا ربي صلحت برشا امور، الامور الماليه تعتبر الحمد لله معناها ما عندناش مشاكل ماليه توك لانسو، قاعدين نحضروا احنا في الوضعيه نتاع الكاس، لازم نقروا السيناريو كل ندرسوا الامور الماليه زاد، بعدنا امين المال زاد ينجم يجاوبك اكثر مني، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بحول الله عندنا جلسه جمهور نعملوا عليه برشا، الناس اليوم راك تشوف الناس راه جات من بلجيكا ومن فرنسا ومن المانيا ومن قطر من البلايص كل على جمعيتهم، ما تحسبش ما نتوقعش جمهور تهز زيسي نهار تقول وراه جمعيتك باش تعمل بلاسمون لافريك باش يبقى له، وهذا راه صدقني مش مجامله ومش رمي ورود، هذه حقيقه صدقني اليوم تقول لهم عندكم ديبلاسمون يلزم 300 يورو يوفرهم لك. ناس رجال وناس جات وناس ثابت هتلو هذا هو اللي كتب.
1: جدا سعيد البغزيله، مرانا مازلنا في انتظار من لعبيه الترجي مكي، ان شاء الله نحاولوا ناخذهم بعد شوي.
2: باهي يا احمد دانك، تطلب الخط كل ما يكون فما تصريحات من ملعب حمد العقربي في رادس كريم. دونك موسم استثنائي لترجي جرجيس، ختموا بتأهل للكأس الاتحاد الافريقي كرة قدم مع وصوله للنهائي، والترجي الرياضي التونسي ينقذ الموسم بمسابقة الكأس يتوج بها للموسم الثاني على التوالي والمرة 17 في تاريخ الفريق.
3: أول حاجة نقوله مبروك الترجي التونسي على اللقب هذا، وحظ أوفر ترجي رياضي جرجيس، الكونتينيتي متاع جرجيس من الموسم الفارط للموسم هذا، معناه كي تشوف الباركور نتاع الفينال تلقى قربة مستير سي بي سي اس اس وهذوما الكل معنا كانت فازت عليهم، مراتنا جرجيس العوام الاخرى اللي هي من احسن الجمعيات قاعده تنتدب كي سوا لاعبين اجانب ولا لاعبين محليين، فما حاجه مهمه برشا سيرتو في البطوله التونسيه اللي فما ستابيليتي.
2: سامحني كريم خلينا نرجعوا لاحمد عداله ومن بعد نرجع معك احمد.
1: الحقيقه لوجت عليه جوار هذا لانه ان سيزون اكسيبسيونيل ديالو، تاتي بيرفورمون توت لا سيزون افيك تون كلوب اي تو اي لان دو ميور ديفونسور اون تونيزي، سي با ان سي با ان تران دو جو سي با ان تران دو جيتي دو فلور مي كومون تو اتروف لا
4: با une belle finale, ouais. On savait que ça va être un match difficile, hyper difficile, parce qu'on jouait avec l'une des meilleures équipes comme en Afrique, on savait ça, mais on a apporté nous aussi notre beau jeu. On a joué, on méritait de gagner cette finale, on a tout donné. Voilà, on s'est battu comme des hommes pour ramener la Coupe à Zarzis. Ils méritent vraiment, ils méritent. Voilà, ils ont fait une bonne mobilisation pour la Coupe. Donc, mais on dit Alhamdulillah, Allah l'a voulu ainsi, donc on dit Alhamdulillah.
1: Et le duel avec Dano, comment ça a été? Il est très dur physiquement, tout comme toi d'ailleurs.
4: Bien sûr, Dano c'est un grand attaquant, ouais, c'est un grand attaquant, il est dur, mais je me suis préparé mentalement. Je me suis préparé mentalement, physiquement quand même, parce que c'est un grand attaquant. Mais Alhamdulillah, on l'a géré. Mon rôle, c'était de ne pas que lui, il marque pas. Voilà, il n'a pas marqué. On a bien géré la défense. Ils ont marqué sur une faute quand même.
1: La dernière question, ton prédécesseur dans le poste d'axial à Jersey, il est maintenant à l'ASFAR. Il a joué la finale de la Ligue des Champions CAF. Ton rêve, toi?
4: Oui, voilà. Nous, comme nous, les footballeurs, on a un rêve quand même. Voilà, on rêve, voilà. Chaque, comme ça, de faire des étapes, voilà. Lui, il était à Zardis, il a joué une finale de Coupe de la Ligue des Champions. Donc voilà, nous aussi, on rêve de ça, même jouer en Europe ou bien au Pays Basque, Inch'Allah. Merci beaucoup.
1: Merci. Voilà, Canada Diallo, qui a dit, c'est un peu de la vie de la vie
2: به دونك تطلب الخط كي تكون فما تصريحات احمد كريم قصيت عليك
3: رجال كان الاستقرار المادي الموجود ترجي جرجيس خلى النجاح هذا وخلى امبيونس كبيره برشا بين اللاعبين وبين الستاف. نرجع كما تعرف معنا ممكن الاوبجيكتيف الاهم في جرجيس لو كان الاستقرار كما قلت لك المادي، ومن ثم تستناهم الموسم القادم تستناهم في مسابقة إفريقية يلزم تتحضر لها كما يلزم. نعرف اللي ترجي جرجيس برشا لاعبين يتمنوا باش يلعبوا في ترجي جرجيس وهذا كل متوفر. ترجي هذا التونسي من بعد الخروج من البطولة أكيد بقى الكوب هو الهدف الرئيسي نتاعو، اليوم فاز عرف كيف يفوز باخف نقولوا نحن باخف اللي فورم، ما شفناش الحق مباراه كبيره، يمكن كان باش نحكيو عن مباراه التغييرات اللي صارت الشوط الثاني هي يمكن تحكمت في المقابلة وعطات ريتم آخر سيرتو في وسط الميدان الترجي التونسي. تصور المدرب عرف معناه نقاط ضعف الترجي التونسي سيرتو الشوط الأول. أكيد ممكن الترجي التونسي باش تبني ومش جديد على الترجي التونسي لقب رقم 17 مي الموسم هذا. نتصور من بعد المقابلة هذه باش يكون تقييم شامل في الترجي التونسي سيرتو على اللاعبين الموجودين. وكما قلنا معنا يمكن نحن كمتفرجين هون وكمحللين حابين نشوف مقابلة تكون أفضل من هكا. هذيك هو نقول لك حظ أوفر ترجي جرجيس ومبروك ترجي دي تونسي الكوب هذه. وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي بالمقابلة هذه نشوفه عام جاي جماهير يكونوا بين زوز فرق
2: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه بيصير حاجه مهمه برشا انه نشوفوا جماهير من الجهتين في الملاعب قبيله مع اللي صار من بعد الهدف والاحتجاجات. ما خديناش الوقت الكافي محمد وكريم باش نحكيوا على الهدف اللي سجله حمزه رفيعه تقريبا الاسابيع الاخيره كل جمعه نحكيوا على حمزه رفيعه. اليوم نحكيوا على الهدف خاصة هدف حلو برشا اليوم جاب لقب للترجي الرياضي التونسي.
5: بالضبط مك يعني في تواصل مع الماتشوات الباهين اللي قاعد يقدم فيهم شفناه اليوم. يعني في أول مقابلة تقلق شوية من المحاصر من بعد تصرح بشوية بشوية كل ما قدم الماتش شفنا الكرة دوزيام بال معناها عمل كنترول ومن بعد لهنا تفرق بين جوار وجوار معناها في كيما أقول لك في الديتاي ذوما متاع وين تحط لبي دابوي بين السيرفاس تاخذها الكرة خطر لاعب آخر كان يجيبها معناها في
3: أنت محمد نفهم من كلامك تحكي على التكوين
5: ولا لأنه في الحقيقة في تونس في السيتياسيون ذيك في البلاصة ذيك 2 على 10 جيبوها كدري 8 الأخرين يجيبوها في رادس سنترفيل فهمت دونك كيفاش حط لبي دابوي كيفاش شاتها كان في بدنه ظهره معناها هابط على الكرة باش الكرة تمشي كدري ومشيت معناها في وسط الكاج والجارديان ما راهيش لأنه كان معناها قدام زوز ديفونسوريت. حمزة رفيعة اللي أكد أنه كيحذر فيزيكمون سيرتو كي قلنا على البوزيشن مونتاع في وسطنا اليوم حتى كي دخل أقبلو وكي دخل شهاب الجبالي قعد بقي هو الاخراني في التيران
2: أما ولا أكثر ما يخذ راحته
5: بالضبط أما هو بقي هو أقل واحد معناه نيفو بحث ديف أقرب واحد للديفونس وقبله كان طالع أكثر شوية بش كما قلنا يأخذ هو الكرة الأولى وديما الكرة الأولى كي تخرج نظيفة ولا تاك توصل نظيفة دونك براكوني حب يستعمله في ستيل هذاك ديزون معناها باش ما نقارنوش ومن بعد نقولوا هو باش من بعد ما تيتر معناها واحد تكل بعض بيرلو قبل كان يلعب ريجيسور في الانتر معناها وقف مع ميلان كي مشى ميلان باش انشيلوتي وخروا بيفو قدام الديفونس وغادي يلقى معناها لقى البوزيسيون اللي يحب عليها هي والحريه وبالتكنيك نتاعو وين الترشق لهنا نفس الشيء معناها نتصور فيها في غادي خير وغادي يلقى راحته ولقى وين لي كاليتي نتاعو يبرز وانا بطوله تونس فيها برشا سورتو كي باش يلعب نيميرو 10 ماهوش فيها برشا دي ديويل فيها برشا كور عالين وماهوش فيها يلقى راحته.
2: معناها التيتر اللي تقصده انت انه صار له كيما صار البيرلو
5: صار له صحيت مش رفيع بيرلو معناها ومن بعد تكل مع صحيت
2: ولا معناها انت شوف ايش كنت تقصد سينا كريم نحكي على الهدف هدف نتاع صنعه هدف نتاع فورماسيون هدف نتاع حمزه رفيعه لعبك اللي احضر مؤخر شويه وكان احضر ابكر بشويه كان فما معطيات كانت نجم تتبدل كان ينجم يعاون الترجي الرياضي التونسي وكان كذلك ينجم ينافس على مكان في المنتخب الوطني التونسي.
3: يمكن مش نحكيه على حضار المؤخر شويه ديما يمكن الشوا نتاع المدربين فما مدربين ما عطاهوش طون زيد لازم يلعب فيه يمكن خذاه برشا وقت ولازمنا نعرفوا زيد يمكن حمزه رفيعه كي جا للترجي التونسي زيد عنده مده مش لاعب من الحاجه الباهيه يمكن مع المدرب هذايا حطوا في الريجست اللي يحبه هو لقيناه ونحن نعرفوا اللي حمد الفاي يحب يلعب كرة مش ما كل الجوارات اللي يطيشوا الكرة ديما الكرة يحب تخرج نظيفة من ساقية تخرج في وقتها. اليوم لقينا معنا حمد الفاي بالماتشوات الاخرانين يمكن هو افضل لاعب في الترجي التونسي في الاربع ماتشوات الاخرانين. تصور الهدف هذايا نتاع ديما نقولوا في الكرة بالحق اللي يخدم ويصبر رأي الكرة تعطيه معنا. اليوم رفيع شفنا معنا الهدف ممتاز جدا معنا كيف الكنترول وان بلوس مع التير اللي كان قوي وديفي الكرة معنا خاطر ضربت في اللعب مي يعني قلت لك خذها وقته وعيعرف ايش يعمل. ديما نقوله يمكن وقتها تحسن شوية رفيع كي بدخول الشيء بجبالي وقبيله ممكن رفيع ما كان شاوت لول في اللعب متاعه شوط ثاني لقى لعب متاعه لقى شيء بجبالي بحكم يطلب في كورة في في في أماكن ما كانوش يطلبوا فيها كسوة قا ولا كوناتي. نتصور حمزة رفيعي نجم يكون هو اللاعب وسط الميدان في الترجي ذي تونسي اللي نتنجم تبني عليه الموسم القادم.
5: أماكن حاجة أخرى في البونت وأنه عمل دو توش ما هي جاي لولا الكنترول ثانية شوت أنا بتربح بها برشة وقت وتربح بها برشة سباس وكل شيء. والبوست ذاك يتسمى ريجيستا يسميه في إيطاليا ريجيستا معناه ريجيسور أما من تالي
2: هذه لفظة جديدة
5: ريجيستا
2: ريجيستا مثل شعاد فسر هنا
5: ريجيستا معناه هو ريجيسور
2: أبرا مظهر المدى القادمة برشة بش نسمعها
5: بالضبط ريجيسور أما التالي معناه أو نيميرو سيس مو جديس معناه قدام الديفونس
2: ريجيستا رجيس. يعطيك صحة شكرا على التوضيحات هذه أخويا وثقافتك الكروية الإيطالية
5: ذي جوجل اكتبوا رجيستا تو ديريكت
2: لا بيان سور وانت المغروم برشا أنا الحقيقة فما أنت في إيطاليا وفما حازم خويا تحياتنا ليه حازم حمد حاسيلو كان نحطكم مع بعضكم تعملوا حاجة خشينا برشا في خصوص الكرة الإيطالية مش الهدف متاع عارفيع مش شبه الهدف قبيلو عمني ونزده في الفينال تاع الستاد
5: في نفس الكاش
2: واحد بلاش نفس ال
3: ما قبيلو أصعب
5: في نفس الكاش زاد
2: معناه
5: في الكاش ذاك
3: قبلوا نتذكر سون كنترول معنا من اللي جاي
5: رجحته
2: بالطريقة براتيكمون تشبه لبعض كل شيء سيناريو كل شبه البعض ونعرش الوقت متاع الهدف عمناه واللي يظهر لي هو حتى الوقت كان مشابه شوي
5: قريب
2: الوقت 63 دقيقة لعب ولا 64 دقيقة لعب كان الهدف تاع أقبلو عمناول و62 دقيقة لعبها هدف حمزة ربيعة سنة 64 و62 المكان تقريبا شبه قريبة يعني الفرق ما بيناتهم الزوز المكان أبعد شوية وهدف أقبلو من غير كنترول شات الكرة ديريكتو موجي من تالي تقريبا ذاك الفرق الوحيد. دونك الترجي الرياضي التونسي عم ناول واحد بلاش على حساب الملعب التونسي سنة واحد بلاش على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي. خلنا عملوا طلع على ملعب حمادة العقربي في رادس هل باش تبدأ مراسم التتويج هل مازالت اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة. خلنا عملوا طلع على اسكندر ما هوش موجود معنا نعملوا طلع على أحمد عدالة أحمد ماهوش يسمع فينا نحاولوا نتصلوا بأحمد عدالة واسكندر إبراهيم من ملعب حمادي العقربي في رادس. دونك كنا نحكيه على الهدف اللي توج به للترجي الرياضي التونسي هدف حمزة رفيعة وهدف عمناول كان هدف أونوتشي أقبلو طريقة تشبه برشا الوقت يشبه برشا وكأن التاريخ يعيد نفسه سيناريو يتعاود بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. كريم انت كيفاش الترجي الرياضي التونسي فوز بالكاس سنة يكمل المرتبة الثانية في البطولة ونصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية مدى نجاح موسم الترجي الرياضي التونسي بالنسبة لك؟
3: ممكن كان نشوفوا الأهداف متاع الترجي التونسي المتعودة به لعوام الأخرى يعني نجم هدف بالموسم اللي تعدى كان ثم ثلاثية مع مال كانزاري الموسم هذا كما قلت البطولة كانت من نصيب النادي الإفريقي يمكن كيف في الشامبيونز ليج ما كانش فما المردود ولا المستنسين به في الترجي التونسي معناه أبار مباراة الأهلي المصري نتصور الحاجة اللي السنة الحق متاع ربي اللي مرينا في درجة التونسي اللي فما بالحق معناه ممكن مش نقولها ولا عاد خيانة معناه اللي فما برشا لاعبين ما كانوش في قيمة درجة التونسي ما نشوفوا حتى ديما قبل ولا الأيامات اللي عشناها في درجة التونسي واللي كنا نشوفوا فيها اللي ديما درجة التونسي تكون فافوري على بريسك اللي زاد برسالة متاحة الكل اللي ذولي بريسك العامين الاخرانين ولا سيرتو السناء اللي شوفنا ما عاش فما فرق كبير بين اللاعبين كي سواء موجودين في درجة التونسي ولا مع اللي زاد برسالة متاحة وحتى معنا نعرفوا اللي نحن درجة التونسي بالاستقرار المادي وباللاعبين اللي موجودين واللي جابوهم سيرتو اللاعبين الأجانب الحق لاعبين الاجانب ما كانوش في قيمه درجه التونسي
2: باه خلينا نمشيو لملعب حمد عقربي في رادس والاجواء غاديك مع احمد عادل احمد
6: مرحبا بك غادي نحاولوا ناخذ شكون من مسؤوليه درجه التونسي واحد من لاعبيه درجه التونسي في انتظار مراسم التتويج نستنوا بك من عاد ولا نو تصفق الباهي مكي الصوره تاو جميله في انتظار ما يحصل من بعد تباع ثم هو مر بشي تعمال اللي جاء اللي بلعبيه ترجي رازي الجرسيسي ثم معلومة أخرى ستنسقوها ولأنه بدل ما عنديش تأكيد إلى حد الآن لكن يبدو كونه الحارس مرمى ترجي رازي الجرسيسي شايف الدين الشرفي تم نقله إلى واحد من المستشفيات هو أو دافيد نيونغي تنصبت وواحد منهم تقريبا مشيخرة لعملية جراحية حس تصريح واحد من مسؤولية ترجي رازي الجرسيسي أتنحاول ونصبته في المعلومة مؤكدة وصحيحة كما قلنا مراسم التتويج تبدأ بعد لحظات ملكي مازالت ما بديتش تحب تقعد معايا تحب داخل صبتي في سيادك أنا هاني موجود مع استمام لعبية كما غسان المحرسي غسان مباشرة معنا في المزايدة يظهر لي الترجي هذا الجزيسي قام بما عليه
7: حاولنا لسه رفيقة بالحق عملنا ماتش كبير حابين نعدوا النتيجة وكنا النجم ونرفع زادة الله غالب هذيك أحكام الكورة والحمد لله بالحق نحب نشكر صحابي برشا والإطار الفني والجمهور بالحق نحب نشكرهم برشا برشا برشا جيوا من جرجيز 500 كيلومتر الله غالب هذيك الكورة معنينا كان نخدم على رواحنا إن شاء الله ربي يوفقنا
6: سؤال أخير معاش ما عندكش معاش كان عندك معلومة ولا بينكم في البستير كنتم بعضكم الأولاد الكل الحالة الصحية لسيف الدين الشرفي
7: والله يا الحق نتاع ربي ما عندنا حتى معلومه كيف تعرف يوسف الماتش ما تجمش تاخذ المعلومه
6: قادر هو مشى المستشفى
7: والله ما عندي حتى فكره والله الحق نتاع ربي ان شاء الله يكون لاباس وكاون المامو خرج المضروب هو ان شاء الله يكون لاباس وكاون نتمنى له الشفاء وكاون
6: يعطيك الصحه عايش نقعدوا مع بعضنا كنت خمم لاعبين في ترجي بشكل دو بعد شويه ماكي بطبيعه باش يمشيوا يسلموا الكاس ديما نعاودوا نقول نصبقوا الخير ان شاء الله السيريموني بتاع التتويج تتعدى كيما اي سيريموني في العالم وكيما اي سيريموني في في في في بلاصة عندها تقاليد في كرة قدم وعندها تقاليد في تنظيم حفل التتويج كيما زي خطر مثلا نذكر انت عمناول ولو انت عمناول كنت حاضر مكي واحنا كنا حاضرين زادة الحقيقة وقتها هي التصويرة خايبة برشا الحقيقة اللي خرجت وبرشا فوضى اوتور دو وين السيريموني وين موجود المنصة بتاع التتويج ماكي كان
2: حتى تقعد
6: معايا ولا
2: ترجع لي تطلب
6: الخط
2: معاك نتابعوا الاجواء مباشره نتاع التتويج
6: مباشره الحقيقه انا قاعدين ناخذ في نحاول ناخذ اكثر معلومات بين تم تقسيم بطبيعه الصحفيين على شيرتين شير يمين وشير يسار في السكون اللي قاعد في يدخل تو في الشتاء تم بطبيعه دخلت التروفي جابوا التروفي جابوا لي ميداي سما مؤاخذ الناس رئيس جامعه توسيل لكره القدم سما بعض المسؤولين ما فيهمش في الشباب والرياضه لكن فيهم ممثلين عن وزاره الشباب والرياضه باش يتوجوا ترجي في تونسي في لقب رقم 17 في لقب رقم 17 في تاريخه لقب رقم 17 من كاس تونس شوف زيد مسعود نشوف ريون بجاوي شوف في معز المسيري طبعا اللي هو موجود غولي على مستوى الامور التنظيميه باش يدخلوا للمنصه باش يعطيوا الجاري التونسي في لقب البطوله لقب الكاس بلوتو رقم 17 في تاريخه ريكور بالنسبه للترجي الرياضي التونسي في المباريات التتويج بعدد كؤوس تونس دونك لحظات
8: نقاش. علاش شريف الجاوي باش موجود في السيريموني وزياد؟
9: شنو مانيش ناقش
8: السيريموني احنا مباشره مع مزيكا فامرا ريم. السيريموني هاي كان غادي معناها باش تعاد في التلفزه. انت زياد مسعود ديما ديما ديما ديما في الظل.
9: لا مش في الظل، انا في المباشر على الاخر. هات مازلت اختفني، مازلت نمشي على مازلت نمشي راني والله.
8: ريم ان شاء الله نشوفوا هكا زاد السيريموني في كرة قدم نسائية
9: ان شاء الله بقدرة ربي. عملنا سيريموني صحيح نحن في كرة قدم نسائية وان شاء الله البنات ما في بالكم بهم غدوة ان شاء الله يمشيوا لمصر. عملنا زوج مباريات دولية ودية مع فريق المصري.
8: ديما تعمل بروموسيون، انا في موزايك في بيننا بكل شيء. زياد مسعودي كنت انت رئيس وفد المنتخب الوطني، استغلوا فرصه ما تظهرش برشا عالميا، تمت اقاله اول محافظه على الاطار الفني للمنتخب الوطني اقل من 17 سنه.
10: والله اكيد المحافظه ان شاء الله على نفس الاطار الفني وحتى في البطوله العربيه اللي بيستكون ان شاء الله في مؤخر شهر اوت وبعد تالي لكل حاجه حديث.
8: والله يعطيك سعودي جابرك الله فيك اللي جاوبتنا في على الموضوع هذا. نكملوا زيادة كيف كيف البوليس اللي موجودين لهون وكان استغلوا حاجه وحويجه كل مره نلقاو حاجه نحكيو عليها، وكان لقينا عضو جامعي يجاوبنا على موضوع صبر اللاموس اللي كيف كيف مش نفلتوا الفرصه باش تسالوه. وحمدي المدب رئيس الترجي التونسي هو اللي قاعد يدخل توا للسيريموني اخر اللي اخر من دخل في المنصه التتويج بالميداليات طبعا لقب كاس تونس رقم 17 في تاريخ الترجي التونسي. بالطبيعه هوني تم بعد ما تعدى في الموزايك تم الدعوه ريم البجاوي للسيريموني وكان يسمع فينا. تفضل خليك تعدى انت عضو المكتب الجامعي هي وزياده المسعودي بالطبيعه باش يكونوا موجودين. دونك تسليم الكاس بعد لحظات ممثلي وزاره الشباب والرياضه بالطبيعه ومعز الناصري وبالطبيعه اللاعبين زاد باش يدخلوا بعد لحظات من البلاصه اللي احنا موجودين فيها لهنا بعد لحظات من توا باش يكونوا الملاعبيه يدخلوا للتتويج ثم ملاعبيه لاول مره تتوج بلقب كاس تونس في تاريخها، ثم ملاعبيه توجت سابقا سواء بكاس تونس او بالبطوله مع الترجي هذه التونسي، ولكن كما بكري سمعت ياسين مرياح مباشره في موزايكا فان كان قال اللقب هذايا الترجي هذه التونسي تعب عليه برشا وعد كون جماهير الترجي هذه التونسي عم الجاي يكون الترجي افضل بكثير من المستوى اللي قدمه الموسم هذايا. ما حكيش على مستقبله، قال نكتشفوا بعضنا عم الجاي شنو باش يصير. شوف في طاقم التحكيم اللي ماكين عوني كان عنده عليه مؤاخذات في محلها، لانه حتى التحكيم لهنا في الكواليس مع بعض مسؤولي الترجي الجرجيسي وكانوا كانوا يسمعوا في ماكين، قالوا لي كيف كبرت عليهم المباراه بطريقه كبيره برشا. الاطار التحكيمي اللي زفر المباراه هذيك سواء في الفار او في الحكم رابع او حكم ساحه حكم مساعد وحكم اول وجماهير ولاعبي الترجي الجرجيسي ومسؤولي الترجي الجرجيسي ومحمد الجزاني في مقدمتهم بطبيعة وصفقوا على الحكم وقالوا له يعطيكم الصحة وراكم تشرفوا ياسر التحكيم التونسي. واضح الرياكسيون غضب كبير برشا من مسؤولي ولاعبي الترجي الجرجيسي أو كتصفيق كبير برشا. نقول لكم في الصورة كما هي بكل أمانة بدون حتى رتوش كما هي الصورة، تصفيق كبير برشا على بطبيعة تصفيق نتاع الاستهزاء لانهم هم شاغلين بالكل على الاداء التحكيمي لنضال الضيف المساعدين نتاعو خلي حسين شكون لاسيسون فيني بطبيعه برك يبلغها في الفار وبقيه اللي موجودين توا ملاعبيه الترجي هذه التونسي قاعدين يدخلوا لابسين مراوي مكتوب عليهم 17 على كاس 2017. نشوف في هيثم ضو اللي هو يحمل رقم 17 داير في المريول نتاعو. نشوف في معز حاج علي، شوف في اسف الجبري، شوف في خليل الجنيشي، كيتا، كوناتي، من الله منيش، تقريبا كل اللاعبين قاعدين يدخلوا باش يسلموا الميداي واللقب نتاع كاس تونس بعد لحظات. من الله منيش، شوف الحميدي زاد كيف كيف، واحد من اللي جونا الترجي هذه التونسي، جاك الجارا، صدق الجبشي، بالطبيعة ثم برشا من العباية وحمد دراجر زاد كيف باش يسلم الميدان نتاعو باش يسلم الميدان نتاعو زاد محمد دراجر وشي بن سعيد زيو المدني اللي كان غايب على ورقة المباراة بالطبيعة الياس عرار اللي كان غايب على ورقة المباراة وقبيلو الموجود زاد كيف شيخ الميدان نتاعو يزيد منصوري
2: أحمد.
8: يزيد منصوري بعد حاولوا ناخذوه هو ديجا من خزر نتاع عيني قال لي ليه حاولوا ناخذوه لانه وي معك
2: معناها من لاعبي ترجي جرجيس ماهمش يطلعوا على البوديوم ماهمش يتسلموا ميدالية نتاع
8: الغريب الغريب كونه بالفعل ملاحظه هامه برشا ديما مثل ملاحظات الاختنوم في محلها ترجي الرياضي التونسي اللي قاعد شي تعدى والا باش يعملوا والا العكس ما كيفاش يعملوا ممر شرفي للاعبين تاع الرجال
2: هذا علاش سالتك باش نفهموا شنو الموضوع يبدو انه ممر شرفي
8: ويبدو كونه ممر شرفي للاعبين تاع الرجال هذه الجرجيسي باش يعملوا لاعبين تاع الرجال التونسي يبدو هذا هو اللي فهمته ثم كريستيان براكوني زاد يحكي مع زياد منصوري ثم وسيم نوارة ديما نستغلوا الفرصه الناس اللي تخدم على رواحها حتى هي تابعه الكوليس المواضيع هذيا قيصر ديز اللي ما سافرش مع المنتخب الوطني التونسي وقعد لهنا ليسر على تنظيم الامور التنظيميه ثم فاروق تاتو يسلم على دانو ونسالوهم بعد شنو الموضوع هو ودانو علاش يسلم عليه بالفرحه هذيا فاروق تاتو معنا مباشره في المزايكات مرحبا بك نعم ما تعطي حتى ريبونس اما شو يسالك كمان شفت برشا تسليم بحراره على كل اللعبيه لكن الحراره في التسليم برشا مع دانو علاش دانو قام بالواجب اللي كنا نستناو فيه وظاهر باللي الترجي الرياضي راهي ديما واقفه الناس يقولوا موسم سيء ماذا بيها برشا فرق يكونوا عندهم موسم سيء كيف نحن فيناليست ديتونتور دو لا كوب كاليفيي للشامبيونز ليغ دوبل فيناليست للشامبيونز ليغ دوفيان في الشامبيونا دوبلي في البولي دوبلي في الهوند وموسم سيء بالنسبه لنا احنا في الترجي الرياضي
11: اما جماهير الترجي ديما طالب الشامبيونز ليغ وبالبطوله
8: ان شاء الله ربي يجيبها ان شاء الله عام الجاي بقدره الاله ما تهربش علينا بقدره ربي
11: وتسليمتك على فلوريان دانو تاكد كون بشي واف
8: والله الناس كل تخدم كلهم موصينا تشوفهم كلهم واقفين هنا
11: والله يعطيك الصحه
8: شكرا
11: بارك الله فيك
2: وي مك من العبيد قاعدين نشوفوا في التلفزه فما شكون من جرجيس طلع على البوديوم
8: اي بالفعل لاعبي ترجي جرجيس ممر شرفي عبرته لاعبي ترجي هذه التونسي ذكرنا برشا باللقطه اللي صارت ما بين امل الرياضي بحمام سوسه وتقدم ثقيل للتقاليد هذه امل لانه الحقيقه ما نجيش باش نقول غارمون لكن
2: لازم تكون موجوده كان نحبوا مثالش خاطر الكره راهي موجوده باش تقرب مش باش تفرق معناها
8: فوالا اكزاكتومون دونك ملاعبي ترجي الرياضي جرجيسي نشوف في جرتيلا نشوف في بنزيد اللي ما لعبش اليوم نشوف في دانييل اللي كيف ما لعبش اليوم نشوف في ادبيتشو نشوف في رزوما يسلم على معاذ الناصري على كل المسؤولين اللي موجودين في البوديوم الملاحظه خل نثبت وينو ترجي الرياضي رئيس ترجي الرياضي جرجيسي كيف يكون هو في اخر الملتحقين بالمنصه ما عادش كان نحاولوا نشوف رئيس ترجي الرياضي الجرجيسي ولانه نتفاهم وراو غضب نتاع الناس نتفاهموا سي حافظ نعرفك قلبك ابيض وكبير برشا وتحبنا برشا في الموزايك وكنا ديما نتابعوا فيك سي حافظ علاش ماكش موجود ساعه معاه في البوديوم
12: دائما ما سيدي علاش يعني موجود هنا مش مشكل في البوديوم ولا انا ديما
8: ما خلوك تتعدى ما يقلقنيش
12: لا لا مش ما خلونيش
8: امور تنظيميه
12: نتبع كيما الناس هي الامور تنظيميه على العالم معناها
8: شنو اللي ثم مشكل في التنظيم
12: والله برشا حاجات
8: ما يتسعش المجال نحكي
12: عليه ما يسوي الاخير سيدي الدين الشرقي سمعنا اللي ثم مشكل على مستوى الاصابه وتم نقل المستشفى ان شاء الله ربي يفرج عليه والله نستنى في الراتور اللي بشعته لنا ان شاء الله ربي ان شاء الله لاباس ان شاء الله نطمنوا عليك
8: صحه حافظ بارك الله فيك دونك ولا سي حافظ ما كانش موجود هو بيدو ما يعرفش علاش واحد من الاسئله الاخرين اللي تطرح ان شاء الله بعد مكي بعد هذا الكل نحاول ناخذ شكون من التنظيم من الجامعه التونسيه لكره القدم ولا يتدخل قيصر جيز كالعاده كما مثلا سقيت اللي طلع حافظ بن طالب لمنصه التويتش يعطيهم الصحه الناس اللي تنظم مش هكا راهو التنظيم كل شيء مدروس من الاول كل واحد عارف روحه وين ماشي وين جاي ثم حمزه الجلافي حمزه شكون قال لك وينك تو ما يعرفش انت تكور ماتش
12: حمزة
8: تتويج جديد مع ترجي
12: تونس ترجي كل عام تتويجات الحمد لله حاجة باهية لازم العام نكملوه بوقت تتويج الحمد لله يا ربي الجمهور هذا مولود ويعرف كان تتويجات
8: وخمسة مع ترجي هذه التونسي سمعنا الدوري العراقي سمعنا برشا حاجة
12: وكل شيء تسمع أنا أخويا
8: في
12: بالي برشا حاجات أما توا عندي هبني اختفل بالتتويج ومن بعد يعمل
8: يعطيك الساعة حمزة وديجات الفنية على على على على على الموضوع هذا وجهه كله تبدل فتوكا. دونك نرجعوا لمراسم التتويج. حافظ طالب يصعد على المنصة بالطبيعة بعد هذا الكل والحمد لله كونه تم شكوم المسؤولين كان سايق بالموضوع هذا.
2: تقول رزمك فما قيس يا أحمد ديريكتور مو خطر مخبين
8: كل من
2: لا لا لا هذا كان وقع عليه مش رمي ورود ولا حاجة ما هو كظاهر الحكاية معناه
8: ولا ولا يعطي الصحة وريمون انتبه للديتاي كما ذي لأنه يعني راه التنظيم يطلب برشي خبر طبعا بعد قطفة اللم والأسئلة الكل المرتبطة بالأمور ذي ونحكي عليها لقطة أخرى وقتلنا نحكي مع رئيس الترجي الجرجيسي بطبيعة حافظ بن طالب ثم لقطة عديت ان هي جماهير الترجي اللي بقات لهوني ان كل ما صفقت على لاعبيه الترجي هذه الجرجيسي في الـ في الـ في اللقطه هذيك دونك ثم

0: تبي تتعدى ما تتعديش تتعدى وبشي تعدى بالسيف علي ترى سلم علي في السجيوم
1: تعال سلام أخويا مرحبا بيكم إن شاء الله أخويا شكرا ساعة من أولاد
2: معاذ بن شريفية هذا يا ظهر
0: مكي العوني محمد سلامة وكريم العوان
1: أخويا مرحبا بيهم أخويا سلم على كريم برشا محمد سلامة الزخياني والصحابي كيف كيف المكي أخويا كاو
0: معاذ أنت نورمالمون كملت مع مستقبل سليمان
1: لا كمان من مستقبل سليمان من مثلنا موجودين
0: مش كمل كارير ولا
1: إن شاء الله
0: صغر سمعنا برشا حكاية سمعنا اللي يمكن حتى تخو مسؤولية في الترجي هذه تونس
1: الله وعد
0: انت ما تعرفش روحك الله وعد
1: ما زلنا نكوضوا احنا تعمل كل شيء ان شاء الله اخويا مع افروض باي ان شاء الله من
0: جمعين انت مش ترجي هذه تونس وانت تشاهد فيه في البنك باي باي باي من الفرقية باي على الاخر معز توجد بألقاء مع الترجي هذه تونس في كل المسابقات تقريبا السنتيمون تتفرج على جمعيتك القديمة اللي عبد فيها عقود من السنوات تشوف فيها وانت من فوق شنو الاحساس؟
1: ايه اكيد احساس مش كما يعني كما محب الجمعيات واكيد معناتها حتى زيد دعم الرياكسيون معناتها فكي تبدا تتفرج مش كما تلعب كيما تلعب اسهل وتخمم كيف المستطيل الاخضر البرا حتى كوره معناتها بعيده متر ولا زوز تحسها داخله للكاش دونك بالنسبه لي احنا اليوم الترجي التونسي معناتها توجنا بالالقاب هذايا ما انت تعرف السيزون كانت صعيبه برشا سنين كيف كيف معناتها باللقب هذايا ان شاء الله معناتها نحاولوا نخدموا اكثر نحضروا معناتها جمعيتنا على بكري الناس كل معناتها باش تبدا موجوده ومعناتها الناس كل حتى باش تجي في واحد الترجي التونسي في عام وعامين ان شاء الله خوات تربي ان شاء الله يرجع للقاره
0: ومعز بخلاف الكارير نتاعك مازلت متواصله حسب كلامك انت خلاف المسؤولية اللي درجة أخوها يقول لي حتى كارير ميديا قاعد تحضر فيها بكلمة ذاك
1: لا لا لا ولا لا ولا لا
0: أشوف فيك كل جمعة في التلف
1: لا مو صاحبك من اسكندر أخوي أخذ صاحبي اسكندر هذاك أخوي نمشي بحذية كل شيء كيف عنده قاعدة نتاعه معناتها نحكي بكورة بتصديق كل شيء كما قلت لك تو معناتها واحد مازال راهو يلعب الكورة مازال موجود الله أعلم معناتها في جمعة جمعتين شنو لازم يصير بالنسبة لي أنا أهم حاجة اللي ان شاء الله ديما الترجي معناتها متفوقه ونشوفوها ان شاء الله ديما في اليوم ان شاء الله.
0: جمعه جمعتين معناها نجموا نلقاو معز بن شريفية في مسؤوليه في الترجي هذه هو ما يحبش يقول الكلام هذايا نرجعوا للسيريموني نتاع الاحتفال نتاع الترجي هذه التونسي دونك نرجعوا للسيريموني نتاع احتفالات الترجي هذه التونسي موجودين على البوديوم بعد لحظات باش يتسلموا طبعا الميداي تسلموا ديجا الميداي وقت اللي انا كنت نحكي مع معز بن شريفية خذوا لي الميداي نتاعهم التحق بالبوديوم شكري الواعر و والتحق بالبوديوم شكري الواعر والملعب هي بالطبيعه كريستيان براكوني اللي زاد عنده اسئله لازم تطرحوا لانه باش يواصل لانه اكد اكثر مره كونه انسان بالفورماتور وماهوش باش يكون موجود في حتى مكان اخر يقعد يرجع للفورماسيون بتاعه ما يحب يرجع ما نعرفش عن فاروق كات فما كريستيان يمكن ما عجبتوش بكري عمل عليها رمارك في ديريكتور في فاروق في موزايكا فين موسم فاشل احنا قلنا موسم فاشل دونك ما عجبتوش يمكن كيستيون على الموسم دونك سي فاروق اخر جاوب كيما يساعدوا هو نرجعوا للسيريموني نتاع التتويج كما قلنا هي اللي قاعدين يطلعوا تباعا هما والستاف التكنيك ولانه من بعد نحاولوا زاد مكي وهذه مهمه جدا نحاولوا ناخذ شكر الواعر في تصريح عندنا اسئله باش نسالوهم له دونك شوفوا شنو هي مستقبل الترجي هذه التونسي اكيد عنده برشا ما يحكي على الموضوع هذا زيد المنصوري زاد باش نحاول
2: احمد
0: اسكو باش يكمل ولا ريال مو باش يمشي بفريق جزائري سيريموني نتاع تتويج ثم واحد من اللاعبين هز مريول اللي هو محمد بن علي تنشوف شكون رقم المريول اللي هزه في البوديوم نحاول نفهم على شكون الاهداء ولا شكون المريول باش يهديه حاجه اخرى باش نعطيوها من البوليس بالطبيعه اللي ثم لعبيه الهولي موجودين الهولي ما ريتش من لعبيه الترجي هذه التونسي في الهوندبول لك شفت من لعبيه فرع كره الطائره المتواجد بالتوبري زاد هو فريق فرع كره الطائره لكابر الترجي هذه التونسي بعد لحظات وخلينا زاد فرد مره ما كان نعطيو للناس حقها اموال المره هذيا الى حد اللحظه الى حد اللحظه الناس ملتزمه سيريموني امورها واضحه صحفيين في بلاصتهم وراو جينا مو نجيش مشاكل صحفيه راو تجي من حاجات اخرين شكون واضح ثم ناس تقتحم وتدور مليون رقم 20 بن حميد دونك فوالا هذا مليون رقم 20 هزوا واحد من لاعبي الترجي هذه التونسي 20 ومليون رقم 15 نتاع شكون 15 نحاول نذكروا ورقم 15 توغاي توغاي 11
2: 11
0: ورقم 11 اللي هو يوسف البليلي. يوسف البليلي دونك يوسف البليلي مش صايباش وصل 15 الحقيقه غاب عليه. دونك 20 محمد امين بن حميده حاضر معاهم بالمريول نتاعو. محمد امين توغاي اللي تم دعوته للمنتخب الجزائري هو اللاعب الاجنبي الوحيد باش يكون موجود في كاس العالم البطوله التونسيه. ورقم 11 يوسف البليلي اللي مش موجود معاهم لهنا دونك بكاس عند ياسين مريح ويرفع الكاس هذا ويحتفل مع بقيه الجماهير اللي حاضره هوني في ملعب حمادي العقربي بيراد. ستتويج رقم 17 للترجي الرياضي التونسي حمزه جلاسي هو اللي ياخذ تروفي بعد ياسين مريح. لوجيك كابتن نيميرو 2 ثم امان الله مميس ثم محمد بن علي ثم امان الله مميس ثم محمد بن علي ثم برشا ملاعبين اخرين قاعدين بالطبيعه باش ياخذوا التروفي قبل ما نحاولوا احنا زاده نلتزموا بالتنظيم هذاك امر مفروغ منه. باش نحاولوا حتى احنا نخدموا خدمتنا وناخذوا بعض الملاعبين وناخذوا زاده بعض المسؤولين من بينهم طبعا شكري الواعر باش نحاول ناخذ شكري الواعر في اللحظات هذيا تو نحاول ناخذ شكري الواعر مش داخل سي بون امورها واضحه دونك فوالا بالطبيعه سيكيورتي لازمنا نلتزموا بها هذا امر مفروغ منه. دونك يغادر معز الناصري المنصه ثم قعدت بعض مسؤولين من الجامعة التونسية دائما بين مريم البجاوي باش نحاول نتعدى للضفه الاخرى باش نحاول ناخذ شكر الواعر لانه يعني الحقيقه عندنا ما نسالوه وعندنا ما نتفاعل مع شكر الواعر في موضوع الترجي الرياضي التونسي والمستقبل نتاع الفريق في عده مواضيع تخص التصوير فقط. هذه مازالت تصويره ثم باش ناخذوا ان شاء الله واحد من مسؤولي الترجي الرياضي التونسي شكري الواعر شكري الواعر باش ناخذوا باش ناخذوا واحد من المسؤولين بالطبيعه تاع الترجي التونسي قد معايا مكي لانه اللحظه بحسابها
2: معاك احمد.
0: شكري الواعر يطلب من الملاعبيه كانهم يرجعوا للبوديوم في نفس الوقت زاد ثم صوره رسميه بون مش رسميه ولكن ثم صوره باش ياخذوها بالطبيعه ثم تكون شيخ الصوره هذيا باش ياخذوا بعد شيخ شكر الواعر مباشرة في موزايكا فان دونك ولا بعد لحظات باش ناخذوا شكر الواعر بعد الصورة الرسمية للفريق. دونك بعد لحظات باش ناخذوا بعد لحظات يكون معانا طبعا شكر الواعر بعد ما يكمل مراسم التتويج وجاء شكر الواعر باش نحاولوا طبعا ناخذوه مع لحظات فقط هو بيدو زاد يخفي صور شكر الواعر مع بعض الملاعبيه ثم علي الزيتوني زاد موجود ثم بعض الملاعبيه موجودين ثم بعض الملاعبيه بس كان اسمه شكر الواعر شكر رجعوا رجعت مجهود المجموعة الكل رغم اللي عام سعيد عام فيه برشة تقلبات إن شاء الله المهم التوج العام هذا إن شاء الله العام الجاي يكون خير ثم برشة حاجات يجب أن تتغير في الترجي. اليوم برافو للجروب اللي التوج بالكاس ثم بكل شوز افير ان شاء الله العام الجاي.
3: كيما عشتها شنو اللي تغير شنو اللي لقيت جديد داخل المجموعه؟
0: شوف بالوقت ووقته لكن نتفاهموا مع الناس الكل والكوره ما تتبدلش على الكوار جايه. خلينا اليوم في وقت فرحه عندنا برشا عمل يستنى فينا عمل يعني عمل سعيد الحقيقه وضعيه يلزمها تتحسن كل نشوف جمهور الاسبيرونس والاسبيرونس يستاهلوا خير من هكا.
3: جمهور الترجي التونسي خير من هكا بقيت على التغييرات صحيح فينا الكوب وقت فرحه بالنسبه لجماهير الترجي التونسي لكن شكر الواعر هنا اخبار الفرحه عنده المسؤوليه عنده حاجات يخمم فيهم عنده رسائل باش يبثها لجماهير الترجي التونسي ودي ميساج حتى فرحه وتتويجات اللي يوصلهم من نوع شنو؟
0: من نوع اشوف تعدينا عام سعيد كما قلت لك فما برشا معناتها برشا حاجات اللي كانت نجم تكون خير ما كانتش سيتياسيون تاع ملاعبيه ريزولتا الافكتيف يلزمو يتحسن خاطر الاسبيرونس يلزم تكون عندها مجموعه احسن من هكا
3: ان شاء الله العام الجاي تتصلح برشا حاجات. اول دوسي هو دوسي المدرب يقول لي شكرا.
4: شوف اذا باش نبداو بالدوسيات فما برشا دوسيات لازم تتصلح في الدرج.

0: dificil pur un responsabil qui ne trouve pas qu'à jouer les patins les contraintes. Aujourd'hui, on va renégocier le dialogue, on va parler de la journée, on va voir est-ce que vous ربطوا مع جمعيات خورين ولا لا خاطر سي با فاسيل بلالي معناتها ان دوسي ابار بلالي عنده دوسي في التاس اتصل بيا نهار الجمعه انا وستاف جوريديك باش نعطيه الاوراق اللازمه في نيسيسير باش ينتمي معناتها الجلسه نتاعو فوالا وفرنا له كل شيء وكان في سؤال بلالي يقعد معانا ولا ما يقعدش معانا بالمعروف يزمنا نشوفه يعطى برشا للترجي يقعد معنا ولا ما يقعدش معنا الاسبيرونس باش تعمل اللي يلزمو تعملوا مع البلاي. يرتاحني اوكي باش نصلحوا في اجواء عامه باهيه ارتاح من التونسيون اللي كانت لكن هذا ما يمنعش اللي فما عمل كبير ينتظر في الناس الكل. دونك فوالا شكري ما قالش حاجه كبيره برشا. درسيتو واش واضح برشا حتى التصريح على اقبلوا في المقابل باش نحاولوا ناخذوا كريستيان براكوني لحظه فقط تبعك
1: ما نعرفش كانت نجم تاجل كريستيان براكوني من بعد الاخبار
0: نحاولوا ناجلوا بعد الاخبار رجع لي بعد الاخبار
1: اوكي نرجع لكم بعد الاخبار. موزايك اف ام لا راديو 100% تيوب.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. أولى رحلات عودة الحجيج إلى تونس تصل يوم غد الاثنين الأول من جوان 2026 على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية. ووفق الخطوط الجوية التونسية فإن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من الأول وحتى 14 من جوان، وستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجرجاني تنجح في ساعة متأخرة من مساء أمس في إلقاء القبض على سجين مصنف خطير جدا، وذلك بعد عملية محاصرة ومداهمة ناجحة جرت أطوارها في مدينة الحمامات. والمعطيات المتوفرة تشير إلى أن المظنون فيه يقضي عقوبة سجنية مدتها 18 عاما على خلفية تورطه في سلسلة من قضايا السلب والنهب والعنف الجديدة، وقد تعمد السجين التمارض وافتعال تدهور حالته الصحية داخل السجن مما استوجب نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج أين فر. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن الطقس هذه الليلة يتسم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة في بداية الليل، ثم يكون الطقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب المناطق. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الأردنية تدين استمرار العدوان الصهيوني على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري الإسرائيلي في الجنوب واستهداف المدنيين، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ووزارة الخارجية الأردنية تطالب بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته واتخاذ موقف حازم يلزم الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته على لبنان. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان، مشددا على ضرورة أن يتوقف القتال إلى الأبد. وفي سياق آخر، ماكرون يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بسرعة، وذلك بعد مكالمات هاتفية مع عدد من رؤساء دول عربية.

هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد الأربعة متاع العشية في حماد العقربي بيرادس على موزايك فام.
1: نرجع مباشرة لأحمد عدالة في ملعب حماد العقربي في رادس والتصريحات والكواليس. أحمد
2: أهلا بك معنا يزيد المنصوري في الشوبر كمين فكيش اختفى تنحاول نخوه أما أموه معنا يزيد المنصوري مباشرة في موزايك فام. يزيد يقول لي أن تيتر ميريتي دوما على الخدمة عام كامل.
3: وي ce titre il arrive au bon moment. Ça a été une saison très compliquée, difficile dans tous les domaines. On a suivi beaucoup de choses cette année. Pas très bien à ça, mais voilà. Il faut féliciter les joueurs qui n'ont jamais rien lâché parce que ça a été une saison très éprouvante en termes de matchs parce qu'ils sortent d'une Coupe du Monde et puis ils ont tout enchaîné. Il y a eu pas mal de péripéties avec des joueurs blessés, Donc on a su faire le dos rond et rester focus sur son objectif qui nous restait.
4: Ça travaillait un peu partout en Europe, Monza et d'autres clubs. D'ailleurs, félicitations pour que je viens en Serie A. Et là, à quel point tu as trouvé des difficultés en travaillant à l'Espérance avec le public qui est vraiment très exigeant?
3: Oui, après, je savais ça, que le public était très exigeant. Après, ça fait partie du football, il faut l'accepter. Hein, donc moi, je l'accepte, il n'y a pas de problème. Après, moi, j'arrive au mois de septembre, d'accord? L'équipe est en place, tout est en place. Je fais des retouches de mercato au mois de janvier. Mais il faut savoir qu'au mois de janvier, les retouches qu'on fait, on sait que c'est des joueurs qui sont top, mais qui sont en difficulté dans leur club. Rafia, Draguer et le Tiarar, c'est un prospect, c'est un projet. On sait qu'ils sont en difficulté dans leur club, c'est des joueurs qui ne jouent pas. Mais c'est des internationaux avec des gros CV. Donc on savait qu'ils n'étaient pas prêts tout de suite et qu'ils seraient prêts sur la fin de saison, voire pour la saison prochaine. Moi, mon travail, il n'a pas encore commencé réellement. Si on doit me juger et m'évaluer, mon travail commencera pour la saison prochaine.
4: Et du coup, ça confirme qu'il va rester.
3: Ça confirme rien du tout pour le moment. Je vais faire le bilan avec mon président. Voilà, je vais faire un bilan cette semaine. Et on verra s'il adviendra. Là, c'est pas le sujet aujourd'hui.
4: D'accord. Donc, c'est pas le sujet, Yazid. Ouais. Mais quand tout le monde écoute, en fait, Yazid Mansour, il s'attend, les gens s'attendent à des questions bien déterminées. Par exemple, par rapport au contact avec des clubs algériens, et par rapport aux dossiers qui sont, soi-disant, ils sont en suspens. Il n'y a aucune nouvelle par rapport au Bilo, par exemple. Il part, il reste. Son pré-contrat a été annulé. Ça fait partie de tes tâches. Oui. Et tu as l'obligation de répondre. C'est pas ça de l'espérance.
3: Bien sûr. Donc, les nouvelles, c'est quoi? Ogbello, pour l'instant, il nous a dit que c'est du 50-50. Voilà ce qu'il en est de Ogbello. Il y a eu des problèmes dans le club où il devait signer. Et pour l'instant, il était dans la réflexion. Voilà ce qu'il nous a dit. Nous, on peut pas aller à l'encontre. On lui a fait une proposition de contrat. OK. Il a tout sur la table. Maintenant, la décision lui revient.
4: 50-50, Yazid aussi ou pas?
3: C'est-à-dire?
4: Yazid Mansour, c'est des 50-50 parce qu'on a entendu que vous allez partir à l'USMA ou à MCA, j'ai oublié.
3: Après, les bruits de couloir, hein, vous savez, ça existe partout dans le football. Certes, j'ai été sollicité, mais moi, je suis à l'Espérance. On va faire le bilan avec le président, on va se poser à tête reposée, on va analyser, faire le point sur la saison globale. Et puis après, on verra si on doit continuer ensemble, je serai plus heureux. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, tout simplement. Merci.
5: Voilà, à l'aqal, l'information l'oulania, elle est 50-50, بالنسبة للبيلو, اللي عنده مشكل مع الكلوب اللي مشى له اللي هو في ليبيا, اللي صحح معاه, ما فيهوش خذا فلوس ولا لا, ولأنه الأخبار اللي راجت وقتها لو كانوا خذا فلوس. موضوع التجديد هو الطاغي تقريبا هوني حتى على الأسئلة نتاع الصحفيين ونتاع غيرهم باش نحاولوا زادة ناخذوا براكوني ما نعرفش عليه وين اختفى براكوني. شكرا الواعر كان معنا في مزايك بكري, تعدى حكى معنا, شكرا الواعر. نشوف الياس عرعار. Yes, vous parlez aux médias? Non, tu ne parles pas. Ok, donc Yes, il sera nécessaire à ma tassure. Donc, finalement, c'était pour une interview. Donc, je suis allé à la chef, je suis allé à Hachem Barcha, Yes, à Rar. Je suis à Wassim Lawar. Je suis à Braconi ou à l'Ixtafel. Je suis allé à Bagmaken. عطال اوكي بون هو مش غلطه هو حقيقه تلفت ما لقيتوش يمكن كثروا عليه الاسئله كثروا عليه الصور وخنعاودوا نرجعوا الشكر التقييم ثم تصريح جديد شكر الواعر
6: حاجات شكري ان شاء الله والاداره كل عازمين ابارتيز دو دوما باش نتاكيو لي دوسي هذوما وان شاء الله نوعد جمهور الترجي باش يكون ان شاء الله العام الجاي يكون خير برشا من هكا.
4: شكري. ثم سؤال تو تطرح على يزيد المنصوري عاود رجعت لك انا مره اخرى ما سالش. دونك قال بالنسبه له بلو 50-50 ثم مشكل مع الكلوب نتاعو تعطينا انت 50-50 ونص معك.
6: نشوف ما نحبش نحكي 50-50 ساهل خاطر نعرفوا الوضع في ليبيا معناتها بالنسبه لوكبيلو قاعد يخمم سيريوزمون معناتها قاعد يرجع في حساباته وبدا يشوف كما قلت لك بوغيلو يصعب الحديث معه. ثم برشا حاجات ما نحبش نحكي عليها. على كل قاعدين نحاولوا مع بوغيلو لو ماكسيموم واكثر من ماكسيموم باش يعاود معنا عام الجاي. اون توكا شوف كان ماذا بينا احنا بوغيلو يقعد معنا، كان عاود بوغيلو مرحبا، كان ما عاودش نشوفوا ملاعبيه اخرين.
2: نمشيو لكريستيان بريكوني. انا تقريبا لقيناه، قالوا لي كريستيان بريكوني ينتظر فينا. وينو كريستيان بريكوني؟ هاني نلوج انا لانه قاعد نلوج. ولا كريستيان بريكوني ماكي اليوم يزمك برشا دي زاليمون كومبليمونتير خاطر الحقيقة جريك برشا. كريستيان بريكوني مش ناخذ كريستيان بريكوني اون ديريكت سير موزايك افام. كريستيان بريكوني ما في برومي جي فوزي شيرشي جي في 2 كيلومتر اون كورون و شيرشي دونك فوالا فوز اون اون ديريكت سير موزايك افام. بون با 2 كيلومتر سي با فري مسيو. كريستيان بريكوني و ما في فوا سي لي سبيسياليست دو لا كوب. بون با لي سبيسياليست جادور لا كوب
6: فوالا
2: فينالمون سي فري
6: فوالا. جي اي لا شانس دو لا غاني اون ان طانك جوور كان جيتي رامس ان 1988. J'ai eu la chance d'en gagner une quand j'étais formateur à l'Olympique de Marseille il y a 2 ans, la Gambardella qui est la Coupe de France des jeunes. Et puis ce soir, la troisième en tant qu'entraîneur cette fois. Et je suis très fier par rapport au public, par rapport à mes joueurs, parce qu'ils ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient comme énergie, parce qu'ils n'en avaient plus beaucoup. Et on a eu une campagne de coupe qui a été très intéressante, mais avec beaucoup de matchs à l'extérieur, beaucoup de fatigue accumulée. Et on a quand même eu des ressources ce soir, mentales et physiques et technico-tactiques pour gagner. Donc je suis fier de mes joueurs.
2: Et ça vous donne envie de continuer ou pas?
6: Ben quand on mange un bon gâteau, c'est difficile de refuser. Après c'est pas moi qui ai les cartes en main.
2: Ah, changement d'avis, parce que l'autre fois vous avez dit que moi je suis un formateur. Alors, je vais rester un formateur.
6: Je vais rectifier. J'ai dit que j'étais un formateur par vocation, mais évidemment il y a un entraîneur derrière, forcément, puisque j'ai quand même entraîné pendant des années à l'étranger, et des clubs en Belgique, au Congo et en Ligue 1 en France aussi. Donc j'ai une formation de formateur et je revendique ça parce que je trouve que c'est le plus beau métier du monde que d'être formateur, accompagner les jeunes. Mais on se rend compte aussi qu'on transmet ces idées-là aussi aux adultes, aux plus grands. Donc je maintiens ça, mais je suis aussi un entraîneur.
2: Traduction. Ça vaut tant de rester en tant que premier entraîneur d'Espérance?
6: Ben moi, oui, parce que honnêtement, oui, parce que bon, ça se passe bien avec les joueurs. On a travaillé ensemble quelques semaines, on essaie de produire du jeu, on a une bonne relation, de confiance. Après, moi, j'en fais pas une fixation. Quand je dis que je suis pas ambitieux, c'est moi, je préfère être ambitieux pour le club et servir le club plutôt que de me servir du club. Voilà.
2: La toute dernière question, je sais que le titre est là, vous avez gagné le titre, félicitations d'ailleurs encore une fois, mais on a une petite question par rapport à la liste d'aujourd'hui. Il y avait ni un arrière droit ni un arrière gauche sur le banc.
6: Ouais.
2: C'était un choix?
6: Oui, c'était un choix. On avait des options qui pouvaient s'offrir à nous, mais on a pris le risque de jouer comme ça. On savait qu'on aurait peut-être davantage le match en main et qu'il fallait beaucoup de ressources au milieu de terrain, voire devant. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, hein. On a changé quand même au milieu de terrain et devant. On savait que derrière on était solide, on avait des garçons en pleine santé, donc on aurait pallié à ces manques si on avait eu des problèmes, mais on a fait le pari de prendre plus de milieux d'attaquants pour permettre de gagner ce match.
2: Ça aurait pu être un risque, hein.
6: Dans le foot, des fois il faut savoir prendre des risques, donc moi je suis pas quelqu'un qui prend des risques insensés, mais voilà, j'ai choisi cette liste-là et au final, ben, elle me donne raison.
2: Un dernier message pour les supporters d'Espérance.
6: Ben, ils sont exceptionnels, hein. Quand on voit la frustration qui a été la leur, la déception, et quand on voit ce soir combien ils étaient, et puis tout l'engagement qui a été le leur, les encouragements, tout le match, c'est bien de célébrer le mérite. J'espère que ça leur met un peu de baume au cœur et qu'ils seront là l'année prochaine parce qu'on repart sur une nouvelle saison, hein, qui que ce soit à la tête. Et tirer les enseignements de cette saison, tirer les leçons et faire en sorte que l'Espérance reparte de nouveau.
2: Et si jamais vous restez, ça sera les préparations vont démarrer très bientôt.
6: Je peux pas répondre à cette question.
2: C'était une pièce, c'est pas une question.
6: Je suis désolé.
2: Merci. Voilà. Quand l'arche sur la série est à Braconi, ça me tente. Mais Milly Clerc qui est formateur. تولى فلك انا سامتونت كان نقعد نكون انا انترنور ابريتو فورماتور في الاخر سامون انترنور وحتى كي يكون فورماتور نعدي في الميساج للصغار ماذا بيا زاد نعديه من اللاعبيه الكبار في العمر واللي يلعبوا في السيكسيون ا دونك ديسكور بارابور جيماتين تيلي ما عادش ليكم انتم التحليل اذا كان فما حاجه تاني خلقت
1: به اكيد تطلب الخط. دونك فما برش حاجات مهمه تقالت في التصريحات باش نرجع عليها مع محمد اسلامه وكريم العواضي. خلينا نبدا منين كملنا من براكوني. براكوني يقول لك عبر على رغبته بكل صراحه في مواصله تدريب الاكابر، لكن قال القرار ماهوش بيدي انا. قال شبه الحكايه، قال اللي ياكل جاتو بنين صعيب لكن ينجم
7: يسلم فيه.
1: قال من بعد قال انا موجود باش ننفع النادي مش باش النادي ينفعني، دونك هذاك علاش انا موجود وين النادي يحب يكون وين النادي يختار.
7: بالضبط، يعني شفنا يعني ملي كان قال راني باش نمشي في الليجون، يعني مادام قال الكلام هذا فما توجه وفما بوسيبيليتي كبيرة انه يقعد معناها في البوست. براكوني اللي الحقيقة معناها الباركور نتاع الكاس عنده فيه رول كبير برشا، قلنا انه كان واقعي في التعامل مع المقابلات مع التغييرات، ما يحشمش باش يعمل تغيير حتى كي يغلط. شفناه معناها حتى في ما فماش برشا تفلسيف يعني في اللي شوا نتاعو. يعرف يقرا المقابلات، يعرف يقرا لي زادفيرسير. كما قال هو الميساج معناها واضح انه متعدي بالكدا بينه وبين الجوارات. هل هو رجل مرحلة للموسم القادم؟ لهنا أكيد جدا أنه الهيئة المديرة شكر الوعر ولا اللي معاه بشي يختاروا المدرب الأول بشي يكون هو رأس المشروع ولا لا. نتصور أنه بالمساج هذا بعث مساج هو يعني للإدارة أنه مستعد أنه يقعد كمدرب أول للترجي، يتسمى نجح في المأمورية اللي تعطات له اللي كانت في فترة صعيبة خاصة على مستوى الذهني. نجح في الحصول على لقب اللي جاء في ظروف صعيبة في ماراثون صعيب. شفنا عدد المقابلات اللي لعبهم، عدد الانتصارات اللي عملهم، ظهر لي قبل ما هدف واحد
8: في سجل 14 هدف.
7: بالضبط، سجل 14 هدف في الباركور الثمانية مقابلات اللي خذ فيهم الفريق. أكيد جدا أنه باركور ناجح جدا، ونتصور أنه براكوني عنده دي شانس باش يكون هو المدرب الأول رسميا للترجي الموسم القادم.
1: كريم، صار انتقال من ما نعرفش حتى التعبير على رغبة مباشر في المواصل.
8: مش نبدأ واضحين بحلم كل مدرب يراني ترجي التونسي في فترة كما هك. مش نقصد معنا أنت كمدرب جيت في مرحلة نقولوا نحن الشوا الثاني كنت ونجحت وعطيت روح جديدة وكسبت الكاس، توا ديما مش نرجع إيش كل التقييم اللي بيش يصير هو اللي بيش يخلي، والأهداف الجاية بتاع ترجي التونسي الأهداف بتاع الموسم المقبل هو اللي بيش يعين المدرب. أنا ديما مش نقول يبش يجيب مدرب أفضل من المدرب اللي موجود حاليا في ترجي التونسي ولا تخليه هو. يعني ممكن صار الخطأ في المدرب قبل براكوني اللي كي جاء وحكينا عليها.
1: سمحني خلينا نعاود كريم نرجع لأحمد عدالة معاه يظهر لي حد من الجامعة التونسية لكرة القدم. أحمد
9: وعدتك مكي باش نقول لك الأسئلة متاعك كل الجامعة التونسية لكرة القدم، ودي جسمع مكي توجع لو تعرف لي عندك أمور 10 أسئلة بخلاف العشرة والخمسة سؤال.
1: نسلم علي أخوة تحياتنا ليه
9: معنا معز المسيري ولا عضو المكتب الجامعي، واحد من القلائل في مكتب الجامعة اللي كتسأل ويجاوبك الحقيقة متاع ربي في العلن
1: وبصراحة
9: يجاوبك والصراحة على طول. خلينا نبدأ بأمور الصراحة. راضين على التنظيم اليوم سي معز تعرفين هكا السونس؟
10: سلام كل المشاهدين والمستمعين متاع إذاعة مسايك فهم. إن شاء الله مرة أخرى نستغل الفرصة هذه باش تقدم حر التهاني للشعب التونسي والرياضيين بالبريدة المبارك. بالنسبة للأمور التنظيمية الحمد لله قبل كل شيء وفينا بالتحريات نتاعنا الكل، وما كملنا الموسم الرياضي على أحسن وجه، نقول على احسن وجه باعتباره انه الالتزامات كانت كثيره خاصه المتعلقه بالبطوله والكاس والمشاركات نتاع المنتخب الوطني ومختلف الفرق التونسيه. تنظيميا نعتبر انه الامور طيبه اليوم. ما نجمش نكون انا شخصيا راضي بنسبه
9: 100%. نوضحوا للناس انت جيت خديت تراو مارش يدور لي جيت في ثلاثه من الاخرانيين قبل كنت كسم رئيس للتنظيم. بالطبيعه فما التزامات تاع المنتخب الوطني اقل من 23 سنه يلعب تورنوا التولون، دونك انت كملت خديت تراو مارش.
10: اي في اطار تسلسل المهام معناتها سي وسام طيف اللي كان رافق المنتخب اقل من 23 سنه في الدوره الدوليه في تونس. ان شاء الله نتمنى المنتخب يقدم اداء
9: يا سي معز. يا سي معز معليش برشا ونتين باش نشكروا الناس الكل. نقول لك انا حاجه واحده ماني نقاط حتى انا في التسلسل تحكي على التسلسل الاداري. لحظه ما تنجمش تهرب بينا في موزايكا فهم. سؤال اخير في نطاق التسلسل جيت انت اليوم لقيت ثم عدد كبير نتاع لي بادج تعطاو لورغانيزاسيون شكون عطاهم ومنين جاو؟
10: والله فما ايه فما الحقيقه معناتها تعرفني شكون واضح وصريح معناتها فما عدد نتاع باجوات دونك شارات اليوم الحقيقه معناتها كان اكثر من لازم وتمكنا من انه نحيوهم النص تاع اليوم ونخليهم وبيان سور معناتها يغادروا بهم. الشارات هذوما فما شارات موجوده يمكن من زوج فرق وفما شارات زاد موجوده من الجامعه التونسيه لكره القدم اللي هي في غير محلها.
9: اوكي هذا موضوع تنظيم كاس تونس باهي الصراحه. لا انا احنا شو قديش من اعلامي ولا بحذاك خاطر يعرفك صريح. انت باش تسالك السؤال اللي الناس باش تتغشك باش يسالوه لما اما انت ناطق الرسمي باسم الجامعه التونسيه لكره القدم حسب التسميات ماذا يفعل يانيس لموشي مع المنتخب الوطني وقت اللي صبري لموشي خرج قال مون فيس جيني اللي شي سا مامون اليوم موجود معاهم في الطياره بتوني باراد مع البعثة الرسمية المنتخب الوطني التونسي لا يفهمون شنو اللي قاعد يصير خاطر احنا كصحفيين كي نسأل يقول لك ما تسألش وكي نسأل على التكتيك يقول لك ما عندكش حق تسأل على التكتيك يا خويا سيدي انا في نظير ضمائرنا باش نسأله بعد الحملة الشرسة اللي صارت.
10: لا من حقكم المعلومة مهما كانت التكاليف معناتها هذيك مسألة واجب الحقيقة معناتها ما نجموش معناتها ما نجاوبوش على الأسئلة نتاعكم انتم مهما كانت النوعية نتاعكم برغم اللي معناتها متعود انه النوعية نتاع الأسئلة محترمة محترمة جدا. كنا حكينا على اساس تواجد الابن الناخب الوطني معناتها في فتره سابقه في طرابلس بطلب من الولد نتاعو هو باش يكون قريب منه هو ويحاول يقربه لتونس معناتها باش ما تصيرش الغلطه نتاعو لكن طلب هو الناخب الوطني انه يكون موجود معه في بعض الاماكن على نفقته الخاصه طلب هذاك كتابيه لكن الحقيقه معناتها هذا ما يشفعش باش يكون موجود معناتها في الحافله نتاع المنتخب. اليوم طلبني السيد نائب رئيس وحكينا في الموضوع هذا وبشتم معناتها بيان سور فاسينيالي معناتها الحكايه هذه الناخب الوطني انه عندنا التزامات تتعلق بالمنتخب الوطني صبري لموشي ناخب وطني يشتغل في المنتخب الوطني في الجامعه التونسيه في تونس دونك لزمنا معناتها نكونوا منضبطين اكثر من هكا ومتاكد انه ما باش تلقاه باذن الله.
9: تجاوز سامي الترابلسي ولا ولد جلال القادري ولا المنظر الكبير الثلاثه الاخرين على الاقل ولا منصر الوحيش ولا فوزي بزرتها ولده ايمن بزرتي تجاو موجودين في النزل قالوا له بابا عيدك مبروك وجا سلموا عليه وراحوا في ريسبسيون برك راك ريت عرض غير عادي اما خاطر صبري لموشي.
10: لا ولد سامي الترابلسي هاب تونس في بيوتو دونك بتيتر قلت لك معناتها التوجه نتاع الناخب الوطني على اساس انه يحب يقرب ولده ينجم يقربوا لكن موش في اطار العمل نتاعو كناخب وطني دونك هذه مساله اشرنا لها وما عنده حتى علاقه توجد نتاعو لا بصفه رسميه ولا بصفه شبه رسميه ما ينجمش يكون موجود.
9: باش نستناو بلاغ معناها من الجامعه؟
10: لا من غير بلاغ سالتني وجاوبتك معناتها هذا هو الموقف الرسمي معناتها للجامعه التونسيه اكيد انه معناتها ما ينجموش يكون موجود.
9: باهي اوكي اخر سؤال الموسم الجاي وقتاش يبدا سي معز؟
10: شوف احنا الموسم الحالي معناتها نظرا لانه روزنامه كانت شارد ضغط كبير وكانت فما التزامات كبيره دونك بديناها بصفه مبكره اكيد انه باش ناخذوا راحتنا اكثر في الموسم الرياضي المقبل باش يبدا مقابله السوبر هذايا معناتها التوجه العام تاع المكتب الجامعي ما نجموش نعطيو تاريخ محدد باعتباره انه ما نجموش نبرمجوا الخطوط الكبيره ولا الخطوط العريضه للروزنامه الا من بعد ما نطلعوا على البرمجه نتاع الاتحاد الافريقي.
9: والسوبر تونس بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي شكون جماهير زوج فرق؟ ولا سؤال مش به؟
10: لا ما فما حتى سؤال مش به.
9: خير
10: فما حتى سؤال مش به بالعكس دونك احنا معناتها في السنوات الفارطه تأبنا انه المقابله نتاع السوبر اللي نصطحوا بها الموسم تكون بحضور جماهير نتاع الفريقين الاثنين دونك هذا توجه عام معناتها فما جهات نستشيروها في الامور التنظيميه لكن مبدئيا ما ينجمش يكون الا بحضور جماهير نتاع الفريقين باذن الله.
9: باهي يعطيك الصحه نشكرك برشا سي معز لان الحقيقه مش ديما
1: احمد سؤال تفضل سوبر سوبر سي اس اس والترجي قبل ولا سوبر الافريقي والترجي؟
9: سؤال مهم جدا يا زميلي
10: ترجي ونادي شوف احنا كيف باش نحكيو على معناتها المباراه احنا اليوم تعرفنا على الطرف الثاني نتاع مقابله السوبر التونسي دونك ما تعرفنا على طرف تعرفنا على الطرف الاول باعتبار النادي الافريقي بطل تونس اليوم الترجي هذا التونسي تمكن من الفصول للاميره دونك زوز اطراف نتاع مباراه السوبر هما النادي الافريقي والترجي الرياضي تونس اليوم كي تعرفنا ما تتصوروش انه فما معناتها برمجه مسبقه ولا فما تخطيط مسبق للامور هذه لانه كان ينجم يكون الترجي الرياضي الجرجيس اكيد انه معناتها باش نحاولوا نبرمجوا علاش لا في تونس وعلاش لا البر معناتها الفرضيه تكون مطرح.
9: السؤال الاخير يجيك من الاستديو سامحني بشير قصيت عليك بشير قروي زميلنا تحيه ليك ثم سوبر ناقص سوبر النادي الصفاقسي والترجي هذه التونسي قبل سوبر الترجي والنادي الافريقي ولا بعد ولا وقتاش؟
10: اذا لقينا له الارضيه الملائمه والوقت المناسب خاطر شوف في السوبر نتاع الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي احنا حابين نبرمجوه في مستهل الموسم الرياضي الفارط اللي كمل اليوم ما تمكناش نظرا للضغط الكبير نتاع الرزنامو اكيد انه لجنه المسابقات باش تتقدم بالبرمجه هذه ولا بالمقترح وباش تخليها على انظار المكتب الجامعي هو اللي باش يقرر المكتب الجامعي باش نلتزموا به بوركو با دونك فما سوبر مازال معناتها موجود في الخزينه نجمو نلعبوه
9: بلي باش يخر سويت مادامك ناطق رسمي تاع الجامعه ثم المشكل اللي صاير نتاع سحب النقاط من الدير هذه بالزرتي والهيئه نتاع افرح بشير هذاك هو السؤال استنى فيه من بكري برشا حديث برشا كلام ثم شي ندوه صحفيه لتوضيح الامور هيئه الدرجه الاولى تقول لك انا راني ما عنديش حق نتكلم في الموضوع ولوجيك شاب القيروان مبطى بلاغات تضغط ومن حقها النادي الرياضي بنزرتي كيف كيف المستقبل سليمان زاد هبط بلاغ شنو رايكم في الموضوع هذا بوصفك الناطق الرسمي للجامعة كرة القدم ورئيس لجنة فيدرالية للمسابقات
10: هو تعرف معناتها الكلام في الموضوع هذا بالذات معناتها الكلمة بحسابها نظرا لأنه من المفروض أنه رجال القانون يحكيوا في الموضوع هذا أكثر من أن يكون معناتها نحكي فيها لكن المسألة العامة والتوجه العام والمبادئ الموجودة صرب المكتب الجامعي أنه يلزمنا نكون على نفس المسافة مع كل الفرق دونك معناتها الأسامي متاع الفرق ما تعنينا كان من حيث الترتيب والنقاط ومسألة التتويج ومسألة النزول باعتبار أنه يلزم المصادقة على النتائج لكن ما نجمش نحكي في مسألة تعرضت الملف هذا تمت إحالته على أنظار المكتب الجامعي ما فهميش إلمام كبير معناتها اللي نسمه كيفي كيفكم معناتها اللي موجود في الشارع الرياضي باعتباره أنه فما فرق أخرى معناتها تنجم تكون مستفيدة نادي البنزرتي يكون نجم يكون عنده حق دونك الموقف من نادي البنزرتي أنه قام بالإجراءات في وقتها الفرق الأخرى المعنية شبيب القيروان أو غيرها ولا مستقبل سليمان زاد كيف كيف يقول لك انه فما اخلال معناتها في الاجراءات اللي قامت بها النادي الرياضي البنزرتي ما نجمش نحكي في الموضوع هذا الا ما نطلعوا عليه الكل معناتها في صلب جلسه رسميه للمكتب الجامعي يكون الملف موجود على انظارنا الكل ونكونوا متاكدين انه اللي لازم يتحكم دونك باش نحكموا
9: تكون ندوه صحفيه ديبون
10: ندوه صحفيه اكيد علاش لا معناتها شوف هي صنه معناتها ماذا بينا احنا نستانسوا بها وين ما تكون فما ضرورة نسيستيب انه نقوموا بعقد ندوة صحفية ونقدموا لكم المعلومة ونعود نأكد انه المعلومة من حقكم جميعا ونعود نستغل الفرصة هذه مو شكر باعتباره انه الموسم الرياضي هذا الحقيقة تعبناكم برشا وكنتم حاضرين حتى في ميادين ما تستجيبش ابسط الضروريات متاع العمل الصحفي مرة اخرى بارك الله فيكم مو شكر يعطيكم الصحة لانكم سند كبير في منظومة إصلاح كرة قدم التونسية في إصلاح منظومة كرة قدم التونسية هذه السنة لازم نستنسوا بها وين ما فما نسيسيتي العقد ندوة صحفية باش نقدموا لكم المعلومات الصحافيين الكل على حد سواء رانا باش نعملوها
9: يعطيك الصحة عطيك كلمة حق قال لأنه الأمور السنة مشات منظمة برغم اللي تقال الكل في الذهاب وفي الإياب طمنا الموسم في الدات ديدلاين اللي فرضتها الفيفا قبل حتى ديدلاين بتاع الفيفا وقبل برشا بطولات سابقين أمور تنظيمية وإنفراستركتور وإمكانيات وفلوس على الأقل أنا نحكي بشوية اللي نعرفه برابور لي كوليس مجهود كبير برشا كان عامله معز المستيري بالطبيعة أنا تقرصني ورئيس لجنة الإدارية للمسابقات ما عادش مكي كنت تحب حاجة أخرى وما عاد ما حد شيء صبورة لا مع طفيت الضوء طفى استاد فرخ أنا تو يلزمني زاد جرينيوتي شوية وما نعرفش كان مازال عندكم حاجة أنت ولا محمد ولا كريم كسمة حاجة
1: يعطيك الصحة نخليه لك الوقت باش تتحل كساكادو تجبد شنو عندكم خبي فيها باش تنجم
9: على الأقل ترجع شوية للنرجي وهذا لا يمنع مكي كونه هذا الكل عادي جدا لكن الأهم والمهم هو الاحتفال بصعود نادي الرياضي بحملان في محمد سلامة اللي إن شاء الله يكون على قد المسؤولية خاطر نعرف عنده كلمة لكن يكون على قد المسؤولية وينورنا الكل سيدي في موزايكا فام ويستدعى الراديو كامل من برمي لسان كيام زادة مش كان قسم الرياضة ويحتفل كما يلزم مع نادي الرياضي بحملان
1: وكيك أمينو ريولا ما يعملهاش محمد سلامة شكرا لك يعطيك صح احمد امان اكد لك محمد راهو بكلمته معناها وهذه شاهد عليها انا الحكايه تنشوفوا باش وعدك قلت ناس قلنا باش وعدوا ولا ما زلتوا ما تفهمتوش فيه الموضوع
11: لا خليته نوثقوهم
1: نعرف انا كيك كل شيء تو توثق تهنى احمد تهنى تو يعطيك الصحه احمد عداله شكرا لك على التصريحات والكواليس هذه كل شكرا زاد الاسكندر ابراهيم الحميد الشويكي لاحمد داش كل الفريق في عبد الله عامري عز الدين وكل الفريق اللي يتنقل مع محمد العقربي في رادس شكرا لكم كانت تغطيه مميزة. يعطيكم الصحة. نرجع للبلاتو. فما حاجات قالت باش نعلقوا عليها. كريم قبيلة ساعة قصيت عليك في
8: المدربة
1: على على على المدرب على موضوع مواصلة كريستيان براكوني.
8: كما قلنا يمكن الألقاب نعمل ثاني مقابلات 8 فوز 14 هدف وقولوا هدف واحد أرقام ممتازة. مين ديما نقولوا اسكو جد أنا ما نحبش كي تخلي مدرب ولا تنحي مدرب، على الأقل جيب مدرب أفضل منه ولا تخليه هو نفسه. ممكن الخطأ اللي صار في الترجي التونسي كي مشى براكوني ومن بعد جاء بوميل اللي ما كانش في أمل الترجي التونسي. ديما نقولوا هذه نرجع للأهداف القادمة بتاع الترجي التونسي. كما نعرفوا الإفكتيف هذين نتصور نسبة كبيرة منه بشي يتغير. الأهداف والخدمة مع الإطار كسواء معناه الإداري والإطار الفني باش يكون قريب البعض ولا ديما نقولوا راهو الحاجات هذه يلزمك تختار المدرب خاطر الخدمة نتاع الإدارة تاع الجزائر التونسي نتصور باش تبدا من غدوة بعد الاحتفالات اليوم خاطر يلزمها برشا خدمة. والأخطاء نتصورها اللي صارت الموسم اللي تعاد مش بتصير الموسم القادم. ونحاولوا نحن ما دام المدرب عنده معناها عنده نقولوا نحن الانرجي باش ينجم يفيد الترجي دي تونس ويفيد سيرتو اكبر الترجي دي تونس، علاش لا ما نتصورش ينجم يكون شكون افضل منه.
1: به نحكيه على كنا سمعنا بقية التصريحات من بعد. فما شكري الوعد والوعر ويزيد المنصوري، وفما كلام قالوا يزيد منصوري قال 50-50 قال نحكيه معاه ونستنيه في القرار متاعه بالنسبة لأقبلو. وطريقة الرد تاع شكري الوعر بعد على نفس الموضوع تقريبا مخالفة تماما
7: بالضبط. بالضبط لهنا شوف هو حتى معناه كما حكى مع أحمد يزيد المنصوري مستقبله معناه مازال ماهوش 100% قاعد في الترجي الذي تونسي. ونتصور أنا في الوقت الحالي شكر الوعر هو الكلمة الأولى عنده. هو موضوع قبيلو ظاهر أنه اللاعب يعني وقع عقد مبدئي مع نادي الإدارة تبدلت، يعني اللي وقع معها هو العقد المبدئي. صحيح هو وقع مع النادي مش وقع مع الإدارة، لكن نجم تكون الإدارة جديدة خياراتها أخرى. واللاعب معناها بسورتو اللي صار في ماتش السويحلي والاتحاد منجم يكون معناها ما عجبوش وخليه حتى على فكرة التراجع انه يمشي الغادي، وممكن حتى تجي منه هو التراجع على العقد المبدئي. نتصور انه اقبلوه في الجمعتين هذوما باش ياخذ القرار. وكما قال شكر الوعد انه يحبوه معناه هو ياخذ القرار ما معناه على راحته، وانه هو من اولويات التجديد لو صار لهنا. اكيد جدا سيرتو معناه كلمه عودها برشا شكر الوعد انه الافكتيف لازم يقوى وأنه خدمة كبيرة تنتظر فيهم على مستوى
1: كلمة كبيرة برشا. يقول لازم يكون عنده مجموعة أحسن من هك
7: من هك معناه واضح. شوف هو بيدو قال الموسم كان صعيب، يزيد المنصوري قال الموسم كان صعيب. صحيح هو معناها نظريا معناها تو كي نجيو نعملوا لو بيلون دمي فينال شامبيونز ليغ مرتبة ثانية وكاس تونس برشا أندية تتمناها البيلون هذايا، ومعناها وبالنسبة لهي يكون الموسم ناجح وناجح جدا لو توصل للبيلون هذا. لكن الترجي هذي تونسي مع خاصيرتو المانيير في آخر الموسم تخليت أنه المسؤولين بيدهم كسوا شكر وعك يحكي على البيلون، يزيد المنصوري قال الموسم صعيب وصعيب برشا. وكلمة الأخرى اللي ركز فيها شكر وعك أنه الإفكتيف، لأنه واضح أنه الإفكتيف معناها حتى كريم خبيلة قالها قال الكاليتي معناها قال صحيح فما نتائج وكل لك الكاليتي جوار فما برشا ما نجموش يلعبوا في الترجي الذي تونسي. كنا حكينا احنا نفس الشيء في كعملنا البيلون بتاع الشامبيونز ليج، قلنا وسط الميدان هذا متاع الترجي الذي تونسي ما هوش وسط الميدان اللي خلي الترجي الذي تونسي يلعب اللعب اللي يحبه الجمهور متاعه واللي تحبه الإدارة متاعه واللي متعودة به، ويلعب اللعب اللي يخليه يكون منافس شامبيونز ليج. لأنه الترجي التونسي ما نجمش يكون إنه كيب دو ترانزيسيون منجمش يكون إكيب تدافع وتلعب على هجمة المرتدة. ترجي تونسي عودتنا أن إكيب اللي تشد الكرة وتكون هي الكرة عندها, تكون هي ديما الدومين لجو,
8: وهي تفرض لعبة,
7: تفرض لعبة الكاليتين بتاع اللاعبين اللي عندك سواء في وسط الميدان ولا في الهجوم, يخليوهاش تعمل الفوتبول اللي حاجتها به, واللي خلى كما قال شكر له يعرف مشانتي كبير ينتظر في الهيئة المديرة وينتظر في الناس اللي تحكم في الترجي, لأنه أنك باش تغير لا ماجوريتي متاع الافكتيف ولا متاع ما بين لاعبين يخرجوا لاعبين يجيوا في لابس دو طون قصير, يخلي أنه خدمة كبيرة ويخلي حتى العباد اللي باش تكون لاهية بالخدمة ذي في الأسبوعين ذوما باش تخدم معناها بريسك 20 ساعة ل 24 ساعة, لأنه مشاهدة اللاعبين والسكاوتينغ والماتشوات كاملين واختيار اللاعبين ومن بعد النيغوسياسيون تاع العقود واللاعبين اللي باش تخرج واللاعبين اللي باش جايين, ترجي نعرفوا اللي عنده سو كونترا بريسك 14 ولا 15 لاعب اجنبي, يعني خدمة كبيرة كبيرة تستنى في شكر الوعر واللي كيب لي معاه.
8: وانا حبيت نزيد كلمة, يمكن الفرق بين كلام يزيد المنصور وشكري الوعر, شكري الوعر كان واقعي, يمكن يزيد المنصوري حكى بنوع من نقولوا نحن سرتو على نهايه العقد نتاع اوكبيلو, خاطر نبدا واضحين القيمه الماليه اللي خذاها اوكبيلو مع الاتحاد الليبي صعيب برشا كان ينجم يخاف مع الترجي التونسي, ونتصور انا معنا اللعبه ذايا صحيح
12: ومن غير المنطقي انه يخاف الترجي الرياضي التونسي, معناها ميزا بار انه الانديه الليبيه والفلوس الموجوده في الانديه الليبيه, نحكيه على واقع كره قدم على خلاصات حتى في الاوروب حتى في الواحد معناها
8: هو في الاوروب بارامون من
12: ما خلط
8: في نوادي كبار ما تخلطش باش تعطي السومه ذي, معناها نتصور انا شكل اركان واقعي كان انا يمكن ساعات يجيك مسؤول حقيقي لازم نقوله يحب يعيش الحلم ويوصل حلم للجمهور, معناه بلغه الكوره يزيف للحقيقه, لا شكري الوعري ذول كان واقع كان حقاني قال لي لازم يتقال, معناه نتصور قال برشا خدمه تستنى فينا برشا سرتو نسبه الاخطاء نتاع شكري الوعر لازمها تكون قليله برشا, نعرفوا اللي العوام الاخرى ترجي تونس سرتو في اللاعبين كسوا المحليين ولا الزترونجي برشا لاعبين ماهمش في قيمه ترجي تونس, خاطر انا النجم ما لازمش نجيب لاعب جوست باش يجي يلبس القميص بتاع ترجي تونس ولا باش يقعد يترين وياخذ سالير, لا لازم يجي يعطي روندمو لازم يفيد هو تراجيدي تونسي كيف كيما كيما لاعب يستفاد مادين من تراجيدي تونس, اذا لازم يكون موجود سورتو في الموسم القادمه, يعني تصور انا البريود هذه باش تكون بارشه خدمه للتراجيدي تونسي, وفما حاجه راهو في وقت من الاوقات كي كي كي, كي كي ما تمشيش معاك نقولوا نحن الريزلتا ولا تمشيش معاك المتاز التيترويت اللي يلزمك انت تستخدم عليهم, راه نجم يكون ايجابي لك انت باش تعرف حقيقه اللاعبين اللي عندك وباش نجم تصلح على الموسم اللي تعدى.
12: وهذا بخصوص ملف تجديد العقود في الترجي الرياضي التونسي, حكينا زاد على الملف نتاع المدرب كريستيان براكوني وتعبيره على رغبته في المواصله مع الترجي الرياضي التونسي. انا انتم لعبتوا كره ومشيتوا وسافرتوا وعملتوا برشا استاجات, اخي كي تمشيوا استاج لبلاصه يمشي معاكم مسؤول, يبدا معاكم مسؤول في البيوس ولا تبدا وحدكم معناها في العادي تبدا في جمعيه كبيره وكل شيء تبقى
7: اكيد موجود
12: اي مسؤول يبدا يعرف شكون طلع في الكار شكون ما طلعش في الكار شكون مشى شكون ما مشاش معناها هذا منطقي
7: يعني. شنو هذيك خدمته
12: مالش بيه وتصبر إلا مشي موجود في الكار وسي معز مستير يقول نائب رئيس الجامعة كلمه بش يقوله راو سيبان وما عاش بش يكون موجود في الترابس شكون موجود في البيوس معليك بناس منا ولا ريقد ولا شنو ولا حكاية
7: الله
12: ولا مش زدا نائب الرئيس هو بيده موجود مع المنتخب مش فهم مسؤولين أخرين موجودين مع المنتخب معناه في السفرة متاع فيان
8: فهم المرافق وديما يقولوا فهم المرافق اللي نظم كل شيء كل سواي بشي نظم لك
12: لا لا مانيش نحكي عن مرافق هو حتى عن منصف ما منصف الخميني دجا مش موجود في
8: الخرج مانيش نحكي المرافق انت سي المنصف مرافق اخر اللي بشي نظم لك كل شيء بشي تعرف شكون بشي تطلع في الكار وشكون اللي بسيكم في الوتيل وشكون معنى اللي ديتاي ذوما الكل يمكن الحق متاع ربي الموضوع خذاء صداء اكثر من اللي يلزم رو هذا الكل قبل ما يكون ابن فلان وابن فلتان، فما نقولوا نحن حرمة متاع منتخب
12: اكزاكتما.
8: هذا منتخب مش شارك في كوب ديمونت. يمكن انا سؤال مطروح، زعما كان جاء مدرب تونسي باش نخليوه بالحرية هذه؟ ما نتصور.
12: نحكيه على شخص يخلص من المال العام، المال العام اللي هو انت تخلص في الضرائب نتاعو، وانا نخلص في الضرائب نتاعو، زياده يخلص في الضرائب نتاعو، وانت المجتمع نتاعنا ولا المجتمع نتاعنا تخلص في الضرائب نتاعك، باش الفلوس هذيك تمشي يخلص منها اون بارتي مدرب المنتخب الوطني التونسي والستاف نتاعو. وقت اللي يجي يقول لنا ما عنده حتى علاقه بالمنتخب ولا سي بون يعارك، وش بكم متقلقين؟ معناها من تقلقوا خاطر انت السالير نتاعك من المال العام، من الفلوس اللي ندفعوا فيها احنا للضرائب. دونك من حقنا باش نتسائلوا، ومن حقنا باش نسالوا الاسئله اللي راوها مهمه الكل. تحب تجاوب جاوب، ما تحبش تجاوب ما تجاوبش، وكيف تجاوب تجاوب بطريقه محترمه، لانه في فرنسا ولا في اي بلاد اخرى ماكش باش نجم تجاوب بالطريقه هذيك. نذكروك انك راك تخلص من فلوسنا احنا، فلوس المال العام. دونك تجاوب وتحترم حرمه المنتخب وحرمة البلاد هذية، لأنه وقت اللي تقول ولدي ما عنده حتى دور في المنتخب الوطني التونسي، ونعاود ونقا ولدك في الكار نتاع المنتخب الوطني التونسي في فيين لهنا، بخلف اللوم عليك، اللوم على المسؤولين في المنتخب الوطني التونسي. أنا علاش سألت؟ قلت هل فما مسؤولين ولا ما فماش مسؤولين تنقلوا مع المنتخب الوطني التونسي؟ زعم ما شافوش ولد صابر إلا موشي بالتينيو دو بارات، بارك الله أنواع التينيوات الكل البسها مع المنتخب الوطني التونسي، ماش سير فيتمون كهاو كيما قال بو، حتى لي تيونيت باراد جدد كيف كيف موجود. ومن بعد قولوا لنا معناها لا ما عنده حتى دور في المنتخب. لا خويا كانوا عنده دور في المنتخب، يجيو يقولوا لنا راه عنده دور في المنتخب وفسروا وهو شكون وشنو سيفين
8: تاعو وشنو كذا كذا.
12: ماهوش
8: عيب مي مي
12: سينو نقعدوا كل مره، المره الاولى ها لا طفي الضوء طفي الضوء طفي الضوء، ومن بعد عاود المره ما يخرج حتى حد بصفه رسميه من الجامعه التونسيه لكره القدم، ومن بعد مدرب المنتخب يخرج يجي وبالاجريسيفيتي هذيك، ومن بعد قلنا ليه راهو سي بون ما عادش بالشفوف في المنتخب، اي معناها بعد المهزلة الاولى والثانيه ما زلنا نشوفوا فيه في مره ثالثه، وتقولوا لنا ما عادش بشوفوه. يا اخي ويني لهنا؟ مش فما سلطه اشراف معناها تتبع وتشوف؟ ويني سلطه الاشراف؟ نورمال فيش تعمل سلطه الاشراف؟ سلطه الاشراف هي المكلفه باش من الاموال العامه تزود الجامعة التونسية كرة، وتراقب أموالها هذيك وين ماشية، وتراقب الناس اللي خذت الأموال هذيك تحترم في الحاجات اللي تخدم فيها ولا ما تخدمش، هي وين تاو؟
8: يا أما نحن سمعنا سي معظم مستري قال اللي المدرب هو اللي باش يتكفل،
12: بدي يتكفل ولا ما يتكفلش؟ يتكفل يمشي في طيارة واحدة، يتكفل ما يتكفلش شنو؟ يتكفل معناها أنت مثلا خويا عندك شكون في المنتخب الوطني التونسي وباش يتكفل كي هو حتى اللي كان باش يتكفل بالتنقل نتاعك والإعاشة نتاعك، وقت اللي انت تطلع في نفس طياره مع المنتخب الوطني التونسي، تمشي في نفس البيوس مع المنتخب الوطني التونسي، تطلع في نفس الكهرباء، تقعد في بلاصه في اي بي اكس اللي هو يحب يمشي مع المنتخب الوطني التونسي، ما عندوش فاسيليتي نتاع الطياره نتاع المنتخب، ما عندوش فاسيليتي نتاع البيوس نتاع المنتخب، ما عندوش الفاسيليتي نتاع الاكسي نتاع المنتخب الوطني التونسي، هذا الكل انت حتى لو كان ماكش تدفع فلوس مستفيد من خدمات في اي بي ما تنجمش تاخذها من غير المنتخب الوطني التونسي. دونك قاعد مستفيد من حاجه والمنتخب الوطني التونسي، حتى لو كان ما عندهاش مقابل مادي واضح راهو عندها مقابل معنوي واضح واستفاده كبيره جدا. يخلص ولا ما يخلص انت مستفيد، يخلص عليك ما طلعش في البيوس مع المنتخب الوطني التونسي. جوار كي وقت اللي نطلبوا من جوار انه يركز ويكون محترف لازم يرى مدربه محترف، اما وقت جوار يشوف مدربه جايب ولده مطلعه معه في الكار كيفاش تحبوا يركز ملاعبه يكون محترف؟ كي نحبوا نعملوا فتره جديده وير جديده في المنتخب الوطني التونسي يا نعملوا على قاعده يا ما نعملوهاش، على الاقل بالقديمه كنا نشوف الحاجات هذوم على الاقل.
8: سؤال بيبقى مطروح اللي فما الى حد الساعه يمكن من اول نهار شفنا فيه ولد صبري نمشي في المنتخب ما لقيناش معناه عذر كما يحكي هما مش ساكت بيلعب دونك قال نحب نقرب
1: يلعب ولينا ريسيديفيست الاكثر اكثر ما يمكن معناها فتنا التوليراب على الاخر معناها فتناه برشا مراحل موضوع خذاء اكثر هو قال تعملوا بلاتوات معناها يحب هو يعمل الشيء اللي يحب عليه وما يحبش الناس تتكلم عليه ولا قال شبيكم متقلقين مانيش فاهم شبيكم متقلقين كاو زيد من غير تعليق توا ما نتصورش انه نصافه ما برشا ناس دافعت عليه وزعمه سوا ديزون واو خذيتو درس منه يا وسائل الاعلام وخذيتو درس منه برا تفضل خويا اموالك انت اللي تدفع فيها الضرائب تاعك وكشوف شكون مستفيد منها وبرا دافع عليه مره اخرى دونك ميساج خلينا نتعديوا الموضوع نحكيوا على منتخب اخر اللي هو منتخب اقل من 23 عام مع انيس بوجلبان تورنوا تولون في فرنسا أول مقابلة للمنتخب اليوم الانتصار على الكونغو الديمقراطية 3 بليش أهداف عمر بن علي من ضربة جزاء دقيقة 26 ذرار بريك 45 وعمر بن علي مرة أخرى في دقيقة 65
11: ماتش محترم جدا ضد منتخب الكونغو اللي 23 لاعب من أوروبا يعني شفت أول ليست متاع منتخب الكونغو اللي يلعبوا في أندية محترمة ومحترمة جدا في أوروبا شفت الأهداف يعني هالبونتو الثاني فهد ممتاز جدا صادق محمود يعني خذيها من وسط الميدان وفكسه وعطاها الباس والجوار اللي معناها حتى بالانتريور في اللونغرو بوزي في التسعين الهدف الثالث كيف كيف معناها يوسف الحرش لاتيرال جوش تاع المستير سنتر وعمر بن علي توش واحدة معناها سجل بها الهدف مقابلة محترمة جدا للمنتخب الأولمبي في تورنوا محترم فيه نيفو محترم فما دي جوار باهين برشا معناها في الليكيب هذايا ان شاء الله يكملوا كيما هكا ويعملوا تورنوا به
1: كريم مهم جدا بدايه ممتازه المنتخب الوطني
8: سيرتو بعد المقابله الوديه اللي كانت مع الكوديفوار كان كان كلامي صحيح ممكن المقابله ما كانتش مع الفريق الاوفانتروا وكلنا كنا الناس الكل ذو مجوز مقابلات كنا معناها واحد الناس كنت شايت المقابلة ما شفتش معناها مقابلة كبيرة ولا الأسامي اللي موجودة خلص فما برشا أسامي وبالحق معناها فما على الأقل مش نقولك 6-5 جوارات ينجم يكونوا مستقبل الكرة التونسية سيرتو في خاصة في مع الأكابر وانا نتصور مقابلة ممتازة كما قلت انت مكي بداية ممتازة مي السؤال المطروح اسك سيانيس باش يقعد مع الفريق هذا ولا لا مع المنتخب هذا ولا معنا خاطر نحن يمكن للأهداف نتاع المنتخب هذه الأولمبياد
11: شفت احنا مشكلتنا ديما عدم الوضوح عدم الوضوح في حكاية فارغ انا فهمت المفروض كانوا معنا لانه خرجت الحكاية وفي مصر وفي تونس وكل شيء في المفروض مكتب الجامعة كان نجم يقول هل أنيس بوجلبان مشي واصل بعد تورنوا تولو مش مشي واصل كان مشي واصل مرحبا كان مش يواصل شكون المعوض بتاعه خليه وديما كيكا كل شيء في المهموتة ويخرج هو فلان مدرب المنتخب القادم ومدرب المنتخب القادم وكيكا وتولي بولدوناج وتولي مشكلة وتولي موضوع وما نخرجوش نوضحه
8: المشكل وين محمد دوني لو المشكل مش في الاسامي المشكل اللي عندك جينيراسيون تنجم تتعدى كوتي فهمت مع جينيراسيون انا كنشوف الاسامي الموجوده
1: اي جينيراسيون كريم تتعمل في العمر هذاك تعمل في الايفان 3 نورمالمون كنا
11: كنا هما
1: شكون اللي يلعبوا مع بعض
11: هما هذو ماهمش ايفان 3 هما هذو ايفان اما باش يوليو ايفان 3
1: اللي كلهم ايفان
11: كلهم الاكثر كلهم مع 2005 يتسمى معناها 2005 خاطر هما اكبر واحد 2005 عمره 21 سنه اما هذم العمر هذا هو العمر الجوز اولمبيك الجايه اللي حضر هما احنا نحضروا فيهم الحاجه الرسميه باش يلعبوا تصفيات لجوز اولمبيك الجايه دونك هذاك علاش ما نلعبوش بالايفان 3 احنا نلعبوا تسمى ايفان ايفان تايا فهمت
1: محمد سؤال تاعي ماهوش بارابور عمرهم قداش يعني اوكي فيهم بعض اللاعبين 21 سنه والبقية 20 سنه السؤال نتاعي انه جينيراسيون كي نشوفوا الليسته هذيا ماهيش جينيراسيون فيها برشا ملاعبيه اما مخلطة شوية معناها فيها شكون تعديوا في الكاتيجوري الكل كبروا مع بعضهم في الكاتيجوري دي جون في الكيب ناسيونال وفيهم اللي خلطوا مخر اللي خلطهم بعد واللي خلط كذا هذا هو القصد معناها
11: صحيح لكن احنا الجينيراسيون هذه معناها ان شاء الله باش ينافسوا على الترشح للجزء
12: الاولمبيك
11: دونك على فوالا باش يعيشوا مع عامين بريسك فهمت هذاك الشيء يقصد لك هو كريم انا من تول عامين اخرين علاش الفوضى هذه ونوضحوا كما قلت لك نوضحوا يعني سمعنا ما شاء الله عليه هذا مدرب كفء وقادر انه يكمل بها ليسيونس هذا لكن كانوا باش علاش نحن نقولوا كان باش يمشي هل باش يمشي ولا مش باش يمشي وهو تورنوا يوفا معناها مازالوا معناها جمعه 10 ايام اخرين هل باش يكمل نسبه جلبان باش يمشي لها الماسي ومش باش يكمل وضحوا اللعبيت
12: نقعدوا كل شيء ومن بعد نلوموا على الناس كيفاش تحكي ولا كيفاش الاشاعات تخرج ولا الامور كيفاش تخرج على السيطره وعلى للاسف انه ساعات من موضوع تافه موضوع صغير كان ينجم يتفض كوميونيكاسيون صغيره حتى الموضوع يزيد يتطور اكثر ان شاء الله الجينيراسيون هذه ترشح للالعاب الاولمبيه 2028 هذا نتمنى اليوم المنتخب هذا اللي هو بتسميه منتخب اقل من 23 عام فاز على الكونغو الديمقراطيه في دار تولون الوديه اول المباريات 3 بلاش هدف عمر بن علي ثنائيه في دقائق 26 و65 وذرار بريك في دقيقه 45 تعدينا من تتويج الترجي الرياضي التونسي بكاس تونس للمنتخب الأول للمنتخب الأقل من 23 عام تقريبا تعدينا على الحاجات اللي موجودة الكل على كل شيء شكرا لزياد كان في الإخراج ناصر في الإخراج الرقمي شكرا شكرا للناصر خلا البوست خلا البوست وقام ناصر يعطي الصحة خوي تعبوا معانا اليوم مستنس يشتح ويغني وكل شيء معانا الله غالب جاي معانا ولا يصلي على كرسي الله غالب يعطي الصحة في كل الحالات شكرا لأحمد عدالة اسكندر إبراهيم أحمد داش حميد الشويقي جميع الزملاء اللي كانوا في ملعب حمد العقربي في رد شكرا لك أنت كريم العواضي رفقنا اليوم وتعبناك
8: مش مشكل
12: شكرا محمد ريما تعبناك
11: يعطيك اليوم نهاية الموسم نهايه الموسم الرياضي في تونس
12: تمام اخر ماتش اللي هو ماتش الفوتوا ليكيب ناسيونال
11: ان شاء الله ليكيب ناسيونال ومقابلات وديه وكاس العالم ان شاء الله نعملوا نتائج باهيه وان شاء الله تيما معنا الناصر حتى في ليكيب ناسيونال
8: نهايه موسم
12: في جميع الاختصاصات يظهر لي في جميع الاختصاصات كل شيء
8: وفيه. نهايه موسم سرتو في كره القدم معنا شفنا برشا مشاكل ان شاء الله موسم جديد
12: اكمل على خير ومو.
8: لا هو مش اكمل على خير مي في وسط العام كانت فما برشا من ان شاء الله موسم جديد تكون فما مشاكل اكيد اما مش المشاكل القديمه
12: اخترعونا مشاكل جديده
8: واقل شر
12: ان شاء الله اذا نتمنى ان شاء الله نمشيوا اكثر في الحلول وديما ديما ديما ديما نقولوا راهو السبور وكره القدم بالذات راهو رياضة تخلقت باش تلم ما هيش باش تفرق راهو في الاخر ما نيش باش نخسروا بعضنا على خاطر كرة قدم راهو اوكي تنجم معناها نحكي لهنا نحكي في رسالة واضحة مع الجمهور راهو نجم تدافع على فريقك وتساند فريقك لكن من غير ما تضر الناس الاخرين تو سامبلومون عن فريقك اقف مع فريقك اعمل اللي تحب من غير ما تضر العباد الاخرين معناها والمثال هذا والكلام هذا للناس الكل وكذلك حتى للمحللين الفنيين والصحفيين والناس الكل كون على نفس المسافه مع الناس الكل قول كلمه الحق راهو حتى لكان الناس تغشوا عليك نهار راهو في الاخر ما يدوم في الواد كان حجره راهو الناس تعرف بالسنوات تبارك الله معناها شكون يخدم مريقل شكون عنده حسابات شكون كذا دونك راهو ميسالش كل واحد يرضي ضميره ويحترم الناس الاخرين وان شاء الله كما قلت انه كرة القدم ولا الرياضي بصفة عامة تعملت باش تلم مش باش تفرق واكيد راهو معناها البلاد ما تستحملش اللي تعدى في الموسم اللي فات الكل ان شاء الله نكونوا ملمومين اكثر في الموسم القادم وان شاء الله تكون الاجواء احسن في الموسم القادم مبروك لكل الاندية المتوجة في الموسم هذا ومبروك لكل الاندية اللي عدت موسم به مبروك للأندية اللي صعدت للرابطة الأولى كيف الجميع الرابطات وحظ أوفر للرابطة للأندية اللي نزلت ولا الموسم تاعها ما كانش به برشا إن شاء الله راهو فما كلي واحد اللي هو الخدمة راهي هي اللي تجيب إن شاء الله ربي يوفق الناس كل تخدم على رواحها في كما قلنا كل واحد يجتهد والتوفيق من عند الله. شكرا لكم انتم الناس الكل اللي تابعتونا. نسيت ما شكرتش وائل ومكرم في التنسيق الهاتفي كانوا معنا اليوم. وشكر الاكبر ديما لكم انتم مستمعينا. راس المال متاعنا يعطيكم الصحه. شكرا لكم. الموعد بعد شويه مع الاخبار مع هبه الخميري. انا مبقالك نقول لكم صباح الخير الناس الكل. اكيد اكثر تصريحات وكواليس تلقاوها كل موجوده على السيت تاعنا موزايك اف ام بوانيت ولا على الباج تاعنا على فيسبوك سبورت باي موزايك اف ام.
0: الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد الاربعاء متاع العشيه في حمادي العقربي بيرادس على موزايك اف ام.

0: Calypso.
1: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger, pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: موجز الاخبار، اهلا بكم. بداية من يوم غد الاثنين تشرع الصيدليات بمختلف اصنافها والى غاية 31 من اوت في اعتماد توقيت العمل الصيفي. وتفتح صيدليات صنف A أبوابها من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 1:30 ظهرا، ثم من 4 بعد الظهر إلى 8 مساء، في حين تؤمن صيدليات الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من 8 صباحا إلى 8 مساء. أما صيدليات وصنف B فستتولى تأمين الحصص الليلية يوميا من الساعة 8 مساء إلى 8 صباحا. ويكون توقيت عمل صيدليات صنف A أيام السبت إلى حدود الساعة 1:30 ظهرا، بينما تواصل صيدليات الاستمرار تقديم خدماتها إلى غاية 8 مساء، على أن تتولى صيدليات صنف B المناوبة الليلية كالمعتاد. منظمة كونكت تؤكد أنه سيتم الإعلان عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية يوم 3 من جوان المقبل. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن المحادثات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا تزال جارية، مضيفا أنه لا يمكن الحكم على هذه المحادثات قبل التوصل إلى نتيجة واضحة. السلطات البرازيلية تعلن عزل رجلين قدم أحدهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية والآخر من أوغندا، وذلك للاشتباه بإصابتهما بفيروس إيبولا، مضيفة أنها تواصل تحقيقاتها بعد إجراء فحوص أولية. وبلغ عدد الذين يشتبه بإصابتهم بحمى إيبولا النزفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا أكثر من 1100، وفق ما أعلن المدير العام للمنظمة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي في مقال نشر في صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية. دراسة جديدة صادرة عن الجمعية الأوروبية لدراسة السمنة شملت نحو 4000 شخص تظهر أن المشي لنحو 8500 خطوة يوميا قد يساعد الأشخاص الذين فقدوا وزنهم على الحفاظ على النتائج ومنع استعادة الوزن المفقود. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
4: حنين حنين على موزايك اف ام. حنين كل نهار أحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك اف ام.

0: les tubes. Mosaïque FM. الأولى في تونس.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، أين التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور والي الجهة. ورئيس الجمهورية يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. ورئيس الجمهورية يقول إن معالجة الإشكالات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو بمجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين. وفي سياق متصل، رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو المسؤولين إلى الاطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والإسهام في إدارة الشأن العام خلال الفترة المقبلة، وأن الدولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها لا عبر التدوينات ولا بالأكاذيب. كهية مدير بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة سماح اليحيوي تشدد على أهمية مواصلة الجهود الوطنية في مجال الوقاية في الوسط الأسري، وذلك خلال فعاليات التظاهر التنشيطية والتوعوية التي نظمتها الوزارة بمناسبة عيد الأمهات اليوم الأحد. واليحيوي توضح في تصريح للزميل غسان العيادي أن هذه الحملة الوطنية والتي انطلقت منذ سنة 2024 جاءت في إطار مقاربة تشاركية تجمع مختلف الهياكل العمومية إلى جانب عدد من الجمعيات والمنظمات بهدف تعزيز ثقافة الوقاية داخل الأسرة وترسيخ السلوكات الإيجابية لدى الأطفال والشباب.
3: هو انطلق من 2024، انطلق حملة وطنية كبيرة أطلقتها الوزارة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مع شركائها من الهياكل العمومية ومن الجمعيات والمنظمات، تحت شعار في الوقاية حماية، من أجل توعية كل أفراد الأسرة كبيرها وصغيرها وأساسا الأمهات لتتمكن من وقاية الأطفال وتنشئتهم التنشئة الطيبة ووقايتهم من جميع أشكال السلوكات المحفوفة بالمخاطر التي قد تعترض طريقهم.
2: في أخبار العالم، وكالة تسنيم عن مصدر تفيد بأن إيران ستطبق تعديلات جديدة على مسودة نص مذكرة التفاهم في محادثتها مع أمريكا، مضيفة أن التعديلات المقترحة من ترامب لا تعني قبول إيران بها. الرئيس السوري أحمد الشرع يقول خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتشجيع الاستثمارات. السلطات المعينة من موسكو في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا الخاضعة لسيطرة الكريملين تؤكد مقتل طفل في السادسة بعد إصابة طائرة مسيرة أوكرانية مبنى سكنيا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
4: حنين على موزايك اف ام. حنين كل نهار احد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك اف ام.

0: ولا تيوب موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال زيارة غير معلنة أداها مساء اليوم إلى ولاية أريانا أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم من مشروع في أرضهم وثرواتهم. ورئيس الجمهورية يشدد على أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والإسهام في إدارة الشأن العام خلال الفترة المقبلة، قائلا لن نتراجع عن خياراتنا مهما حاولوا التشكيك.
2: زيارة طبيعية تدخل في طبيعة الأشياء بدون مقدمات، المهم هو الالتحام بالمواطنين، علما واني ألتقي بعدد منهم كامل الأيام وأعمل على الاستجابة لمطالبهم. الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي. سنواصل المسيرة بحول الله تعالى، ولينعق الناعقون، وليتحدث كما يتحدث المأجورون. الدولة تدار بشعبها، أرضنا هي أرضنا، ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لنا من القدرات الكثير. وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية بطبيعة الحال هناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيك.
1: اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة تقرر افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم 2 جوان، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعة الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد. وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة قد نظمت في وقت سابق بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى والمصالح الجهوية للحماية المدنية يوما إعلاميا بخصوص الإجراءات الضرورية لتأمين موسم حصاد الحبوب. في أخبار العالم، صور أقمار صناعية نشرتها شبكة CNN تظهر أن إيران نجحت حتى الآن في إعادة فتح 50 من أصل 69 مدخلا لأنفاق في 18 منشأة صاروخية تحت الأرض استهدفتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلال حرب 40 يوما الماضية. وزير الخارجية الألماني يعبر عن قلقه البالغ إزاء توغل قوات الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان، داعيا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار. التوقعات الجوية اليوم غد 2 جوان وفق المعهد الوطني للرصد الجوي طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 30 و36 درجة ببقية الجهات. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس موزايك فام تشيباش ميموريز Funk,
3: pop,
0: rock,
3: disco,
0: soul,
3: slow,
0: reggae,
3: dance,
0: memories.

0: تعلم كافة التجار الموجودين بمحطة الطرابط الانطلاقة والأنهج المحيطة والمسندة لهم نقاط بيع وقتية إثر القرعة المجراة يوم 22 من مايو الجاري أنهم مطالبون بالالتحاق بأماكن التجارة المخصصة لهم بالفضاء البديل قبل يوم غد الاثنين الأول من جوان موعد افتتاح الفضاء البديل بالانطلاقة، مضيفة أنه في صورة عدم الامتثال في أجل أقصاه 5 جوان يعتبر ذلك تخلياً. الجمعية التونسية لعلوم الطيور تعلن تسجيل وتوثيق أول عملية تعشيش لطائر النحام الوردي في تاريخ بحيرة إشكل. ووفق ما أفادت به الجمعية يعتبر تعشيش النحام الوردي في تونس ظاهرة نادرة وغير منتظمة، إذ يختار هذا الطائر مواقع محددة جدا للتكاثر تتوفر فيها شروط بيئية دقيقة من حيث مستوى المياه والهدوء وتوفر الغذاء، لذا يعتبر نجاحه في التعشيش بإشكل مؤشرا علميا مهما على تحسن الظروف الأيكولوجية في المنطقة. ويكتسي هذا الاكتشاف أهمية خاصة لأن الحديقة الوطنية بإشكل هي مصنفة ضمن التراث العالمي وتعد من أهم المحميات الطبيعية في إفريقيا، حيث تستقبل سنويا آلاف الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا وإفريقيا. في أخبار العالم، إذاعة والجيش الصهيوني تفيد بإصابة 4 جنود إسرائيليين بعد استهداف مسيرة موقعا عسكريا قرب بيت هيلل. نتنياهو يؤكد عزمه على تصعيد هجومه على حزب الله في لبنان، واصفا سيطرة قوته على قلعة الشقيق بأنها تحول حاسم، ما دفع فرنسا إلى طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان. موسم حرائق الغابات يعود إلى منطقة الرمال النفطية في كندا مع اشتعال 7 حرائق في المنطقة اليوم الأحد، مما زاد من المخاطر التي تهدد المجتمعات المحلية والعمال والشركات والمستثمرين. وتعد كندا رابع أكبر منتج للنفط في العالم، ويرتكز الجزء الأكبر من إنتاجها في الغابات الشمالية في إقليم ألبرتا، وأصبحت حرائق الغابات أكثر شيوعاً الآن بسبب تغير المناخ، مما يجعلها تمثل تهديداً دائماً لإنتاج النفط الكندي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزيك فام. تشيباش. ميموريز. فانك.
2: بوب.
1: روك.
2: ديسكو.
1: سول.
2: سلو.
1: ريغي.
2: دانس.
1: ميموريز.
2: ميموريز.
1: على موزيك فام مع دي جي باش.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن متوسط سن تدخين أول سيجارة في تونس يبلغ نحو 7 سنوات فقط، وهو ما يعكس خطورة الاستهداف المبكر للأطفال واليافعين من قبل منتجات التبغ والنيكوتين، كما تمثل الفئة العمرية بين 15 و 17 عاما نسبة كبيرة من المدخنين، مع تزايد الإقبال على السجائر الإلكترونية مقابل التقليدية. وفي هذا السياق، منظمة الصحة العالمية تدعو إلى حظر جميع منتجات التبغ والنيكوتين المنكهة بما في ذلك السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين، معتبرة أن النكهات مثل العلكة وغزل

0: بمختلف ولايات الجمهورية. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تشير إلى أنها سجلت بعض التجاوزات والاعتداءات على صغار طائر نورس أودوين وأعشاشه، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لنجاح موسم التكاثر والمخزون الطبيعي لهذه الأنواع النادرة والمحمية، والتي تتخذ من جزيرتي زمبرا وزمبرتا موطنا للتعشيش والتكاثر، محذرة في هذا السياق من لمسها أو الاقتراب منها وعدم محاولة نقلها أو التقاط الصور بجوارها. في أخبار العالم، وزيرة الخارجية البريطانية تقول إن التصعيد العسكري الصهيوني في لبنان أدى إلى استشهاد وتشريد مدنيين وتدمير البنية التحتية، مشددة على أنه على حزب الله إنهاء الهجمات ونزع سلاحه، وعلى جميع الأطراف احترام وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات حسنة النية. وأسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعد أن أمر الاحتلال قوته بزيادة التوغل في لبنان ضد جماعة حزب الله، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلن منذ أكثر من 6 أسابيع. جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 282 حالة بعد تسجيل 19 نتيجة إيجابية جديدة، مضيفة أن الحالات المؤكدة تشمل 42 وفاة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
1: الأولى في تونس. موزيك FM. Top Matin. The Morning Top.

موزيك اف ام في صفاقس 95.3. I like to move it. You like to